0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجومه فاهم على كيفك.

اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم اف ام.

0: كفاية كده كفاية كده مع خالد جواد كل يوم اثنين من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: Ideia. Cairo Key, with Disco مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لزع الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: اوكي.
1: صباح الخير يا باشا.
2: جيمي صباح الخير جيمي.
3: صباح الخير يا عمر.
4: صباح الخير يا قلبي.
5: 100.6
6: على كيفك.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. انا عيش صباحنا لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفن امام. صباح الفل عليك يا جوج.
2: صباح الفل عليك يا فن, وصباح الخير والهنا والسعاده على كل عيله عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 راسي نجوم اف ام تي في. معاكم ولمده ساعتين فانا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل من يومنا بمود مختلف. حلقتنا النهاردة بتاريخ يوم التلات 21 يوليو 2026.
1: ازيك يا جوز؟
2: ايه الاخبار؟
1: عامل ايه؟
2: كله كويس؟
1: الحمد لله
2: يا رب. دايما
1: حاسس بالرطوبة الصباحية؟
2: الدنيا حر عامة,
1: حر قوي
2: صح؟
1: كان في شبورة جامدة كده الصبح. هنشوف يعني يا جماعة وهنقول لكم على درجات الحرارة أكيد, بس احنا عايزين نفكركم بأرقام تليفوناتنا 015-5952-1006 ده رقم الواتساب, مستنين كل المسجز بتاعتكم عليه. رقم التليفون الأرضي هنا في الستوديو 3835-022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6.

0: طيب خلينا نقول لكم على درجات الحرارة النهاردة هتبقى عاملة ايه. يعني القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى هتبقى 27، اسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة، مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة، سوهاج العظمى 43 والصغرى 28، اما اسوان في العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.
1: لسه مستمرين في الارتفاع في درجات الحرارة، الجو هيكون مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع ارتفاع نسبة الرطوبة، ويعني عمالين نرتفع في درجات الحرارة. المفروض أن بكرة درجة الحرارة في القاهرة توصل لأربعين درجة وبعده 41. يعني لسه
0: طيب خلونا نفكركم بأرقام تليفوناتنا عشان نتعرف تتواصل عليها معنا. 015-595-5006 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-3-5-0-22 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم أف أم 100.6. خلونا نطلع نسمع رامي جمال مش طبيعية ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل، يلا بي.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينغلونج بلعات ما بياكلش كاوتش قافش قافش سكتة لينغلونج.
2: رقم الضريبي 330-212-633.
3: في ليلة استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لإذاعة الرسمي.
4: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
5: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجومفآم.
7: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجومفآم. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه مكملين معاكم، لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عايزين قبل بقى ما نبدا مواضيع الحلقه ونقول لكم الاخبار اللي موجوده عندنا، للاسف عايزين نعزي كل عشاق الموسيقى في مصر والوطن العربي في وفاه الموسيقار الكبير هاني شنوده اللي توفاه الله امبارح عن عمر 83 سنه. كلنا تأثرنا بمزيكة هاني شنودة سواء نعرفه أو ما نعرفوش. طبعا في ممكن يكون في أجيال جديدة ما تعرفش هاني شنودة أو ما سمعتش عنه، لكن أكيد اتأثرت بمزيكته. يعني لو ركزنا كده هنلاقي إن في مزيكة كتيرة جدا دي كانت بتاعة هاني شنودة. مزيكة المونديال مثلا، الكاميرا في الملعب، عارف الأغنية بتاعة الكاميرا في الملعب؟ من أشهر المزيكا اللي الواحد يسمعها كده يفتكر فترة معينة، والأغنية دي اسمها مقطوعة اسمها لونجا 79. يعني طبعا فنان عظيم وله تاريخ كبير جدا جدا جدا، الله يرحمه، عايزين ندعي له. افتح مايكك بس الأول.
1: طبعا يعني طبعا فنان كبير، يعني الأسرة الفنية الغنائية المصرية افتقدت واحد أو فقدت واحد امبارح من أهم الموسيقيين على مر التاريخ، لأنه يعني من الناس اللي كان ليهم بصمة، خصوصا زي ما فانا كانت بتقول مع أجيال وأجيال وناس كتير جدا وسمعوا أكتر من جيل. ممكن يكون الجيل الصغير دلوقتي اللي موجود ما يكونش حضره، ولكن هو كان من الناس اللي حتى بيحاول يقرب للجيل ده، ان هو عمل وعمل كمان تعاون مع فنانين من الفنانين بتوع الجيل الحالي. يعني شوفي او عمل حاجات زمان قديمه مع كبار الفنانين، ودلوقتي دخل مع مجموعه كبيره من الفنانين الرابرز والموسيقيين الجداد وكده، وكانوا حتى ناس كتير جدا منزلوا له تعزيه امبارح بتقول اللي هو ان هو استاذ، وهم تشرفوا ان هم اتعاملوا معاه ولو لمره واحده عشان يستفيدوا او يحطوا حتى على السي في بتاعهم ان هم اشتغلوا ولو لمره مع الموسيقار العظيم هاني شنوده. فطبعا ربنا يرحمه ويصبر كل محبيه. تمام، فده كان خبر امبارح حصل بعد ما حلقتنا انتهت، فللاسف ما كناش لاقيين نعزيه، فجينا النهارده عشان نودعه في رساله كده من ناس كتير حتى ابتدت تبعت لنا النهارده بتقول ان احنا فقدنا واحد من اعظم الموسيقيين في تاريخ مصر.
0: اكيد اكيد. يعني لو فضلنا نتكلم عن اعماله وعن تاريخه مش هنخلص، اكيد نجوم اف ام هتعمل حلقه مخصصه للفنان الراحل الموسيقار هاني شنوده، ربنا يرحمه يا رب. طيب في عندنا مدحت انور بيصبح علينا من الرياض. صباح الفل. في حد عايز يشكر مين؟ اوكي، احب اشكر اللي اختار البلاي ليست اللي اشتغلت الصبح، اداني طاقه ايجابيه الصبح ده قبل ما احنا نطلع.
1: طب اللي شغال دلوقتي،
0: استنى بس، استنى ثانيه واحده، ده مش هنشكره. ماشي، ده احنا مش بنتكلم معاه،
1: صح؟
0: اشكرينا احنا لو سمحت ليكي بالمزيكا اللي اشتغلت من بدايه البرنامج. صباح الفل. دي هبة عبد الحليم، ميرسي جدا يا هبة. أحمد متولي كمان بيصبح علينا، صباح الفل. هل ممكن أطلب أغنية؟ عادي يا فندم، حضرتك تطلب اللي أنت عايزه. شوف الأغنية اللي حابب إن احنا نشغلها وأكيد هنشغلها لك على طول. ماشي، في حد عندك مسجز؟ طيب طبعا مثلا يا جماعة، هو في تحذير للموجة الحارة، هيئة الأرصاد الجوية بتحذر إن في يعني ال ال ال البيك بتاعة الحر فعلا هتبقى بكرة، لا سوري، الذروة هتكون يوم الخميس. بكرة هتبقى البداية والذروة هتكون يوم الخميس، وهتبدأ في الانكسار بداية من يوم الحد الجاي، فالويك اند هيبقى نار نار نار
1: يا مان. طيب عشان كده هيئة الأرصاد الجوية نشرت مجموعة نصائح على صافحتها الرسمية، وبتقول بقى إن احنا نحاول على قد ما نقدر نبقى موجودين في أماكن مظللة على قدر الإمكان، ونحاول نلبس ملابس خفيفة فاتحة وواسعة، فاتحة كمان فتحة الألوان يعني. تمام، نشرب ميه بكميات كافية عشان نحافظ على حرارة الجسم ونتجنب التعرض المباشر للشمس، ونحاول نرتدي غطاء للرأس في حالة الضرورة، ونتجنب المجهود البدني الشاق بالنهار، وعدم ترك الأطفال داخل السيارات.
0: نحاول بقى العربيات نركنها تحت حتة مضللة شوية. طبعا الاهتمام بالعربية في درجة الحرارة العالية ده موضوع تاني خالص، في جراج يكون احسن واحسن. بتقول ايه؟
1: لا كملي.
0: بتبرطم تقول
1: كملي.
0: نفسي اعرف بيقول ايه، والله العظيم بيكلم نفسه. بس ونشرب ميه كتير. بيقول لك بقى ده ليه؟ بسبب منخفض الهند الموسمي. بحب قوي نهتم. سبب درجة الحرارة العالية منخفض جاي لنا من يعني ما علينا يا جماعة، هو احنا يعني شهر 7 وشهر 8 كده كده احنا متعودين على الموضوع ده، ومحبي الصيف ابستو ابستو بيستو.
1: يلا جود لك ان شاء الله الويكند الجاي هيبقى يعني حر شويتين، فنخلي بالنا ونحافظ على حرارة جسمنا. طيب خلينا نشوف الخبر اللي موجود معانا تاني. تمام
0: عندك ايه في
1: جوع بيتك؟ طيب عندنا في بنت اسمها لاكسي لارسن، دي موظفة امريكانية وواحدة شاطرة متفوقة في شغلها جدا، عشان هي شاطرة الـ HR قرر ان هي تستحق ان هي تاخد علاوة. في البنت بكل حسن نية عملت فيديو على التيك توك بتقول انا خدت علاوة يا جماعة ومرتبي زاد وبقيت وكنت بقبض كذا وبقيت اقبض كذا وعندي بدلات كذا وكذا وكذا والدنيا ماشية الحمد لله زي الفل. طبعا اللي عملته ليكسي بحسن نية اعتبرته إدارة الـ HR ان هي كشفت التفاصيل المالية للشركة، لان جايز في موظفين تانيين بياخدوا اقل منها فهينزعجوا وممكن يعترضوا على سياسة الشركة، فقرروا ان هم يعملوا اجتماع طارئ ويفصلوا بقى ايه صاحبتنا من شغلها. ليه؟ عشان خاطر هي افصحت عن حاجات المفروض confidential او حاجات ان هي المفروض تتم في سرية يعني، او تبقى خاصة جدا جدا بموظف الـ HR والموظف صاحب الشأن، فهي قررت ان هي تتكلم على المشاعر كده، فبالتالي هم قالوا لها انت بتطلعي اسرار الشغل بره وده ممكن يأثر على نفسية زمايلك اللي ممكن يكونوا بيقبضوا اقل منك وما خدوش علاوة، فبالتالي هتعملي لنا مشاكل، فبالتالي مع الف سلامة. انا حاسس ان في تصعيد مبدئيا من الشركة،
0: في تصعيد لدرجة ان هي رجعت لهم قالت لهم خلاص انا ممكن اشيل الفيديو وترجعوني، قالوا لها لا خلاص اللي حصل حصل واللي انكسر لا يمكن يتصلح. البنت من فرحتها ما صدقتش نفسها غالبا
1: اوفر شوية الاتش ار بتاع الشركة.
0: بص هقول لك حاجة،
1: بس انتوا لسه يعني لسه مدينها عليها عشان شغلها البرفورمنس بتاعها كان كويس، فهترفضوها عشان غلطت غلطة زي دي مثلا؟ لو بالنسبة لكم دي غلطة وغلطة كبيرة، طب ما الأول نبقى فيه لفت نظر اللي هو هيرفع عليها سماعة التليفون فلانة بعد إذنك
0: أو
1: شيلي الفيديو.
0: ممكن تكون دي خطة، عارفين إن هي هتعمل الحركة دي والبنت مش هتصدق نفسها ومن فرحتها هتعمل فيديو على التيك توك فهما هيرفضوها. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ تخطيط شرير جدا جدا
1: طبعا،
0: بس ده والله يعني جاء في دماغي حاجة كده اللي هو فكرة الناس اللي بتشارك أدق تفاصيل حياتها على السوشيال ميديا عامة. يعني انت مثلا ممكن حد من اللي بيتفرجوا يتأثر واللي هو ايه ده، وانت بتشتغلي ايه عشان مرتبك يكون كده، وطب انت بتقولي لنا كده، طب ما تراعي مشاعرنا. فريدي احنا مثلا الناس بقى اللي هم مش معاها في الشركة اصلا يعني المتابعين بتوعها اللي هو انت بتقبضي كذا طب واحنا بنقبض كذا، ممكن يكون في النظرة دي اكيد، وممكن في نفس الوقت ناس تاخدها اللي هو انت ده يعني انت بتزلينا يعني او ايه يعني، فاهم؟ ممكن يكون الشخص فرحان وعايز يشارك، بس انا شارك بخبر ان انا جماعة انا ترقيت، جماعة انا جالي زيادة في المرتب، مش لازم بقى اقول بالظبط الزيادة كام وانا كنت باخد.
1: ده عكس ناس كتير هنا تتعرف ان هم ترقوا من ناس انت ما تعرفهمش، يعني مثلا تقابل حد جديد فتقول لك مثلا انا شغاله في الشركه الفلانيه، تقول لها ايه ده انتوا معاكوا
0: فلان
1: الفلاني، تقول لك طبعا ما ده لسه مترقد يا بقى، فانت بتكلميه بقى خد يا حسام انت ترقيت يا حسام، انت ليه يعني فاهم قصدي، تقولي له بال فاهم لينا عندك عزومه في بسبب الموضوع ده. فهو بيبقى احيانا في ناس تقول لك داري على شمعتك، وفي ناس بالعكس بيحبوا ان هم يشاركوا الاخبار دي ان هو يعرفك هو قد ايه شاطر في شغله وان هو بيشاركك حاجه زي كده، مش لازم طبعا يقول كل حاجه على المشاع يعني، بس في نفس الوقت ايه، وفي ناس بتنزلها عادي على فيسبوك مثلا يقول لك انا ترقيت، او ان هو بيقول لك
0: اترقيت
1: سينيور مش
0: ده عادي ده انا بشوفه عادي، او اشتغل في مكان معين وبيقول يا جماعه انا اشتغلت دلوقتي في المكان المعين، والناس تقول له الف مبروك وكل الكلام ده، خصوصا لو هو هيبقى من مصلحته ان هو الناس تعرف هو شغال فين علشان يكون في بقى اللي هو تعاملات بقى خارج الشغل وكده.

0: عن اسمه
1: يوسف دوبل ايجنت.
0: دوبل ايجنت. طيب خلينا نطلع نسمع الاغنيه اللي جايه دي لوما، وقولوا لنا عامه رايكم في القصه اللي تعرضت ليها الموظفه ليكسي بعد ما هي خدت علاوه وترقت في شغلها وقررت ان هي تشارك متابعينها على السوشيال ميديا ان هي حصل لها كده، فهي كانت بتعمل كده ان هي
1: من فرحتها يعني
0: مبسوطه وفرحانه، ولكن الموضوع اتقلب عليها عشان خاطر الاتش ار قال لها حاجه خاصه جدا ففصلوها عن الشغل. يلا بينا
1: هاتي بقى المرتب ده.
0: وقول لنا برضو لو في مره من المرات شاركت اي معلومه متعلقه بشغلك والموضوع اتعرف ان انت صاحب المعلومه دي فده سبب لك مشكله
1: او حياتك عامه مش شرط شغلك بس.
0: يلا بينا خليها الشغل عشان الناس ممكن تكون بتعمل نفس الحاجه وما يبقوش عارفين عشان ايه عايز تقول ايه ظريفه
1: عشان يوسف عايز يعمل
0: يا كوميديا يا حقائق كوميديا. يلا دلوقتي مش ممكن
1: انا مش هرد عليك.

نشاطك صناعي، زراعي، خدمي أو تجاري، الأهلي بيزنس بيقدم لك حلول تمويلية تساعدك تبدأ أو تكبر مشروعك، وبرامج دعم وخبرات وخدمات تساندك في كل خطوة. الأهلي بيزنس، تمويل يكبرك ودعم يطورك أكتر وأكتر، بخبرات تساعد مشروعك ينجح وخدمات ما تنتهيش. أسهل وأسرع من كده مفيش. مول مشروعك وكبر حلمك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم تسجيل الضريبي 203-462.

0: هذه المادة حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57-357.

0: طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.
2: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: يلا بينا.
1: طيب ناس كتير بعتت لنا مواقف متعلقه بخصوصيه الشغل عندها، وفي حد بعت لنا ده محمود شوقي من بريطانيا، بعت لنا بيقول في موقف عندنا حصل في الشغل، واحده بتشتغل جابت لزميلها عقوبه عشان قال لها هابي هوليداي او اجازه سعيده بعد ما هي كانت في اجازه وضع، فهي اعترضت على ان هي ما كانتش في اجازة راحة بل في اجازة وضع وولادة، وبالتالي هو اخد جزاء من الشغل اعتقادا منها انه بيتنمر عليها عشان تمنى لها ان هي تكون راجعة من اجازة سعيدة.
0: فن التصعيد
1: يعني، هي برضو
0: فن التصعيد يعني، لو هقعدوا مع الموظفة اللي طلعت شركت ان هي كانت بتقبض كام وبقت تقبض كام وبقى عندها حصلت على علاوة وكانت مبسوطة وكده، فلأ دي علت على الناس كلها.
1: بس بايخة،
0: بايخة جدا
1: موظفة، بايخة ان هو واحد
0: بايخة جدا طبعا، يعني مش للدرجات دي، ما اقفش عليه اللي بيوشك قولي له اي حاجة،
1: بس مع كامل احترامي هو الاتش ار هنا هو اللي غلطان برضو.
0: واضح ان ده قانون عندهم، خد بالك يعني قوانين عندهم في الشركة.
1: واحد بيقول لها يعني اتمنى أيوة. ان تكوني قضيتي اجازه سعيده، قالت له اجازه سعيده
0: ده ما كانش بيجي لي نوم، هي اتاثرت نفسيا فده كان تنمر فراحت اشتكيته على اساس
1: ده تنمر عليها عشان خلفت. بس هي ولدت عادي، هي
0: فقست غريبه جدا.
1: لو فقست هنفهم ان هو بيتنمر، بس هي
0: غريبه جدا، هي غالبا راجعه من اجازه الوضع ما مش طايقه نفسها ومش طايقه حد،
1: تصعيد غير مبرر،
0: محدش يتكلم معاها. بس مش لدرجة ان يعني حتى لو هي صعدت المفروض الـ HR يقعد يهدي هيتكلم معاها يعني، ما اعرفش. تخيل انا رحت، ده انا لو رحت اشتكيتك الربع اللي بتعمله فيا للـ HR يا نهار ابيض.
1: طبعا
0: شوف حد يخرجك بقى.
1: طيب في عندنا مورا بعتها بتقول لنا طبعا اللي البنت عملته غلط، والمفروض ان هي تكون عارفه انه ما ينفعش تحط المرتب والارقام على السوشيال ميديا كده، وطبيعي ان الشركه تعمل كده عشان هي هتعمل مشاكل بين الموظفين. انا كمديره مكتب و HR لو لقيت قلق في الشركه اقول ان كل فتره نكافئ موظف ونديله علاوه، ولو شركه كبيره وموقع الموظف حساس ممكن فعلا يتعامل معاها كده. فهي مورا متفقه ان هي ممكن تكون تتعرض لعقوبه عشان خاطر هي. طب ما ينفعش يا مورا يبقى في لفت نظر يعني، ان احنا ما هي برضو
0: فكره الرفض برضو يا مورا، هل ده فعلا بيبقى رد فعل طبيعي على ان حد شارك مرتبه او شارك الزياده اللي هو ابتدى ياخدها؟ وهل لو شاركها مع زمايله في الشغل برضو بالنسبه لكم مشكله كبيره ولا فكره السوشيال ميديا بس؟
1: يعني اعرف ان في ممكن حاجات تبقى يعني خصوصية الشركة برضو في حاجات في الشغل، يعني مثلا لو في شركات منافسة مثلا
0: أكيد
1: مع بعض ممكن هنا يكون في شوية تعتيم على الأخبار، ان احنا مثلا لو انا وانتي شغالين واحنا الاثنين صحاب وكل واحد فينا شغال في شركة منافسة مثلا في شركة اعلانات مثلا، هتيجي انتي شغالة على عملاء وانا شغالة على عملاء والعملاء دول كمان منافسين، فدايما مثلا في الموسم الرمضاني بيبقى كل واحد فينا مثلا جايب حد من المشاهير يعمل له الاعلان بتاعه، فانا مفروض ان انا معرفش انتوا جايبين مين وانتوا ما تعرفوش انا جايب مين. فاحيانا بيبقى لما بيحصل مشاركة معلومات او ان انا نزلت صورة من الكواليس بتاع تصوير الاعلان والاعلان لسه ما نزلش، فانا هنا افصحت عن سرية الاعلان، وبالتالي شركة تظن عرفت احنا بنتعامل مع مين وجايبين مين السليبرتي، فهم ممكن لو لسه ما صوروش او كده فهيبتدوا يعلوا على الشخص اللي احنا جايبينه، وبالتالي يضربوا لنا الاعلان في مقتل، او ان هم يعرفوا معلومات عن الاعلان فيبتدوا اوريدي يعملوا عليه رد فعل، فبالتالي يحرقوا لنا الشغل اللي احنا عاملينه كله بسبب ان انا وهي كنا قاعدين في عدد صفه ففتحنا قلبنا لبعض.
0: وانت اخبارك ايه وبس
1: بس انا شغال دلوقتي على بروجكت
0: مع فلان الفلاني
1: وبنعمل اعلان كذا بالظبط
0: كل حاجه، فدي ممكن برضو تعمل مشاكل كتيرة جدا.
1: صح، وشفنا حاجات كتير جدا في الحاجات الفنية دايما لما بيحصل اي تسريب لمقطع من اغنية من حتة من الفيلم تسرب مش عارفين، بتبقى غلطة من حد من الموظفين اللي شغالين في البوست هاوس او ان مثلا
0: في البروجكت عامة
1: بالظبط، فبيحاولوا ان هم يعرفوا مين المسؤول عن
0: التسريب ده
1: عشان هنا نبتدي نشوف العقاب عشان ما يتكررش تاني.
0: بالظبط كده،
1: يعني دلوقتي حتى في السينمات او في الاعلانات او اي حاجه فيها اللي هو كذا جهة العمل ده هيروح لها، يعني في حد بيصور وبعد كده بيروحوا يودوه للمونتاج، والمونتاج هيودوه للتلوين، ومن التلوين هيودوه بعد كده مش عارفين، وبعد كده هيشتغلوا عليه في الاستوديو. فلازم الإعلان هيتنقل من كذا حتة. بيقول لك بقى دايما ان في سورس دلوقتي لما بيجي يطلع لك الصورة بيبقى كاتب على على الفيديو في زي ووتر مارك كده، بيقول ان ده فور ساوند ستوديو، ده الاستوديو يعني، ده لو اتسرب الاعلان هيطلع بالشكل ده، فالووتر مارك دي هتطلع، احنا هنبقى عارفين
0: مين اللي سربه،
1: مين اللي سربه
0: بس كده
1: خلاص. اللي هو انا دلوقتي
0: متسلم.
1: انا دلوقتي هبعت الفيديو لفانا عشان فانا خلاص انا خلصت شغلي في الحته بتاعت الفيديو دي، وفانا هتكمل هي ليها علاقه بحاجه تانية بتلوين او منتجة الفيديو، فانا بخرج لها الفيديو بكتب عليه فانا، فبالتالي لو الفيديو ده اتسرب ونزل على النت هيبقى مكتوب الاسم بتاع الشخص المسؤول عن اللي
0: عن
1: خرج من عنده
0: التسريبة دي.
1: فغنة تبقى حريصة جدا ان هي لو حد قال لها بقول لك يبعتيلي الفيلم اللي انت شغال عليه او الاعلان اللي انتوا شغالين عليه او اي حاجة، هي نفسها تخاف لان اسمها نفسه موجود على
0: الفيديو.
1: فهي مش فانت هتبقى ضامن ان هي لو خرج هو مش هيبقى خارج غير من عند فان، فهي اللي هتشيل الليله من الحته دي. فبالتالي بقى في حته السريه دي مهمه جدا جدا في شغلانات كتير.
0: قولوا لنا برضو لو في اي مواقف حصلت لكم وفتحتوا قلبكم لحد، اتكلمتوا عن حاجه، اتكلمتوا عن تفصيله زياده مثلا بتحصل عندكم في الشركه، موقف حصل قدامكم بين اتنين في الشركه، اي حاجه اي حاجه، حاجه ليها علاقه بالشغل، تفاصيل الشغل عندكم في المكان وحصل لكم مشكله بسبب الموضوع ده، ابعتوا لنا على رقم الواتساب 015 5952 1006.

0: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي أنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو VTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك VTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي،
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومافام.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كان معنا خبر عن موظفة أمريكانية عملت حاجة في الشغل كويسة فخدت عليها علاوة وترقت، فهي بتشارك دايما المتابعين بتوعها على التيك توك كل
2: أخبارها
1: اليومية وكده. فهي لما قالت الموضوع ده فالشغل لما شاف الفيديوهات بتاعتها دي قرروا ان هم يفصلوها عن العمل، حتى ما عملولهاش لفت نظر.
2: هي طلعت قالت ان هي حصلت على علاوة وترقت وقالت كل التفاصيل، انا كنت بقبض كذا ودلوقتي بقيت بقبض كذا فبس الـ HR عبد عليه الفيديو كده قال لها اوكي مع السلامه. حتى هي عرضت انها تشيل الفيديو وتكمل في الشركه، قالوا لها لا خالص.
1: فكنا بنسالكم هل اتعرضتوا لاي موقف من المواقف دي في الشغل، فالاتش ار لما شاف ان انتوا حطيتوا حاجه معينه على السوشيال ميديا فقرروا ان هم يبعتوا لكم لفت نظر، لو يا جماعه لا شيلوها دي اسرار الشركه ما ينفعش تعملوا كده، لا الصوره دي من مكان في الشركه ما ينفعش يتصور عشان خاطر دي حته ليها علاقه بالسريه والحاجات دي كلها ولا لا. فجالنا حاجات كتير جدا. في حد بعد بيقول يا ريت ما تقولوش اسمي، كان في مره بوست حد بيتكلم عن الشركه اللي انا فيها و انا كنت بنك اسرار بس حصل ما بيننا يعني مشكلة ما، فعملت فيك اكاونت باسم الاتش ار وحكيت كل حاجة.
2: باسم الاتش ار؟
1: معقولة؟
2: يا لهوي، مش فيك اكاونت عامة وطلع حكى كل حاجة، ده باسم الاتش ار اللي هو سلم الاتش ار وسلم الشركة كلها.
1: بالظبط كده، ماشي.
2: شفت المسلسل ده قبل كده؟
1: طيب احنا معنا دلوقتي مورا على التليفون عشان تقول لنا حاجة متعلقة بموضوع السرية والشغل. يا مورا صباح الفل.
3: صباح الفل يا جو، صباح
1: أخبارك
3: الفل
1: يا إيه؟
2: ازيك يا مورا، عاملة ايه؟
3: تمام الحمد لله.
2: حصل لك نفس الموقف ده مع شركة كنت شغالة فيها؟
3: طبعا. انا كان احنا هنا في الشركة لا بتحصل كتير جدا، والموظفين ما بينهم موظفين بعضهم بيقولوا الكلام ده، فبفاجئ بقى ان حد جاي اللي هو انا عايز اتكلم معاكو، انا عايز ازيد في المرتب، انا ليه مش باخد كذا. فالموضوع ده بيحصل كتير جدا. احنا دايما بنتفق ان احنا لما هنعمل حاجه زي كده بنكون مبلغين الموظف ان هو ما ينفعش ان هو يطلع او يقول الحاجه دي لزمايله او لحد بره، علشان خاطر ما نتحطش في الموقف ده،
2: بيكون في سريه مع الاتفاق مع الموظف.
3: وفي الحاله دي بقى بضطر ان انا يعني ايه اجيب الموضوع لصالح الشركه، ان احنا كل فتره هنعمل كده، وان انت لما تحقق التارجت بتاعك، لما تلتزم، لما تقوم بالشغل اللي هو مطلوب منك، ان انت تلاقي نفس اللي حصل معايا هيحصل معاك. فلازم اقلب الموضوع لصالح الشركه
2: اكيد.
3: فهي يعني حتى اللي حصل معايا ما ينفعش، حتى الارقام ما ينفعش، اي حاجه تطلع على النت ما ينفعش، حتى هي تطلع مع زمايلهم في الشغل. فده كان موقف غريب جدا منها ان هي تطلع تحط الارقام دي على النت يعني.
2: جدا. حصل اي موقف تاني ليه علاقه بغير الارقام؟ يعني حاجة خاصة بالشركة جدا حد اتكلم فيها،
1: معلومات معينة تم تسريبها؟
3: بصوا هو ما حصلش معانا الموضوع ده، لان طبعا يعني على حسب، لو في حاجات confidential في الشركة دايما الموظفين بيمضوا على حاجات زي كده اللي هي
1: حماية
3: السرية. حماية المعلومات ما ينفعش تماما، انه بيبقى عارف ان هو في الحالة دي هيتجازى وهيتحاسب قانونيا كمان، فلا ما حصلش
1: بصراحه
3: معانا.
1: طيب انا طول عمري، عشان بس دايما الواحد لما بيمضي الان دي اي دي او اللي هي النون ديسكلوجر اجريمنت، بقول مثلا خلاص ما انا همضي عليها وكل حاجه، بس في الاول وفي الاخر هيعرفوا منين ان انا اللي قلت المعلومه دي؟ انتوا بتعرفوا منين بقى ان الشخص ده هو المسؤول عن تسريب معلومه زي كده؟
3: هقول لك ليه. يمكن احنا نظامنا مختلف، احنا على حسب البروجكت. احنا البروجكت بيبقى فيه مجموعه مثلا 2-3 شغالين عليهم، فلو حصل اي تسريب في البروجكت خلاص انا عندي 2-3
2: هم الاثنين ثلاثه،
1: والسيئه هتعم على الجميع.
3: بالظبط. فالموضوع بيخرج، ما بيخرجش بره الاثنين ثلاثه دي.
2: لو الشخص ما اعترفش على نفسه هناخد الاثنين ثلاثه في الرجلين
3: كلهم مع بعض
2: لحد ما تعترفوا. مفهوم جدا،
3: فاهمين
2: الموضوع ده. ميرسي يا مورا جدا جدا، نورتينا.
3: انا مبسوطه ان انا كنت معاكم.
1: شرف لينا. صباح الفل يا مورا.
2: صباح الفل عليك.
1: صباح الفل.
2: ها عايزه امضيك على الانزي عشان للاسف
1: راجل ملتزم. راجل ملتزم.
2: يو نو تو ماتش.
1: طيب تعالين نشوف ايه تاني. انا حاليا مش ماشي. صباح الفل. في حد بيقول انا متفق جدا على رفض البنت الامريكانيه، لان ممنوع اي بيانات ماليه تطلع للعلن ولا حتى للموظفين اللي معاها، لان ده ممكن يسبب مشاكل كبيره.
2: انا هحسه برضو يعني مش درجه رفض، انا لو مكان الاتش ار هتكلم معاها وافهمها وكده، بس هبقى بالنسبه لي شايفه الموظفه دي ان هي غير مسؤوله، يعني اللي هو خفيفه كده اي حاجه وبتتقال وبتاع، اللي هو شخص لا يعتمد عليه، فاهم قصدي؟ اللي هو
1: صح.
2: خلاص هبقى فاهمه ان الشخصيه دي انا ما اعتمدش عليها، ولا في كوارث لما تحصل حاجه في الشغل، ولا لو في حاجه انا اثق في حد انه هو اللي هيشيل الموضوع ده، مش هتبقى الشخصيه دي. فهي هم قرروا ان هم يرفدوها، ده طبعا حاجه ترجع لهم، يعني نظام الشركه هو كده عندهم، فتمام. بس هي فعلا مش حاجه لطيفه ان هي تحصل.
1: لا مش حاجه لطيفه طبعا.
2: يعني ابسط الامور، انت لما حد بتبقى متابعه مثلا وبتلاقيه بيتكلم على حاجه شخصيه زياده عن اللزوم، تحس اللي هو ليه؟ ليه انا بشوف صورك وفيديوهات ليه اعرف عنك معلومه زي دي؟ بحس اللي هو انا اللي مكسوفه لك، انت مش مكسوف وانت بتقول الحاجه دي، او انت مش محرجه ان انت بتقولي حاجه زي دي.
1: ومش شرط ان الاحراج ده يبقى جاي ان انت مثلا مستقل بالرقم اللي هو قاله ولا حاجه، بس هي حاجه حساسه جدا، فبالتالي ممكن ناس كتير يعني ما تبقاش حابه ان هي تشارك غيرها الموضوع ده، او ان انت تطلع على ارقام لناس تانية، لان الموضوع ده كل واحد بيبقى خاص بيه. في حد بيبقى بيتطوع بيقول ان في مساحه ما بيننا تسمح، تمام، بس في ناس بتبقى ماشيه على المشاعر، بتقول ده انا في الشغلانه الفلانيه خدت فيها كذا، ده انا في الشركه الفلانيه دي كنت بقبض كذا ودلوقتي بقيت اقبض كذا، حتى لو من باب التباهي، ففي الاول وفي الاخر امر سري يعني.
2: بالظبط، مفروض ان احنا الواحد يكون محافظ على حاجات شخصيه، معلومات شخصيه جدا جدا المفروض ان الواحد يحافظ عليها. طيب احنا عندنا طياره ولا ايه؟
1: تحبي نطلع النهارده نروح حته؟
2: عايز لو قادر تطير بينا. اوكي
1: يلا هو انا اللي هعمل كده.
2: يلا هطير.
1: يلا بينا. طيب خلينا نطلع نسمع الاغنيه اللي جايه دي وبعد كده نشوف.
2: اخش احضر البيف وتشيكن.
1: يلا بينا.
2: يلا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-744 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: الفنانة سوزان نجم الدين.
3: ايه الغيبة الطويلة دي؟
2: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
3: امتى حصلتها؟
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: كيليار خلاص ما عادتش موجودة. متهيألي ده إنذار كافي ليكو كلكو. حاولوا تحافظوا على أرواحكم. محدش أساساً بيعرف أنكم هنا إلا أنا ومولانا. إحنا الاتنين بس، ومحدش هيشوفكم غيرنا إلا المختار من الجنة. أي خروج عن المكان المخصص ليكم مصيره الأكل.
2: الفنانة سوزان نجم الدين في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
3: مش حوصيك.
2: نجوم أف أم على كيفك.
4: تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب يا جماعة، احنا طلعنا على الطيارة وبدأت فقرة طيارة عيش صباحك. كان نفسنا نعمل بقى الهنتس وكده وتقولوا لنا احنا رايحين انهي بلد النهاردة، بس من كتر ما البلد سهلة قوي انه اي هنت هيتقال عليها هتتعرف، فاحنا قررنا نعترف لكم على طول. النهاردة يا جماعة في الصين، احنا في الصين. نقعد بقى نقول البلد اللي هي عندها من الإبرة للصاروخ وبتعمل كل حاجة ومشهورة بكائن أسطوري، يعني أي حاجة كنا هنقولها الناس كانت هتعرف على طول إن هي
1: صح. الصين هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لفترة طويلة جدا، ولكن الهند الفترة الأخيرة تجاوزتها. سور الصين العظيم واحد من المعالم السياحية اللي ناس كتير جدا بتسافر له بلاد عشان خاطر تشوفه. هو وصل إجمالي لأكتر من 21 ألف كيلو متر، ومش عبارة عن سور واحد متصل زي ما ناس كتير بتبقى فاكرة عامة. تمام. في الصين في أسرع قطورة في العالم، قطورة تجارية في العالم تقريبا بتوصل سرعتها أنها تتجاوز 350 كيلو متر في الساعة.
0: إبهار بقى، إبهار، الإبهار كله. بلد الإبهار عامة. يعني لو هنتكلم عن سور الصين العظيم، ما ينفعش حد يروح الصين وما يروحش يتصور عند السور ده. هو معجزة هندسية رهيبة رهيبة. يعني هو أصلا كان سور الصين العظيم ده شبكة دفاعية عملاقة ممتدة لمسافة بتعدي 21 ألف كيلومتر، واتبنى أصلا على مدار مئات السنين لحماية الإمبراطورية من الغزوات. بقى حاجة يعني أسطورية، حاجة مش طبيعية، اللي هو الناس اصلا بتحاول انها تروح بس تعدي بس تصوره من بعيد، تروح تتصور عنده. فده من احد المعالم السياحية العظيمة اللي مينفعش تروح الصين وما تزورهاش. في قلب بكين بقى كمان في مكان تاني دلوقتي ان انت تقدر تدخل، مكان كان ممنوع على الناس العادية ان هم يدخلوه لمدة 500 سنة، وهي المدينة المحرمة. جوه هتلاقي قصر الامبراطور، اكبر مجمع قصور قديم في العالم، فيه 980 مبنى و 8000 غرفة. كان مقر حكم اباطرة اسرتي مينجي وتشينجي. طبعا هتلاقوا اسامي بقى كتير، عملوا نفسكم ايه. ايوه يعني اوكي صح. العمارة هناك خشبية بالكامل باللونين الأحمر والأصفر الإمبراطوري، مليانة تماثيل التنانين. طبعا مشهورين جدا الصين بالتنين عامة. ليه؟ لأنه هو رمز القوة، كان بالنسبة لهم دايما ده رمز القوة، واللونين الأحمر والأصفر برضو الصين مشهورة بيهم جدا. لو تمشيت هناك خلاص هتحس ان انت جوه فيلم تاريخي، انت مش موجود في 2026، انت في حتة تانية. قالت الزمن خدتك ورحت حتة تانية.
1: طيب في مدينة في الصين اسمها تشونغ تشينغ، تمام، اول ما بتنزل فيها بتحس ان قوانين المدن اتغيرت، لان هناك ممكن تبقى واقف في الشارع قدام عمارة تدخل من الدور الارضي، تكتشف في الحقيقة ان انت في الدور مثلا ال 13، تنزل اسانسير 13 دور عشان توصل لدور ارضي تاني. يعني هي مبنية على ادوار مختلفة. بخش شوفوا الموضوع ده على اليوتيوب او تيك توك واكتبوا تشونغ تشينغ، المدينة اسمها كده، مبنية على أدوار مرتفعة، أنت ممكن تبقي عادي في طريق فيه عربيات وشوارع ومش عارف إيه، وليه بلكونة. البلكونة دي بتبص على جبل، الجبل ده تحت آخر الجبل خالص في شوارع تانية خالص، يعني ما تفتكريش ان انت عشان في عربيات وكده انت في الدور الارضي.
0: بيجيلي الاحلام دي كتير.
1: احلام ايه؟ لا ده فيديو، انت ما شفتيش الفيديوهات بتاعت المدينة دي؟
0: لا ما شفتهاش.
1: لا لا رعبة. بتهزري والله. لا خطيرة يعني. دايما لما كنت بشوفها، شفتها في الاول اليوتيوبرز وترافلرز او الناس بتسافر رحالة يعني بيروحوا الصين كتير، ولما كنت بشوفها اليوتيوبرز اجانب كنت بقول لا الكلام ده ممكن يكون ذكاء اصطناعي ولا حاجة. بعد كده لقيت ان في ناس
0: ده بجد
1: ابتدوا يروحوها اكتر وابتدوا يصوروها، وان هم يبقوا ماشيين يقول لك انا هنا واقف اهو الشارع والتاكسي ماشي قدامي، وصح يا جماعه يمشي لاخر الشارع الناحيه الثانيه بيبص كده كانه واقف على بلكونه.
0: يعني الشارع بيخلص،
1: الشارع
0: وانت بتبص تلاقي ان انت
1: مش يعني الشارع بيخلص، العربيات مش هتطير. مش عايز برضو
0: لا ما انت فهمنا بقى، احنا كمستمعين دلوقتي عايزين نفهم، دخلتنا في حته واعره جدا.
1: هي مبنيه على ليفلز، على طبقات.
0: ماشي الليفل بقى دي بتخلص ولا بيحصل لها ايه؟
1: هو الشوارع بتاعتها تبقى ماشيه في الليفل بتاعها، تمام، ولكن في الحته اللي عند الرصيف لو هتمشي لاخره حته ما فيهاش هنا بقى عربية يعني تبقى عربيات على الشارع
0: بالظبط,
1: هتخش لجوه في رصيف هتمشي لاخره هتعدي الناحيه الثانيه هتحس انت واقفه في بلكونه بتبصي من البلكونه دي بتلاقي الشوارع تحتيك في شوارع تانية, هتلاقي في قطره بتعدي من وسط العمارات يعني العماره مثلا
0: أتفرج.
1: 30 دور ممكن الدور ال 15 مثلا هتلاقيه متفرغ عشان القطر يعدي من خلال
0: صح
1: العماره دي. فاهمة حاجة ولا انت عمالة بتهزي في راسك وخلاص؟
0: ما شايفاها قدامي متخيلها يعني انت عارف, بس الواحد برضو لو اتفرج على فيديوز هينبهر اكتر. واللي انت بتقوله ده اي اي
1: بالظبط يعني, في حد بيقولك اهو مدينتين فوق بعض يا جماعة,
0: مدينتين فوق بعض. هي الصين عامة اي اي من كل حاجة بجد, شكلا وموضوعا والشعب الصيني نفسه تصرفاته تقول اللي هو لا ده ده ده اي اي في كل حاجة, في كل حاجة, في النظافة, في الأدب, في الذوق, في الأخلاق, في التعاملات. يعني هم من أكتر الشعوب اللي محافظة على عاداتهم وتقاليدهم بشكل صارم. يعني شوف بقى التطور اللي الصين بتوصل له كل ثانية بجد, مش كل سنة بس, اللي بيفضلوا محافظين عليه فعلا فكرة الـ الـ الـ العادات والتقاليد مهما مرت السنين. لا في عادات وتقاليد معينة ما يقدروش ان هم يعني يتعدوها او ان هم يتغفلوا عنها. حاجة من الحاجات دي فكرة ان هم طاعة الشخص الكبير, الام, الاب, الجدود, اي حد من العيلة من الاشخاص كبار السن بالنسبة لهم دي اهم حاجة. وبيتوقع كمان الطبيعي انه الابناء بترعى الاباء في السن الكبير, ده حاجه طب ما فيش بقى اللي هو انا كبرت انا همشي انا هشوف حياتي انا مش عارفه ايه, لا مهما عملت انت لازم دورك الاساسي ان انت تاخد بالك من كبار السن, اهلك او جدودك, كل الكلام. التحيه طبعا زي ما احنا بنشوف يعني في ناس كانت فاكره ان هو التحيه اللي هو ان انت بينحنوا كده شويه اللي هو لا ده كان زمان, لا هم لحد دلوقتي دي طريقه التحيه الطبيعيه بتاعتهم. ليه ده؟ ده علشان يحافظ على المساحه الشخصيه, يكون في مساحه شخصيه ان انا بنحني كده باخد خطوتين وانحني, فاللي هو انا مديك مساحه شخصيه, نوع من انواع الاحترام, نوع من انواع التقدير. يعني مش السلام العادي بتاعنا ده لو حبيب قلبي ونسلم وناخد بعض بالحضن وكل الكلام ده, لا هم عندهم عادات وتقاليد كتير جدا. في كمان عادات وتقاليد لأداب الطعام, الموضوع ده كبير برضه.
1: هما في حاجات, الحاجات اللي شبهنا في العادات والتقاليد مثلا فكرة موضوع العيلة, موضوع العيلة في الصين ليها مكانة كبيرة جدا, وكتير من القرارات المهمة بيكون للأسرة رأي فيها يعني من الدراسة للشغل وحتى الجواز. يعني لو تشوفوا في فيلم مثلا فول الصين العظيم لما هو موحي كان بيحب لي كان هي دايما بتدخل في حياتها جدها ومامتها, لان هم مش زي اوروبا مثلا, اوروبا فيها حتة اللي هو سخيرة يا جماعة, في بعض البلاد في اوروبا مش في كلها طبعا, سخيرة يا جماعة انا بس بقول لكم ان الفترة الجاية انا مش هكون متواجد عندكم في البيت عشان انا رايحة
0: انا هتجوز او انا ماشي عامة او يعني
1: في بتبقى قرارات كده. لكن هم لا, في الصين العيلة هي المرجع الاول في اي قرار عامة. الاكل الجماعي عندهم تجربة اجتماعية برضو, الاطباق كلها بتتحط في نص الترابيزة والناس بتشارك فيها, وعندهم عامة عادات ان في بعض الوجبات هم بياكلوها لو كلت فيها بصوت ده ما يعتبرش ان انت قلت الذوق,
0: ده بيعتبر ان انت مستمتعة بالاكل.
1: زي النودل, زي الحاجات دي كلها تقعدي تشفطيها كده, فبالتالي بتقول ايه؟
0: ولا حاجه.
1: ها
0: انا قلت الحمد لله.

0: استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملة معاكم، لسه بنتكلم على تترات المسلسلات وقد ايه احنا ارتبطنا بمسلسلات كتيرة جدا من بس التتر، يعني فكرة الاغنية بتاعة البداية والنهاية، وكانت كمان في اعمال التتر البداية غير تتر النهاية، وليه موضوع، والاغنية بنحبها وممكن ما تبقاش عارف ان هي تتر او تنسى ان هي تتر، بس انت اغنيه بتحبها. يعني مثلا اغنيه عيني على فوق كتفه هموم جبل جج جج، دي بحبها جدا، بتاعت مسلسل جبل الحلال، وقولوا للي اكل الحرام يخاف بكره اللي كلوه يفسدوا بين حاجه كده، بحبها جدا جدا، بتاعت مسلسل العار. ففي برضو شويه حاجات بقى غير ان هي مثلا موسيقى تصويريه او او او شكل التتر عامل ازاي، الاغنيه نفسها لا بتفضل معلقه. مصطفى بيقول لي تتر مسلسل حضرة المتهم أبي طبعا، طايع ماشي، ده أحمد عبد الجواد والمال والبنون. في كمان مين لو يحبش فاطمة طبعا، أهو أنا جيت، أحمد شلبي تتر الشهد والدموع، أهو يا رب أكون لحقتك قبل ما تدخل الميتنج، صباح الفل عليك. في كمان أنا من الجيل اللي كان بيستنى تتر مسلسل عائلة ونيس طبعا، كله لحد ما يقول كلهم في الاخر واو طبعا، المال والبنون اكيد، الموسيقى ايوه، حديث المدينه شكرا جدا طبعا للعظيم مفيد فوزي، كنت بحبه جدا عامه كطفله، برضو كنت بحب اتفرج على خلف الاسوار، كنت بحب اتفرج على مفيد فوزي واشوف، اسمح لي اسالك، كان ليه طريقه كده خطيره. في ماشي احمد السعدي مجاوب صح، في رقم اخره برضو سوها، صباح الفل سوها، كل الناس اللي بعتت لي ان هو حديث المدينه شكرا يا جماعه جدا والله، انت سافوني كده برضو نعرف مع بعضين. في ارابيسك، ذئاب الجبل، زيزينيا، ليل الحلميه، وكناريا. كناريا كناريا ده كان فاروق الفشاوي صح، يا لو هو كان في مسلسل برضو مش عارفة هتفتكروه ولا لا، متهيألي كان اسمه الأصدقاء، مسلسل الأصدقاء ده متهيألي كان فاروق الفشاوي ومش عارفة كمال أبو ريا، متهيألي كانت حاجة كده. أنا كنت في الأغلب قاعدة قدام التلفزيون، مش هو كان يقولك الأطفال ما تمنعوا عنهم السكرينز، في الأغلب ده ما كانش واصل لأهلي وأنا كنت قدام التلفزيون ال 24 ساعة. دي نهى، صباح الفل عليك يا نهى. في مين مين مين مين كمان، ده رقم اخره 233، صباح الفل عليكي، ايوه ما هي جثة بقى اللي هو كانت في فيلم مسلسل السبع وصايا، ايوه كانت احمد فؤاد سليم الممثل، كان اسمه ايه بقى، هو ده السؤال اللي الجيم عليه. محمد محمود بيقول لي مين اللي قال الدنيا دي وسيا طبعا، المال والبنون، يا ابويا علل واخره طبعا طبعا، يا ابويا علنا دي كانت خطيره دي. اوبرا عايده طبعا. في الجديد بقى موسيقى السبع وصايا كانت اختراع فعلا، فانا عامه وقع في غرام الموسيقى التصويريه، فشكرا على فكره الحلقه، يعني يا رب تكون عجبتك. والضوء الشارد عملت ترند من قبل ما يبقى فيه ترند طبعا. في ايوه فاروق الفشاوي صلاح السعداني محمد وفيق، ايوه الاصدقاء طلع الحمد لله ذاكرتي سليمة الحمد لله. في أحمد من جد صباح الفل عليك، ماشي. في حد بيقول لي موسيقى ليلة القبض على فاطمة، أيوة شكرا يا أحمد، شكرا يا جماعة، خلاص إحنا أهل، تفكروني كده إيه اللي بيحصل. في كمان ماشي كذا حد طبعا بعت مين ما يحبش فاطمة، أحمد بتولي المال والبنون سما من ماشي صباح الفل، صباح الفل يا سامة. في كمان رقم اخره 891، المال والبنون، صباح السعادة والذكريات الحلوة، ده رقم اخره 235. في برضو زمن الفن الجميل، كنت بحب ذئاب الجبل، اوان الورد، اوان الورد يا اوان الورد. وبعدين بقى في مسلسل تاني برضو انت هتقولولي اسمه ايه، عشان خلاص احنا بقينا عارفين، اللي هو كان بتاع الفنانة علا غانم والفنانة تيسير فهمي، وبدلوا الوشوش اماكن في القلب باين كانت حاجه كده فاكرين اللي هو اصلا كان وقتها ده اختراع يعني ده اختراع اللي هو ايه ده ودي عاشت بوش دي ولا شخصيه دي ومش ده كان اختراع جدا يعني فبعتوا لي على 015 59 55 1006 التترات اللي معلقه معاكم وبتحبوها جدا جدا ودي من التترات برضو اللي معلقه معانا بقى في الجديد بقى من الحاجات اللي موجوده وبنقولها دايما نسمعها ونرجع تاني.

0: المسلسل طلع مكان في القلب. ايوه زي ما انا قلت الحمد لله. ماشي. رأفت الهجان طبعا كنت بحب جدا. تتر مسلسل ابن الارندلي نانسي عجرم كان لذيذ قوي. عامه تترات مسلسلات يعني في نجوم كده كان دايما المسلسلات بتاعتهم هتلاقي تتراتها حلوه. يعني يحيى الفخراني الفنان طبعا يحيى الفخراني, نور الشريف دايما, يسرى دايما التترات بتاعتهم هتلاقي الاغاني حلوه جدا وليها مود كده مختلف. معايا هدير.
1: ايوه
0: صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: ايه الاخبار؟
1: طيب الحمد لله.
0: ايه هدير بقى التترات اللي معلقه معاكي وبتحبيها؟
1: بصي مسلسل صورة
0: طبعا
1: ريحه الاماكن دوت اللي هو بتاع اماكن في القلب كل ريحه الاماكن.
0: ايوه برافو عليكي شاطره. ايوه برافو عليكي جدا. لو كنت قعدت للسنه الجايه ما كنتش هفتكر.
1: لا ده التتر ده انا بيعلق في قلبي يعني.
0: ايوه ايوه ايوه المسلسل اصلا كان حاله يعني المسلسل اصلا في وقتها كان عبقري يعني.
1: ايوه
0: اوكي. طب وبتحسي ايه ده في الجديد يعني ممكن في من الحاجات الجديده مش شرط يعني من سنتين ولكن في الجديد ممكن تبقى في حاجه بتعجبك؟
1: ما فيش حاجه يعني زي زمان بصراحه. بس يعني في حاجات يعني مثلا اكرم حسني الحاجات بتاعت اكرم حسني
0: اللذيذه دي
1: الحاجات اللي هي الفانكي بقى ديت.
0: اوكي ماشي حلو ده. بس انت قلتي يعني ثلاثه لذاذ جدا. طب تعالي نلعب الجيم في السريع كده ان شاء الله تعرفي كل حاجه. في مسلسل السبع وصايا جثه مين اللي اختفت؟
1: جثه مين بقى؟
0: ايوه اسمه ايه؟
1: سيد نفيسه.
0: سيد نفيسه برافو. ف مين اللي بيقول في او في مسلسل ايه يعني ماليش لحبيب ولا قريب ولا غريب؟ كانت في مسلسل ايه؟ ماليش لحبيب ولا قريب ولا غريب. كان مسلسل لنيلي كريم واسر ياسين.
1: المسلسل لا مش فاكر.
0: نيللي كريم وأسر ياسين كانوا عصابة.
1: أيوة اللي هو بتاع لما كانوا بتاع مليونير.
0: أيوة بكرة هيبقى مليونير. أيوة كان اسمه إيه؟ كان رقم اللي هو الناس المنافقة مثلا بنقول عليهم دول بإيه؟ بميت وش. الحمد لله يا رب. طيب في مسلسل اللي أنا أعيش في جلباب أبي المعلم اللي ساعد عبد الغفور البرعي في أول حياته كان المعلم سردينة. إيه؟ المعلم سردينة. مين اللي بتغني تتر مسلسل حديث الصباح والمساء؟
1: اللي هي الماضي ديت اللي هي حاجة الماضي.
0: لا لا لا لا حد لسه موجود من الفنانات الكبار يعني.
1: موجودين.
0: لا
1: أنغام.
0: انا بحاول انقي لك الحاجات اللي فاهمه.
1: في الوقت ده كان تقريبا حنان ماضي كانت هي واخده أيوة. اغلب التترات يعني.
0: صح صح. طيب اخر حاجه ان شاء الله تعرفيها في مسلسل محمد رمضان اللي اتشهر باسم حبيشه.
1: تمام.
0: اسم الاصلي ايه الاسم المسلسل؟
1: رضا.
0: لا هو كان اشتهر باسم حبيشه كانت الاسم الكاركتر بس اسمه الاصلي كان ايه؟ اسم المسلسل الاصلي كان ايه؟ كان ابن ايه؟
1: اسم حديثة. عايز اقول لك انا ما اتفرجتش اصلا المسلسل ده.
0: عكس حرام.
1: ابن حلال.
0: شوفي ازاي؟ شوفي السهولة.
1: انا اتفرجت عليه على فكرة.
0: ايوه فاهم.
1: بتفرج على محمد رمضان
0: فاهم فاهم فاهمة جدا. بس صباح الفل والله نورتيني يا هدية. شكرا لك. باي باي. طيب يا جماعة في برضو تتر مسلسل يتربى في عزه. يتربى في عزه حمادة عزه ده برضو من الحاجات اللذيذة جدا فنان هشام عباس. في كان مين مسلسل رمضان كريم أهل كايرو. أهل كايرو حسين الجسمي عيني على أهل كايرو ده برضو من الحاجات الخطيرة. أنا مبسوطة جدا جدا بكمل مسجات بودي اقول لكم انه يعني ايه الحمد لله بس في بس ايه ديلي بسيط كده في الواتساب ولكن يعني ان شاء الله هحاول اقول كل المسجات بتاعتكم. خالد جمال تتر مبروك جالك قلق. ايوه كانوا بيكتبوا العصابه المدرس الاول. ايوه فاكرهم وكان ليهم اسامي غريبه كده اصلا. ايوه مبروك جالك قلق ده كان لذيذ قوي. في مارك ممدوح ماشي، صباح الفل عليك. في كمان كمان كمان كمان اهو احمد عيد، اكتر مسلسل بحبه مسلسل العراف للزعيم عادل امام، مسلسل البخيل وانا، وموسيقى فيلم عسل اسود في حتة تانية، ومسلسل قضية رأي عام. طبعا مسلسل قضية رأي عام ده برضو كنت بحبه جدا، انه كان قضية وكان لا يعني كان مؤثر جدا. تتر مسلسل العار طبعا، ده اللي كنت لسه ما ده اللي اقوله للاكل الحرام يخاف. ماشي، مسلسل ولاد الشمس بهاء سلطان برضو، حديث الصباح والمساء ده تحفه فنيه، ده كده كده. في مين مين مين كمان، مسلسل كلبش ورجاله البيت ده محمد عبد المجيد. في انا من الجيل الجديد، بس لما سمعت الضوء الشارد حبيته جدا، وعايز اصبح على ماما نجلاء واقول لها ربنا يخليكي ليا، ده من رقم اخره 872. مسلسل الضوء الشارد ده عشق. مسلسل الوصيه، مين اللي قال الدنيا دي وصيه، ده سالي. والله يا سالي وانا مش عايزاها تخلص، انا بحاول اهو اقول كل المسجات بتاعتكم قبل ما كده. في رأفة الهجان وليد من فلوريدا، والبشاير بعت لي الصوره بالبوستر بتاع مسلسل البشاير عشان اعرف ايه. عايز اصبح على يونس، صباح الفل وسنه ونص. وتاني المسلسل ارابيسك المال والبنون، وبصراحه تمر حنه يا سلام. ماشي، مسلسل ورد على فل وياسمين. في كمان من المسلسلات اللي تترى معلق معايا مسلسل تحت سابع أرض بتاع تايم حسن. ماشي، في كمان مين مين مين مين من الجديد اللي بحبه، ده كارمن سليمان، تتر مسلسل نصيبي واسمتك، وبحب الموسيقى التصويرية بتاعت لن أعيش في جلباب أبي، ده أسامة. يا جماعة أنا بحاول والله أقول إيه كل كده. في برضو أحمد، يا أحمد إيه كل ده، تترات مدحت صالح ده كده كده كلها، حديث الصباح والمساء، عباس الأبيض، أميرة فعبدين، راجعين يا هوا لخالد النبوي. في برضو غير التترات بيبقى في أغاني جوه المسلسل تبقى حلوة برضو، ليالي الحلمية. فيعني بيقول لي احنا بنعمل دلوقتي سكيب للتترات ومستعجلين، ما هي دي المشكلة، دي المشكلة. فعايزة اقول وش تاني، كريم عبد العزيز ماشي، مسلسل تتر مسلسل رايا وسكينة، وهو وهي، حاجات خطيرة بصراحة. فأنا حبيت بس كده إيه النهاردة كده أعمل لكم شوية نوستالجيا لذيذة، نفتكر إن إحنا عندنا بجد تاريخ كبير جدا جدا جدا من التترات. وزي ما أنا ابتديت معاكم بالمال والبنون، هنهي معاكم بالمال والبنون عشان نبقى إيه كل المود بقى موجود، بنفتكر الحاجات ببيوتنا القديمة، بالناس اللي كانوا موجودين معانا، بالفن اللي كنا بنشوفه ولسه موجود، وبقى بيختلف بقى على حسب العصر ومتطلبات العصر، ولكن تبقى في شوية حاجات كده نحب نرجع لها تاني، نرجع لها تاني كده تفكرنا بأيام زمان. يوم ثلاثة إن شاء الله حلوة عليكم كلكم، ويبقى لونج ويك أند برضو حلو عليكم، وأشوفكم الأسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري. نجوم اف ام. الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيف.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى.
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: 11 صباحا على نجوم اف ام.
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
2: قافلة المساعدات الانسانية 239 تتوجه الى قطاع غزة.
3: الولايات المتحدة تعلن اكمال جولة جديدة من الضربات ضد ايران.
2: رئيس الجبل الاسود يعلن افتتاح اول سفارة لبلاده في افريقيا بالقاهرة.
3: البابا تودروس يستعرض المكانة الروحية والتاريخية لمصر خلال استقباله رئيس جمهورية الجبل الأسود.
2: وزير الصحة يؤكد أن مصر تحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان وتراجع التاريخي في الوفيات والإصابات.
3: وزارة التعليم تحدد الفئات المسموح لها بالتقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: وزير التخطيط والشباب يبحثان الآلية التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
3: السفارات المصرية بالخارج تبدأ سلسلة من الفعاليات لإحياء ذكرى ثورة يوليو.
2: وزير السياحة يعلن الانتهاء من تحديث نظام التأشيرة الإلكترونية وإطلاقه خلال أغسطس.
3: سفير أوزبكستان بالقاهرة يؤكد أن 26 ألف سائح أوزبكي زاروا مصر خلال النصف الأول من 2026.
2: الكرواتي لوكا مودريتش يجدد عقده مع ميلان حتى صيف 2027.
3: موجة شديدة الحرارة اليوم والدرجة بالقاهرة تصل إلى 40.
2: مركز المناخ يحذر المزارعين من خطورة الري وقت الظهيرة أثناء الموجات الحارة.
3: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
2: للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: جديد نجوم فام سانت ليفان مع هيفا وهبي ميتسوبيشي أغنية جديدة على نجوم فام.
1: دلوقتي جي معادكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام, كل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في, كل الناس اللي رايحه اشغلها, كل الناس اللي في نص الاسبوع ما بيحبوش يوم الثلاث. صباح الفل والجمال عليكم. ندى فليفل جاي معاكم هنا من الساعه 11 للساعه 12 الظهر علشان تخليكم كده تحبوا يوم الثلاث ان شاء الله في ساعه الحظ. كل يوم حد وثلاث من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر, فاظبطوا ساعاتكم كده عشان تيجوا تعرفوا حظكم في ساعه الحظ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الصيف بيشتد, فتذكره بسيطه جدا جدا كده لكل الناس, امشوا بأزايز المياه بتاعتكم علشان ايه ما تروحوش مننا. أزايز المياه شيء مهم جدا في الصيف. اللي مش عارفين الالكترولايتس, الحاجات دي مهمة تتشرب لو انتوا قعدتوا في شمس كتيرة, منها الالكترولايتس بتبقى موجودة كويس جدا جدا في عصير البرتقال, في عصير الجوافة, في الحاجات اللي هي زي مشروبات, مش مشروب الطاقة, المشروب اللي هو بيبقى بتاع الرياضة اللي هو الحاجات السبورتس درينكس والحاجات دي. الحاجات دي مهمة جدا لو انتوا بتقعدوا في شمس كتير او مش بتشربوا مية كتير ومش بتاخدوا بالكم, علشان بس ايه ما تقعوش مننا في نص اليوم. لانه في درجات حرارة رهيبة داخلة علينا يعني لسه, فلسه هنبتدي كده مع بعض نصبح على بعض. وتبعتولي مسجز على 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا علشان تقولولي ندودة عايزين نعرف حظنا النهاردة بحرف. النهاردة نعرف حظنا بحرف, حرف بقى تبقوا بتتفعلوا بيه, حرف تكونوا حابينه أو تبقوا بتعملوه بشكل عشوائي جدا زي ما أنا بعمله معاكم في بداية الحلقة. فأنا هختار حرف النون أو الحرف جه على بالي. يلا بينا. يا ترى طلع في حظي ايه؟ ماشي, طلع في حظي شكسبير وهو بيقول لي اهتمي بمن يهتم بك, اما البقيه فرد التحيه يكفي. حصل تهتم, او انا كندا يعني ههتم باللي بيهتم بيا, اللي ما بيهتمش بيا لو بيقول هاي كده سلام عليكم ازيك عامله ايه, هو رد التحيه كفايه جدا. ليه؟ لانه هو ما بيهتمش اصلا. فانا مش عارفين ساعات كده بتشغلوا بالكم بالناس اللي هي نفسكم تكونوا صحابها او نفسكم, او انا زمان كنت كده, كان زمان في الجامعه كده كان عندي شله كده جروب, كنت اللي هو الجروب ده انا نفسي جدا اكون الجروب ده ابقى انا صاحبته واقعد معاهم وكده, كنت شايفاهم ناس كول جدا روشين جدا وبتاع. وبعدين فتبتدي غصب عنك تشغل بالك بالناس دي وتقول انا طب ازاي اعرف في نفسي ان انا اعرف افيت ان في الجروب ده. وبعدين لما بتكبر كده شويه وتعدي مراحل كده شويه وبتفهم قيمتك وكده بتفهم اللي هو ايه ده, انا العك ده, انا كنت بقايف نفسي علشان الناس. ليه يا باشا؟ انا الناس يعني ما حدش قايف نفسه عشان التاني اصلا, ولكن اللي مش شايف قيمتي انا مش هجو الاكسترا مايل علشان هو يشوف قيمتي, مش اوبشن. فدي صح قوي قوي قوي, اهتم بمن يهتم بك فاما البقيه فرد التحيه يكفي. طيب انا كنت عايزه اجيب لكم فيروز نبتدي بيها, ولكن هنبتدي بزياد زوزو زي فيروز جدا طبعا, وبعدين هنرجع نبتدي الحلقه مع بعض. 015-5955-1006 رقم الواتساب, هتبعتوا لي عليه حرف تكونوا بتتفائلوا بيه النهارده.
1: انشرب فلوس وناس بدها تكسير للروس
0: زياد زوزو.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني ابيكي شيوا بالمصري معاك في السكة.
1: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم اف ام في طريق.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزه.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب رجعنا ولسه بنبتدي يعتبر الحلقة بتاعتنا ساعة الحظ يوم الثلاث مع ندى فليفل من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. النهاردة حظك هتعرفه أو حظك هتعرفيه بحرف، فابعتولنا على 015-595-1006. كمان ما تنسوش ان النهاردة عندنا تليفونات، اللي عنده بقى مواهب غنائية، اللعاب، كله موجود. فاللي عايز بقى ان انا اكلمه كمان يبعت لي مسج يقول لي اكلمه. طيب تعالوا بقى نقرأ من بداية الناس اللي بعتت علشان ايه ناخدكم كده بالترتيب. صباح الفل يا ندى، ده احمد سكر. طبعا انا بعرفك من الصورة بتاعت متغيرهوش الصورة وما تغيرهوش. طيب صباح الفل على احلى ندى، انا اسماء. ممكن أبعت إهداء لخطيبي إسلام محمد عبد الجليل بمناسبة خطوبتنا يوم الخميس اللي جاي. ألف مبروك مبروك مبروك، وأقول له ربنا يخليك ليا وتفضل دايما منور حياتي كلها، وأقول ألف مبروك إنك إيه؟ آه، وأقول له ألف مبروك إنك لبستيني. نايس، ماشي، لذيذة. يا سلام يلبسك العمر كله ويطول، معلش يا إسلام يعني. وأشوف حرف ألف حظنا إيه النهاردة، يلا بينا نشوف لك حرف الألف، يا رب يطلع حاجة جميلة في حظكم أنتوا الاثنين. طيب طلع في حظك حاجة أنيس منصور قالها، تعالي نشوف هي تطلع حلوة ولا إيه. صعب جدا أن تحب وتحتفظ بعقلك وأن تتزوج وتحتفظ بمالك. إيه ده إيه ده إيه ده، دي كده مظبوطة. استني، والله العظيم انا بؤمن فعلا بالحاجات دي، اللي هو بيبقى في مسجز كده بتتبعت للواحد في وقت معين. يعني انا ما اعرفش ان ده اللي هيطلع في حظك، وما اعرفش ان هقرا رسالتك انت في الوقت ده وان انت تطلبي الحرف، يعني فاهمه قصدي. طيب بيقول ايه بقى، صعب جدا ان تحب وتحتفظ بعقلك، فانت هتحب هتروح مننا، ان تتزوج وان تتزوج وتحتفظ بمالك. فخلوا بالكم بقى انتوا داخلين على ايام لذيذه، ربنا معاكم. ألف مليون مبروك يا يا يا يا أسماء، أنتي وإسلام، ربنا يتمم لكم على ألف ألف ألف خير. نعيش، يبقوا بعتولنا بقى بعد الخطوبة كده الأسبوع اللي جاي، قولنا عملتوا إيه وإيه اللي حصل. صباح الفل والياسمين يا ندى، ممكن أعرف حرف الألف برضو نفس الحاجة. شوف بقى يا أستاذ أحمد سعيد، عندك حرف الألف ده بيقول لك صعب جدا أن تحب وتحتفظ بعقلك وبعقلك يعني، وصعب جدا أن تتزوج وتحتفظ بمالك. فشوف بقى أنت إيه، متجوز ولا بتقبل على الجواز ولا إيه اللي بيحصل. من فضلك هختار حرف الواو. طب هل صبحت علينا؟ صبح علينا، صباح الفل عليكي يا ندى، بصبح عليكي من الشغل تحديدا، مصنع ملابس والجو صعب جدا. ده من أبنوب. أيوة يا أبنوب، مصنع الملابس أنا فاكرة إحنا اتكلمنا قبل كده. طبعا الله يعينك، الجو صعب. لو سمحت دي تذكرة لذيذة بسيطة، ان انت تشرب مية كويس، واي حد في جو مش مكيف يشرب مية كويس جدا جدا جدا خلال اليوم. تعال نشوف لك حرف الواو بيقول ايه. جيف فوستر، لا تحاول أن تكون جميلاً، كن حقيقياً ففي ذلك ما يكفي من الجمال. جيف فوستر ده كان كاتب ومتحدث بريطاني، واتشهر جداً بكتبه ومحاضراته في مجال الوعي والتأمل والسلام الداخلي، واللي هو إنسان كده يبقى واخد باله من نفسه يعني. فجيف فوستر ده بيقول لا تحاول أن تكون جميلاً، كن حقيقياً ففي ذلك ما يكفي من الجمال. كل ما أنت هتبقى حقيقي كده، ومش شرط ان انت تبقى عايز تبهر ناس معينين، زي مثلا انا كنت بقول لكم في اول الحلقه لو عايز افيت ان في الجروب ده جدا جدا، فانت عايز تبقى جميل جدا جدا. ساعات لما بتركز على هدف معين اللي هو انا عايز ابقى جميل، انت ما بتبقاش واخد بالك ان انت بتبعد عن الحاجه الحقيقيه اللي بتخليك جميل فعلا، اللي هي نفسك. ان انت لو هتبقى عايز تبقى حد تاني مش نفسك، انت غصب عنك هتبقى فيك، لان انت بتحاول تبقى في حاجه في حته هي مش انت. فكل ما الواحد بقى نفسه هو، تسلم ايدك يا جوجو والله. كل ما الواحد كان في نفسه هو ركز ان هو انا هبقى شخصيتي زي ما انا هعملها تايمز 10 تايمز 20، فكل ما ده هيطلع منك جمال اكتر. ليه؟ لان هو طالع حقيقي جدا جدا، فالحقيقه دي لما بتطلع بتوصل للناس جدا جدا، عشان هي طالعه حقيقيه من جواك، فهتوصل حقيقيه للشخص اللي قدامك بس كل سهوله جدا يعني. فيروز مين رفعت ارجوك تبقى بتسمع. صباح الفل عليكم.

طيب ملك بعت لنا حرف الميم بس كده يعني كده اللي هو ايه كلمتين كحرف الميم. فملك اعتقد ان انت لسه بادية تسمعينا فمش عارفة عرف البرنامج, هو ان انت لازم تصبحي عليا الاول عشان تخشي هنا يا باشا. ده الكارت, لازم تصبحي عليا الاول يا ملوكة, مش هينفع اشوف لك حرف الميم بس لما تصبحي عليا. صباح الفل يا ندودة, ازيك عاملة ايه؟ كلام كده لذيذ كده على الصبح عشان ايه نحاول نحط قانون هنا في البرنامج. صباح الخير يا ندى, ممكن حرف الألف ايه؟ شكرا جدا, ده من أمل. وأمل أعتقد أول مرة تبعت لنا, أمل خليفة أمولة, صباح الفل والجمال. حرف الألف كان طلع في حظ حد, كانت أسماء هي وخطيبها, فهقوله لك طلع ايه النهاردة. لو عايز تختاري حرف تاني كمان أوكي, ولكن حرف الألف كان في حظه صعب جدا أن تحب وتحتفظ بعقلك وأنت تتزوج وتحتفظ بمالك. فبعتي قولي لنا بقى رأيك إيه في هذه المقولة, كان أنيس منصور هو اللي قايلها. صباح الخير يا ندوشة, عايزة أعرف حرف الحاء دي من معرفش من مين, بس هي في مسج قديمة كانت كاتبة أنا من الجيل الجديد, فرقم آخره 872. تعالي نشوف لك حرف الحاء بيقول إيه. طلع في حظك مثل مصري معروف جدا جدا, اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب. تعملي ايه بقى؟ ولا مين في حياتك بيعمل ايه؟ مش شرط انت اللي تبقي بتعمل, احنا اتفقنا قبل كده انه اللي هيطلع يا جماعه مش شرط يبقى في حظك انت, ممكن يبقى في حظك تجاه الناس اللي حواليك, مش انه في حظك ان ده يطبق في حياتك انت. اللي هو في حظك اللي هو ايه, خلي بالك ان هو ده في حظك لناس حواليك تانية, اللي هو ممكن انت تبقي بتقولي لحد تاني في حياتك اسمع كلامك اصدقك شوف امورك استعجب. موندو, صباح الفل يا موندو عليك, بالك كتير غايب عننا لعل المانع خير. صباح الفل يا ندى, شوفي حظي بحرف الشين. طيب تعالى نشوف لك حرف الشين وقول لنا كنت غايب عننا ليه برضو. اوكي, طلع في حظك ويل سميث. ويل سميث بيقول ايه بقى؟ ده ممثل عالمي للي مش عارفه. ان لم تجعل حياة شخص اخر افضل فانت حتما تهدر وقتك في هذه الحياة. ايه المسؤولية دي؟ ماشي, دي مسؤولية عامة. ان لم تجعل حياة شخص اخر افضل فانت حتما تهدر وقتك في هذه الحياه. بس انا اعتقد ان هي مسؤوليه, بس في نفس الوقت هو بيفكرك بس ان المسؤوليه دي عليك, لانه كده كده كل واحد في حياته بني ادمين قريبين, فالبني ادمين القريبين دول هو مسؤوليتك تجاههم ان انت تخلي حياتهم افضل زي ما مسؤوليتهم تجاهك ان هم يخلوا حياتك افضل. عشان كده اصلا بيبقى الناس عندها اصحاب قريبين وعندها عيله وعندها زوج وعنده زوجه وعندهم ولاد وعنده, يعني عشان الناس تبقى عايزه تخلي حياه بعض افضل, مش احنا مش في حياه بعض عشان نرخم على بعض, يعني هو ده الهدف عامه يعني. فلا انا ماشي, انا موافقه, هي مسؤوليه بس هي بتفكرك بالمسؤوليه اللي عليك لان هي علينا كلنا. افكركم زي ما انا هفكركم برضو بان اللينك اللي جاي هنفضل بقى نعمل شويه تليفونات كده, انتوا بعتين مسجز كتير والله انا مبسوطه بيكم جدا, ولكن مش عارفه هلحق اقرا كل الحظوظ لا, بس بالتالي هصبح على مينا رفعت اهو كان بيسمع, صبحت عليكي وانت ما قلتيش صباحي يا سلام, سامعه وشايفه وكل حاجه, صباح النعنشه والفرفشه على سندريلا الاذاعه ليدي ندى هانم, الألقاب بتزيد خلي بالك. هشوف لك حاضر حرف الهاء لما نرجع, وكمان أصبح على مهموها, ما ينفعش ما صبحش عليك يا مهموها, صباح الجمال كله. مهموها بقى بتتغزل فيا فاهم, جميل زيك يا كاريزما وحشتيني وصباح القمر وحاجات كده, صباح الفل عليك يا مهموها. هنطلع بريك سريع وبعدين نرجع نعمل تليفونات للناس اللي حابة ان هي تكون على التليفون تلعب معنا وتطلع موهبتها, وكمان نسألها شوية اسئلة كده لذيذة. ابعتولنا على 015 595 1006. انا غيم وبريك سريع وهنرجع.

خطر

0: ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nogumaff. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طب انا بقى ما بحبش انا اللي ايه اللي ما يصبحش عليا، فعشان تعرفوا بقى الضريبه اللي ما يصبحش عليا نروح جايبينه على التليفون هنا نساله. حضرتك ليه ما صبحتيش عليا استاذه ملك؟
2: مستعجله بقى.
1: استاذه ملك،
2: صباح الفل.
1: صباح الجمال، انت في الشغل طبعا؟
2: ايوه دلوقتي
1: انا واخده بالي.

0: انت مش عارفه تتكلمي اصلا.
1: ما الدنيا هنا انا بس.
0: انت بتشتغلي فين او في ايه؟ مش فين
1: ما اشتغل داتا انتري.
0: داتا انتري طب عادي، واحد حمام كده، واحد كافيتيريا.
1: انا اتحرك شويه.
0: ملوكة صباح الخير، انت مصبحتيش عليا فانا ايه هرخم عليكي في اللعب بقى.
1: ماشي
0: ماشي اتفضلي. عندك عندك ترتيب كوبليهات ماشي. انتوا في شغلكم في ناس بتزعق؟ ليه الناس بتزعق؟
1: الموظفين
0: الموظفين بيشتكوا من ايه عندكم؟
1: الناس كلها متنشنه.
0: ده في ده الشغل عموما
1: ولا ده طبيعي؟ ده
0: لو انا رايي حاجه انت تفتحينا كده تعلي الراديو هناك جدا فالناس تفك كده وفاهمه. طيب بصي هنرتب الكوبليه اوكي. انا هقول لك الكلمات وانت هترتبيها ماشي.
1: اوكي
0: ماشي كده. عايز تعالى وتسيب على سيبها صورتك عذبها.
1: لا صعبة قوي.
0: لا لا مش صعبة قوي ركزي. عايز تسيب عذبها صورتك تعالى على نفسك. عمرو دياب قديمة.
1: لا قديمة دي صعبة قوي.
0: قديمة صعبة قوي ليه؟ انت عندك كم سنة؟
1: 23.
0: لا ما مش عادي سهلة عادي ماشي هسهلها لك. عايز تسيب صورتك عارفاها؟ يمكن ما تبقيش عارفاها اصلا، دي هتبقى مشكلة تصدقي.
1: لا لا لا
0: مش عارفاها اصلا. كانت اغنية لعمرو دياب بتقول عايز تسيب صورتك كده سيبها وتعالى على نفسك وعذبها. مش عارفاها برضو. ها
1: لا لا لا ايه ده
0: ايه ده؟ لا لا لا ايه ده؟ طب خلاص بالراحه. في طب ماشي.
1: كلنا
0: متنشئين. كلنا متنشئين. انا جاي افكك استني. شيرين. طب شيرين ليكي في شيرين؟
1: ليه
0: ماشي هنشوف بقى. معاك ليلى عيني. خد وخليني حاجه غير ترضيني اني. عيني خد عيني. انا مش عارفه.
1: انا عرفتها.
0: انت عرفتيها؟ ماشي اقولها لك تاني. معاك ليلى عيني ولا جنبك عيني. خد وخليني حاجه غير ترضيني اني.
1: هجمع اسمها.
0: جمعي
1: يعني هجيبها ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله.
1: دي عيني اللي هي
0: بتبتدي بعيني.
1: ليلى حلوه
0: تقريبا. عيني خد عيني.
1: ايه اغنيه اسمها؟
0: انا مش عايزه اسمها، انا عايزه ارتبي الجمله. انا على فكره انت هدتيني معاكي. لا مفيش كلام ده.
1: هي حاجه ثانيه.
0: ايوه ايوه صح كملي كده.
1: صح عيني خد عيني وجنبك ليلى حلوه. صح
0: ايوه صح كملي فيها. وبقيتها ايه بقى؟
1: ولا حاجه ترضيني ورن.
0: اوكي برافو عليكي. انا مبسوطه جدا اني خليتك تغني في وسط التنشنه. انا حساهم هديو بشكل عام يعني.
1: حتى بدات افك شويه.
0: طيب ماشي. في حاجه لعبد الحليم بس انا قلقانه منك.
1: بعيده قوي دي.
0: بعيده قوي ها مش هت
1: نجرب.
0: نجرب يلا نجرب. احب ماشي احب المغامره. قلبي فرحان والدنيا افراحه. دي سهله جدا على فكره. فهناه زي مساء حياه صباحه. الفرحان لقيت الدنيا ونجاحه. دي سهلة دي بنغنيها كلنا لما بننجح.
1: الحياة قلبي وأفراحه. صح
0: صح طبعا كملي.
1: مش حافظاها كلها. حافظاها
0: وهنا في مساء وصباحه. ما لقيت فرحان. كملي ها.
1: الدنيا قد الفرحان.
0: يا ولد يا ولد يا ولد. طيب ماشي مبروك يعني. مبروك كسبتي يوم فريش اكتر اكيد من اللي حصل عندك ده. مفيش هدايا معانا يعني للاسف. ولكن هتعرفي حظك معانا. عايز تعرفي حظك بحرف ايه؟
1: الميم.
0: الايه؟
1: الميم.
0: ماشي. طب كده اتعلمتي الدرس تصبحي علينا بعد كده.
1: لا انا
0: اوكي شكرا. ماشي ثواني نشوف لك حرف الميم بيقول ايه. ماشي بيقول لك نجيب محفوظ. الباب الذي يقفل في وجهك عمدا اياك ان تطرقه ثانيا.
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. ان شاء الله هحاول. حاضر. في باب اتقفل في وشك قبل كده وانت اللي هو انا مصره انا مصممه ولا انت مش الشخص ده؟
1: لا لا انا شخص.
0: الشخص ده اللي هو ايه بتفكسي يعني وتمشي؟
1: لا يعني باب اتقفل بوشي فهحاول مره ثانيه بقى ما خلاص
0: يعني. اوكي بس بيفرق في انه اتقفل في وشك علشان هو يعني جايب لك او مؤذي شيء مؤذي او ان هو شيء مش مناسب ولا اللي هو انت انا تمام هحاول بقى انا مش شايفه قدامي عارفه اللي هو انا
1: ما هحاول انا مش شايفه
0: يا لهوي طب ماشي بقى اللي بقى الحظ ده كويس يعني. يبقى الحظ ده كويس في حظك
1: بالظبط كويس يعني انا اقدر اخد قرار
0: فكري كويس يعني طبعا الاصرار حلو بس في الحاجات اللي هي مفيده ليكي فاهمه قصدي
1: الحاجات اللي هتاذيني طبعا
0: بالظبط كده فشوفي بقى راجعي بقى افكارك ومشاكلك وحياتك
1: راجع
0: ملوكة انا مبسوطه انك كنت معايا الصبح النهارده
1: انا كنت معاكي الصبح
0: والله انا كمان روحي بقى كملي شغلك وانت فريش كده ورخيمي على زمايلك في الشغل
1: ماشي
0: المهم انا فريش اكتر منكم ماشي يا ملوكه تعالي ثاني اوكي
1: احاول
0: يلا صباحك زي الفل
1: صباح الفل
0: باي باي طيب يا جماعة لو حاسين ان انتوا كمان في مساحة ضيقة جدا من التشنج في الشغل ابعتوا لنا على 015-595-5006 هنقدر ان احنا نخطفكم من الشغل ونطلعكم بره كده نلعبكم شوية صغيرين لا أبالي عسيلي ومسلم

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
3: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
2: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
3: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
2: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
3: قولي انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
2: عشان الوقت بفلوس،
3: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
2: بدأنا الضرب تحت الحزام.
3: الحقيقة بتوجع.
2: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
3: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
2: لأننا مختلفين.
3: مختلفين جدا.
2: بس من غير الاختلاف ده
3: الحياة هتبقى مملة.
2: أنا أحمد الهوان.
3: وأنا يمنى علي.
2: استنونا
3: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
2: عشان نفهم بعض،
3: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
1: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب اخر لينك والحاجه اللي هنختم بيها وهو اللينك بالصدفه السنه دي النهارده بالصدفه الاسبوع ده هو هاريسون فورد من نجار لنجم عالمي. ايه اللي حصل؟ هاريسون فورد اتولد سنه 1942 في مدينه شيكاغو في امريكا وبدا رحلته بادوار تمثيل بادوار صغيره جدا لكن الفرص قليله لدرجه انه اضطر ان هو يشتغل نجار. فبيشتغل نجار عشان يقدر يصرف على بيته وعلى عيلته. الغريب ان شغله في النجارة هو اللي كان سمح له في الاخر ان هو يبقى نجم عالمي. ازاي ده حصل؟ من شغله في النجارة في استوديوهات السينما في هوليوود اتقابل مع المخرج جورج لوكاس واللي طلب منه يقرأ للممثلين اللي بيعملوا اختبارات لفيلم ستار وورز. وساعتها المخرج عجبه أداء هاريسون جدا ورشحه لدور هان سولو وفي سلسلة اللي هو في سلسلة ستار وورز. والدور ده هو اللي غير حياته رأسا على عقب. بعدها بكام سنة بقى هاريسون فورد واحد من أكبر نجوم السينما وطلع شارك في أعمال كتيرة جدا منها سلسلة إنديانا جونز وقدم شخصية عالم الأثار المغامر إنديانا جونز نفسه وإير فورس وان بليد رانر. ورجع بعد سنوات تانية يقدم تاني شخصية هان سولو اللي كانت في ستار وورز. قصة هاريسون فورد هي بس بتفكرك كده انه مش لازم علشان تبقى حد يبقى نجم في حتته او نجم في حتة معينة انه هو يبتدي في الحتة دي شخصيا. ممكن تبقى بتعمل حاجة تانية خالص وتوصلك للنجومية في الحتة اللي انت نفسك فيها دي بشكل غير مباشر تماما بشكل ملتوي كده جدا. بس بيفكرك انه لا هو فيه لسه امل وعادي ان الحاجات دي ممكن تحصل. فخليك عادي اشتغل في الحاجة اللي تبقى متاحة قدامك وافضل اسعى ورا حلمك. ويمكن ما تفهمش انه ممكن سبحان الله ربنا يكون مدفر الحاجتين ببعض وانت مش عارف. فدي حاجة هتفكرك عامة. طب انا هقرأ بس كم مسج كده قبل ما اختم علشان ناس بدية تبعت لي المرة دي اول مرة فانا مقدرش يعني بصراحة. زي كنا دوشن اسمي فاطمة عايزة حرف كذا والنهاردة عيد ميلادي كل سنة وانت طيبة فاتوم. قلت لي انا اول مرة بعت لي كنت ما قريتيش رسالتي. انا قريتها اهو يا رب تكوني سمعتيها بس اسفة ان انا طبعا مش هلحق اقرأ حظك النهاردة. صباحة الحظ احلى صباح على اجمل مذيعة صباح الورد صباح الفل والجمال. كمان انا اسمي حبيبة ندوشة اول مرة بعت لك النهاردة بس بسمعكم من ثلاث سنين يا لهوي بجد المثال ده كذا. ماشي فيه كلام كتير لذيذ جدا. طيب عايزة بس اقرأ كل الناس التانية. صباح الكنافة بمنجة عليكي ده سعد عمران. مين رفعت في حد بيقطع عليك. طيب وكمان صباح الورد والعسل يا أجمل ندى. أول حرف من اسمي الهاء فكنت عايزة وعايزة ألعب عايزة ماشي هبهرك بالصوت والله بس ابعتيلي. طيب هبة ابعتلنا المرة الجاية يوم الحد وأنا هكلمك على طول. الحلقة تخلص وانت ما قلتيش حرفي أنا أسفة جدا. ده مين بقى؟ صباح الحر الفل يا نودي ابو رحيم. طيب يا جماعه صباح الفل عليكم كلكم. انا اسفه مش لاحقه اقرا المسجز ولكن يوم الحد اللي جاي هقرا كل المسجز على قد ما نقدر وهنبتدي من بدري جدا جدا وهنلعب مع بعض وكل حاجه. ولكن خلاص وقت الحلقه خلص. صباح الفل على كل حد بعت وخد من وقته وبعت مسج ويومكم جميل وبقيه الاسبوع جميل وويكند طويل اتبسطوا فيه. اللي يعرف يسافر يسافر الجو هيبقى حر. ف افكركم ان انتوا دايما تخليكوا بتشربوا مياه كويس جدا جدا لحد ما اقابلكم يوم الحد اللي جاي في حلقه جديده من ساعه الحظ. انا ندى فليفل بكون معاكم كل حد وثلاث هسيبكم مع تولي. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: قافلة المساعدات الإنسانية 239 تتوجه إلى قطاع غزة.
1: مساعد وزير التجارة الأمريكي يشيد بجهود مصر في قطاع التكنولوجيا.
2: انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر وموزمبيق.
1: رئيس البورصة يبحث مع شركات الوساطة تعزيز كفاءة السوق والتوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية.
2: وزير الصحة يؤكد أن مصر تحقق قفزة نوعية في مواجهة السرطان وتراجع تاريخي في الوفيات والإصابات.
1: وزارة التعليم تحدد الفئة المسموح لها بالتقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
2: وزير التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
1: السفارات المصرية بالخارج تبدأ سلسلة من الفعاليات لإحياء ذكرى ثورة يوليو.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات ومشروعات إدارة المخلفات بها.
1: وزير السياحة يعلن الانتهاء من تحديث نظام التأشيرة الإلكترونية وإطلاقه خلال أغسطس.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري.
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
4: وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

غني نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: معبر رفح يستقبل الدفعة 65 من الفلسطينيين العائدين الى قطاع غزة.
2: مساعد وزير التجارة الأمريكي يشيد بجهود مصر في قطاع التكنولوجيا.
1: انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر وموزمبيق.
2: ميناء دمياط يبحث مع بنسيولا العالمية تعزيز خدمات تمويل السفن والتوجه نحو الوقود الأخضر.
1: رئيس البورصة يبحث مع شركات الوساطة تعزيز كفاءة السوق والتوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية.
2: وزير التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
1: وزير العمل ومنظمة العمل الدولية يضعان خارطة طريق وخطة تنفيذية لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات ومشروعات إدارة المخلفات بها.
1: وزير السياحة يعلن الانتهاء من تحديث نظام التأشيرة الإلكترونية وإطلاقه خلال أغسطس.
2: الدورة الرابعة من ملتقى السمسمية بالإسماعيلية تنطلق الأحد المقبل.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: معبر رفح يستقبل الدفعة 65 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة.
2: رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس جمهورية الجبل الأسود لبحث التعاون المشترك.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتصدر إفريقيا بجذب الاستثمارات المباشرة للعام الرابع.
2: رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
1: مساعد وزير التجارة الأمريكي يشيد بجهود مصر في قطاع التكنولوجيا.
2: انعقاد الجولة الأولى للمشاورات السياسية بين مصر وموزمبيق.
1: ميناء دمياط يبحث مع بنزويلا العالمية تعزيز خدمات تموين السفن والتوجه نحو الوقود الأخضر.
2: رئيس البورصة يبحث مع شركات الوساطة تعزيز كفاءة السوق والتوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية.
1: وزير التخطيط والشباب يبحثان الآلية التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
2: وزير العمل ومنظمة العمل الدولية يضعان خريطة طريق وخطة تنفيذية لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات ومشروعات إدارة المخلفات بها.
2: وزير السياحة يعلن الانتهاء من تحديث نظام التأشيرة الإلكترونية وإطلاقه خلال أغسطس.
1: الدورة الرابعة من ملتقى السمسمية بالإسماعيلية تنطلق الأحد المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: زحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: معبر رفح يستقبل الدفعة 65 من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة.
2: رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس جمهورية الجبل الأسود لبحث التعاون المشترك.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتصدر إفريقيا بجذب الاستثمارات المباشرة للعام الرابع.
2: رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مستجدات مشروع صناعة الغزل والنسيج.
2: مصر وموزمبيق تتفقان على تفعيل أعمال اللجان الفنية والقانونية للإعداد لزيارة رئيس موزمبيق بدعوة من الرئيس السيسي.
1: ميناء دمياط يبحث مع بنزويلا العالمية تعزيز خدمات تموين السفن والتوجه نحو الوقود الأخضر.
2: رئيس البورصة يبحث مع شركات الوساطة تعزيز كفاءة السوق والتوسع في الأدوات والآليات الاستثمارية.
1: وزير التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
2: وزير العمل ومنظمة العمل الدولية يضعان خريطة طريق وخطة تنفيذية لإطلاق البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات ومشروعات إدارة المخلفات بها.
2: انطلاق النسخة 14 من معرض اشتري فن مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
1: الخميس المقبل انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفرو باسكت تحت 18 عاما.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: عيش الأغاني نجوم FM على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعلم.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الفنانة سوزان نجم الدين.
1: ايه الغيبة الطويلة دي؟
0: في اسرار النجوم مع انجي علي.
1: امتى حصل ده؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: كيليار خلاص ما عادتش موجودة. بتهيألي ده انذار كافي ليكوا كلكوا. حاولوا تحافظوا على ارواحكوا. محدش أساساً بيعرف إنكم هنا إلا أنا ومولانا، إحنا الاتنين بس، ومحدش هيشوفكم غيرنا إلا المختار من الجنة. أي خروج عن المكان المخصص ليكم مصيره الأكل.
0: الفنانة سوزان نجم الدين في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
1: مش حوصيك.
0: نجوم أف أم على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
5: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عاد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصراً على نجوم فهم.
2: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية استقبل وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لبحث التعاون المشترك.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتصدر إفريقيا بجذب الاستثمارات المباشرة للعام الرابع.
1: رئيس الوزراء يتابع آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يستعرض مستجدات مشروع صناعة الغزل والنسيج.
1: وزير الصحة يستقبل الوزيرة الفرنسية لتعزيز الشراكة الصحية بين مصر وفرنسا.
2: مصر وموزمبيق تتفقان على تفعيل أعمال اللجان الفنية والقانونية للإعداد لزيارة رئيس موزمبيق بدعوة من الرئيس السيسي.
1: رئيس البورصة يبحث مع شركة الوساطة تعزيز كفاءة السوق والتوسع في الأدوات والآليات الاستشارية.
2: وزير التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
1: وزارة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات ومشروعات إدارة المخلفات بها.
2: انطلاق النسخة 14 من معرض اشتري فن مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
1: رابطة الأندية تقرر انطلاق بطولة الدوري في 21 من أغسطس وإجراء قرعة علنية قبل إعلان الجدول.
2: الخميس المقبل انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفرو باسكت تحت 18 عاما.
1: الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصة.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

0: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357، يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.
1: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد، حلوة أبوكم، موقف جميل جدا.

Sofa.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريري. نجوم اف ام. الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية توجه إلى مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأسيان.
2: مصر والبرلمان الأوروبي يبحثان تطوير منظومة الحقوق المدنية والاجتماعية.
1: رئيس مجلس النواب يثمن مواقف الجبل الأسود الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتصدر إفريقيا بجذب الاستثمارات المباشرة للعام الرابع.
1: وزير الصحة يستقبل الوزيرة الفرنسية لتعزيز الشراكة الصحية بين مصر وفرنسا.
2: وزيرا التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات ومشروعات إدارة المخلفات بها.
2: انطلاق النسخة 14 من معرض اشتري فن مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
1: رابطة الأندية تقرر انطلاق بطولة الدوري في 21 من أغسطس وإجراء قرعة إعلانية قبل إعلان الجدول.
2: الخميس المقبل انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفرو باسكت تحت 18 عاما.
1: الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: بدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للخميس من الحد للثلاث من 5 ل 7. يا راجل مروان قادري معاك. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: اخبارك ايه؟
2: اخبارك انت ايه؟
1: كله تمام
2: منورنا.
1: الله يخليك، ده نورك ده نورك.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم الثلاث النهارده 21 يوليو. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. كده نحاول نسليكوا في الطريق. تعالى نبتدي بدرجات الحراره. طبعا
1: يلا نعمل كده.
2: الحر عامل ازاي؟ درجه الحراره 37 النهارده، بالليل هتكون 22، في شويه هواء لغايه الساعه 8 بالليل، ورطوبة 22%. الدرجات في الطالع بكرة حر أكتر. الخميس هي أكتر يوم حر، هتكون درجة الحرارة 42.
1: ده المعلنة.
2: ده المعلنة بالضبط، وده معناه في الضلة. فبس يعني فالخميس هو أكتر يوم، وبعد كده درجات الحرارة هتنزل بس مش كتير، يعني 3-4 درجات يعني بس. هنفضل بقى على كده حبة حلوين يعني.
1: آخر
2: أغسطس إن شاء الله.
1: ماي جودنس.
2: مجهز إيه للحلقة؟
1: النهاردة هنعمل مع بعض كتف ضاني على رقاق، صينية رقاق.
2: رقاق. ماشي خلاص. جهز لنا
1: ورقة وقلم مكتوبة ورايا ست الكل.
2: جهز لنا المقادير ونرجع بيها على طول بعد الفاصل. طبعا احنا عايزين نسلم عليكم، ولو عندكم ابديتس مرورية برضو قولوا لنا الطرق اخبارها ايه، ابعتوا لنا على 015-5955-1006 وممكن كمان على الفيسبوك facebook.com/نجوم FM. ايه رايك نبتدي النهارده بنانسي عجرم؟
1: طبعا.
2: ونرجع بعد الفاصل، خليكم معانا.

0: رحلات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: لينجلون ملفات ما يعودش كاوتش قافش قافش سكتك لينجلون.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
0: الساحل بيحب الحلو وبارتيتو كيكس معاكوا في أي مناسبة في الساحل زي كل صيف. للطلبات والتواصل زوروا صفحتنا على الإنستجرام بارتيتو كيك باي أسمى. وما تنسوش الساحل بيحب الحلو والحلو يعني بارتيتو.
3: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على تيك توك.com/@نجومفام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: ده التجديد يا ولد.
2: مروان 2.0 2.7
1: ده ام او اس مش اي او اس.
2: طيب اتفضل يا ام او اس.
1: طيب بص يا ستي، الرقم اللي اخره 313 ده محمد. مساء الفل عليك يا محمد. بيقول ازيك يا استاذ مروان. الله يخليك يا سيدي، تسلم، ربنا يخليك. لا ده مين ده؟ لا ده مش ده محمد. بيقول مساء الفل، انا بسمع نجوم اف ام من الساعه 5 عشان خاطركم انتوا بس، وبعد كده خلاص بصراحه انتوا اقوى اتنين في الاذاعه. ده محمود حمدي، ربنا يخليك يا محمود، والله ده شهاده انا اعتز بيها منك، ربنا يخليك. والرقم الاخر 313 برضو ربنا يخليك، ميرسي جدا. حماده المصري مساء الفل عليك، بيسلم علينا. رامي من تكساس دالاس بيقول صباح الخير عليكم يا يارا ومروان يا جدعان، مساء الجمال عليك او صباح الفل عليك في توقيتك انت طبعا. في كمان الرقم لاخره 217 ده محمد سعيد بيقول ازيك يا مروان انت ويارا، بعد اذنك احلى سلام من محمد سعيد لابو زيد واخواته عم محمد وعم محمد ونايف، رجاله السعوديه جدعان، مساء الفل عليك وعليهم يا محمد. مساء الخير، انا ميكس عايز اشترك معاكم في اي حاجه، انتوا ناس عسل والله. والله ده خالد حسن. بص يا خالد، او يعني لو انت النيك نيم بتاعك ميكس، يا رب تدور على شريك في المخبز، فلو انت حابب تشاركها في المخبز.
2: عايز اطور بقى، عايز اعمل براون بريد.
1: منين عايز تعمل؟ منين
2: عبد الهادي ثوردو
1: ثوردو الله يرحمه ثوردو. عبد الهادي من الرياض مساء الفل عليك، بعد بيمسي علينا. مها كمان مساء الجمال عليكي، مساء الفل. في مين تاني؟ خالد جمال مساء الجمال، بعت لنا هاي الايموجي بتاع باي باي ده. ايه رايكم في شغلي؟ اتفضلوا معانا.
2: اسم الله اسم الله عليك.
1: هم ايه ده؟ ده بعت صوره اكل.
2: ايه اكل حلو؟
1: ده كفته.
2: ايوه
1: وانا ما اعرفش يعني ده كباب ولا دي ايه، بس يعني ايه رايكم في شغلي؟ اتفضلوا معانا، بسمعكم من سقاره. محمد صلاح عزام، والله محمد احنا نحتاج ندوق عينه. فابعت لنا كيلو مشكل واحنا نشوف.
2: كيلو مشكل.
1: هلا هلا يا ابو حمزه مساء الجمال عليك. ده عبد الرحمن من مكه مساء الفل عليك. في مين تاني؟ مروان يارا مساكوا زي العسل. دي ندى ايمن. انا بيقول لي ابعت العنوان. لا العنوان سهل، بوابه 2 مدينه الانتاج الاعلامي. سيب حاجه حتى الحاجه عشان ما تستناش كتير، او اللي انت بعته ما يستنى. واحنا هنبعت، انا هبعت يارا تاخدها وهي خارجه بالتوك توك. في محمد عبد الناصر من جده من السعوديه بيقول بعشقكم بجد ومتابعكم جدا جدا، اغانيكم حلوه وتحفه، اتمنى ليكم كل خير، انتم محترمين ورايقين كتير، انتم اروق. انت اروق من يارا يا مروان بجد، ربنا يخليك. والله ده مين؟
2: ده مش حقيقي،
1: ده حمام، ده محمد. تسلم يا محمد. هي يارا عشان دايما كارهه زمايلها كده وخسره ناسها، فبتبقى شايف ان هي احسن حد واشطر حد واطيب حد، فاهم ان هي مش كده خالص. بس كده خلاص، بقيت المسج بقى المعتاد. تمشوا يارا.
2: طب بص بقى.
1: اي حد هيبعت مشوا يارا.
2: تعال اقول لك خبر لذيذ. شركه صينيه للموظفين العزاب بقى اللي عندها السنجلز، بتديرهم مهله لغايه سبتمبر عشان يتجوزوا، يا اما هيطردوا من الشغل. اوكي. في شركه في الصين عملت جدل كبير قوي بعد ما هددت الموظفين العزاب والمطلقين اللي اعمارهم ما بين 28 و58 سنه ان هم يتفصلوا من الشغل لو ما اتجوزوش قبل نهايه شهر سبتمبر اللي جاي ده. الشركه حطت خطه تدريجيه للموظفين غير المتجوزين، ابتدت ان هي تجبرهم ان هم يكتبوا رسائل مراجعه ذاتيه، وبعديها بيخضعوا للتقييم الرسمي، وفي النهاية الفصل لو فضلوا من غير جواز لغاية آخر سبتمبر. إدارة الشركة قالت إن القرار هدفه إن هم يشجعوا على الجواز وإن هم يدعموا القيم الأسرية، وفي ظل إن هم عندهم تراجع كبير قوي في معدلات الجواز والخلفة عامة. أوكي. في الصين. لكن القرار قابل هجوم واسع وناس كتير اعتبروا ان ده تدخل صريح في الحياة الشخصية، واكدوا الخبراء قانون ان الخطوة دي مخالفة لقوانين العمل وحرية الزواج. وبعد اقل من 24 ساعة الشركة تراجعت عن القرار وسحبته بالكامل، واكدت ان مفيش اي موظف اتفصل بعد تدخل الجهات المختصة والضغط الشعبي عليهم. تخيل يجي يقولوا لك هنا مثلا، بص مروان انت لو ما اتكوستش قبل سبتمبر مفيش برنامج مفيش اي حاجه، اتفضل.
1: مساء الخير عليكم احمد ربيع، وحشتوني قوي، وانت كمان يا ابو حميد.
2: بس انا قريت كذا مره ان هم فعلا في الصين عندهم مشكله كبيره،
1: تراجع المواليد
2: والجواز، وان الناس دلوقتي ما بتجيب حيوانات اليفه اكتر، بقى في حيوانات اليفه اكتر من العيال، وان المبيعات بتاعه السترولرز العربيه بتاعه الاطفال دي بقت اكتر. لا بقت اكتر عشان الناس بتشتريها للكلاب
1: للكلاب للاطفال. اوكي
2: ففي مشكله كبيره هناك الحته دي، فهي غالبا الشركه دي قررت انها تجود. فاهم؟ تقول لك بقى
1: بس هضرب في الشغل
2: هنحلها.
1: دوام الحل من المحل يا رب. هات يا مروان تعالوا نقنقوا معايا في حله محشي على النار دي. مها من الرياض، شيري مساء الفل منورين، وانت كمان يا شيري. طيب على العموم احنا هنستنى ان كان اللي انت كنت بعته ايه. هو استني بس عشان نعرف ايه. حاول اتاكد تاني من الصوره، هي الصوره فيها كفته.
2: طيب حلو،
1: ايه غير الكفتة بقى؟
2: انت ريقك جري وانت بتتكلم.
1: يعني مش باين، هي باينة يعني تبان كباب وتبان كبدة، فهي مش باينة او ولا ده سجق ولا ايه، بس هو في الصورة مشهية. لما نطلع فاصل اوريها لك.
2: اوكي طيب هنطلع فاصل عشان اشوف الصورة وهنرجع نكمل معاكم. 015
1: بوابة 2 مدينة الانتاج الاعلاني
2: 015-595-1006 facebook.com/nogumfm. هنطلع فاصل سريع وهنرجع على طول نكمل معاكم اخبارنا والمسجز، خليكم معانا.

عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: في قلوبنا ناس كتير غنيين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: بورتوجول العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم اف ام ونايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معتقداتك الغلط في الاكل صح. دي انا ما اعرفش اخرها ايه.
2: مساء الخير على قلوبكم، منورين الشاشه. ده الرقم الاخر 131، دي دودي الليثي. ماشي حبايبي، منورين الشاشه. رورو القمر ومروان المحترم. مين رورو؟ مين رورو؟ معاكم نوره بتاعت حدائق اكتوبر. ازيك يا نوره؟
1: مساء الفل. بعتت لنا
2: الخبر اللي قلتوه، اللي قالته يارا عن الشركه الصينيه بخصوص جواز السناجل ده. لو حصل عندنا الموظفين هيعملوا وقفه قدام الشركه ويهتفوا لقدرتها. طب هاتوا فلوس، هاتوا الفلوس اللي عليكم. ناس رايقه صحيح. انا اعتقد ان الخبر ده يارا مألفاه
1: يعني. هو بيقرا مسجز وانا بألف اخبار في دماغي.
2: شيرين مساء الفل، بتقول انا بسمعكو من ايام عيش صباحك وبحبكو جدا. نسي يا شيرين والله، ده الرقم الاخر 341. من ايام عيش صباحك بقى يارا كبرت وعجزت، انت شايفها انت لازم تشوفي المنظر. ماله الاكل يا استاذ يارا مش عاجبك؟ ده لسه والله كانت بتقول
1: شكله حلو.
2: شكله حلو يعني. بص، هو الحاجات دي المحك الرئيسي فيها هو ان احنا ندوق، فابعت
1: يعني صور. بنشوف صور طول الوقت، هنعمل ايه بالصور؟
2: عشك اتنين في الحر. يا برادي مساء الفل عليك، بيسلم علينا. مساء الفل عليكم مروان ويارا. موضوع الحلقه ايه؟ بص يارا، احنا لسه بنحاول نفهم اصلا معنى كلمه موضوع. في مين تاني؟ بس أوكي. ويبقى السؤال طبعا، مين رورو؟
1: انا. مين؟ طيب تعالوا بقى اقول لكم تعملوا ايه وانتم قاعدين على البحر.
2: الاداء بالجمله او بالكلمه حسسني ان انت بتشاوري للناس. تعالوا بقى ضموا عليا هنا، تعالوا
1: حواليا. بص بقى، من الكتابه الى الديتوكس الرقمي، افكار لاستغلال وقتك على البحر.
2: وانت بالديتوكس.
1: طيب مبدئيا كده تعالى نتفق ان القعده على البحر من غير اي حاجه، من غير ما تكون ورا يعني، من غير ما تقعد تعمل حاجه وانت قاعد على البحر، دي اصلا مريحه نفسيا كافيه يعني. مريحه للاعصاب. بس ما ممكن بعد شويه في ناس بتحس بالملل، عشان كده تقدر تستغل الوقت في حاجات تخلي يومك ممتع.
2: سته فريسكا بس، طبق جندوفلي واحد.
1: بص بقى، اولا ممكن تاخد معاك كشكول وتكتب افكارك او اي افكار في دماغك او يوميات، او حتى تخطط لمشروع جديد، لان هدوء البحر بيساعد على التركيز والالهام. لو بتحب السوشيال ميديا، استغل الاضاءة الطبيعية وصور لقطات حلوة للبحر او لكتابتك او لاي حاجة بتحبها، وهتطلع صورة مميزة من غير جمهور كبير. اوكي؟ من غير جمهور ايه؟ من غير مجهود كبير. لو القراية في الشمس بتتعبك، جرب ان انت تسمع الكتاب، ان هو
2: اوديو بوكس
1: او بودكاست مثلا، هتستمتع، او تسمعونا هتستمتع بالقصة او بالمعلومة وانت مريح كده ومسترخي قدام البحر. ومن احسن الحاجات كمان ان انت تعمل ديتوكس رقمي، ان هو على الاقل موبايلك ده يتشال ويتحط على جنب او سيبه في البيت لمدة ساعة، وان انت تبعد عن النوتيفيكيشنز والسوشيال ميديا، وتستمتع بصوت اللي حواليك بقى، البحر والهواء والعيل اللي بتلعب راكت وكده، وهترجع بعديها بنشاط وتركيز احسن.
2: صورتك الذهنيه اللي عندك كرتونيه قوي.
1: لا بس انا بجد يا مروان والله العظيم، لحظه ما بقعد على البحر انا مش بهزر، بعيدا بقى عن اي حاجه، انا بتحس ان دماغك دي
2: بس هم الافكار اللي كاتبينها دي هي حلوه. ده لو انت قاعدة على الرياح البحيري، بتصيفي على الرياح البحيري. البحر، خلينا ناخد الساحل، سيبك بقى من طيب وشرير. ده مورستان، اقعد اكتب افكار ايه؟
1: انا معاك في دي يعني. مش هقعد اكتب افكار،
2: مش هقعد. ولو صورت حد، ثلاث ارباع الناس هتقوم تضربني، لانه ما حدش هيبقى فاهم ان انا بصور.
1: بتصور حد، انت بقى بتصور.
2: لا ما انا ما اقصدش، انا هبقى بصور فيو، ما الفيو ده داخل فيه ناس
1: يعني،
2: عشان انت تستني تاخدي لقطة الموجة حلوة شقية،
1: روح بقى اقف قدام في حتة على جنب.
2: ما تقرفناش.
1: بس يعني انا بشوف ان انت تقعد على البحر تكتب، دي هي اصلا سحلة وقلم بقى وبتاع.
2: قلم. حد معاه قلم يا جماعة؟ شمسية تسعة،
1: يقعد يطير الورق بقى.
2: رصاص بقى، ستيكة
1: برية عشان تقصف بس. ماشي، بس

0: لا بس قرايه. انا بقعد اقرا على البحر طول الوقت. ده حاجه بعملها وبحبها جدا وبستمتع بيها اكتر من ان انا
1: احنا طلعنا على البحر وانا شفتك انت
0: يا ابني، واحنا طالعين على البحر مع اصحابنا والكلام ده كله حاجه، وان انا لما بروح اقعد في الويكندز في الساحل انا فعلا بطلع وانا مخلصه.
1: ايوه انت بتبقي طالعه مسافره شغل، تقعدي على البرج عشان تعلقي العلم احمر ولا اسود.
0: يعني انا الاسبوع انا ما طلعتش الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي قبليه انا خلصت كتاب وانا هناك قاعده على البحر.
1: كتاب ايه اسمه؟
0: بتاع ماثيو بيري، فريندز لافرز اند بيج تيربل ثينج، عشان انا بحبه جدا يعني. بس
1: الله يرحمه بقى.
0: فلا يعني انا
1: ما قالش مين اللي قتله في الكتاب.
0: لا انا بستمتع جدا بالفقره دي، فقره القرايه على البحر مفيش زيها يعني.
1: او مزيكا حتى لو في ودني مش لازم.
0: يعني مزيكا تمام يعني، مع اني بحب.
1: انت ليه بتتفهمي من الحاجات اللي انا بقول محسسين ان انت قاعده مثلا بتناقشي قضايا سياسيه على البحر واحنا بنقزقز
0: انا بلم الناس حواليا.
1: ليه؟ عشان بصرخ. يدي
0: والله الاسبوع اللي قبل اللي فات قابلت فيه اتنين ستتين لطاف جدا جولي وسلموا عليا وقالوا لي احنا بنحبك انت ومروان جدا وبنسمعك من ايام عيش صباحك. انا كده قلت لهم انا الصراحه ما صدقت ان انا ما اكونش معاه دلوقتي، ما تجيبوليش سيرته عشان انا بكرهه.
1: ونزلت عمت للبراميل ورجعت. اطلبوا لي فطيره سجق، انا مش قادره. انا مش قادره كفايه.
0: يا جماعه ما تجيبولي سيره بقى حاجه بقى كويسه يعني بقى، فكوا من مروان قولوا لي عاملين ايه على الغدا النهارده.
1: كفته وبانيه. عاملين ايه؟ كفته وبانيه. فين اللينك؟ والله فين اللينك؟ حلو كده.
0: انا بعت لك فيديو حاجات كده. انا بس يا جماعه عشان تبقوا عارفين حاجه بقى على مروان بعيدا عن الهوا، حد واحد بس فينا يقول ايه وبس كده.
1: بتترص كامله بقى بكل حاجه، يعني المؤدب منه ده اللي احنا قلناه، في حاجات تانية بقى.
0: يعني حد فينا بس يغلط ويقول التاني ايه على طول ياكل بني. يعني ما بنخلصش، ممكن نقعد فيها نص ساعة. أنا
1: لا كارثة
0: للأسف يعني. بس ها
1: خلاص تمام. أنا بستنى الساعة 5 تنزل تيجي عشان أنزل أسمعكوا. هو بس يعني ثانية واحدة. بحبكوا جدا وبستنى الساعة 5 تيجي عشان أنزل من الشغل وأفضل فاصل معاكوا. ده مصطفى البطريق، مساء الفل عليك يا درش.
0: والله يا رب دايما كده.
1: في كمان مين تاني؟ ما فيش.
0: طيب خلاص ماشي. ممكن اطلعك فاصل، مش مضطر تعمل اي حاجه.
1: لا يعني هو بس في شويه عقبات فنيه
0: نحلها ونرجع على طول. طيب احنا لسه طبعا هنكمل معاكم الاخبار والابديت ومسجز كمان. ابعتوا لنا 015-5955-1006 facebook.com/nogumfm. تطلع فاصل
1: يلا بينا.
0: عاملين لنا كده بقى سندوتشات.
1: استنى اجيب مفاتيحي ونطلع فاصل.
0: عاملين لنا سندوتشات.
1: ليه بتأسسي؟
0: نرجع لكم بعد النشر على طول، خليكم معانا.
2: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب: أولا تابع تحديث سعر الذهب دايما وتحديدا سعر الشراء، ثانيا حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايما بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة، ثالثا ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايما اتأكد انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وأخيرا بنفكرك دايما بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة مضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. احجز دورك في الفرع وانجز وقتك من خلال الأهلي موبايل. احجز معادك، سجل بياناتك، اختار الخدمة، اختار الفرع. تقدر تختار من أقرب 10 فروع أو اكتب اسم الفرع مباشرة. اختار اليوم والتوقيت. تم الحجز بنجاح، وأول ما توصل الفرع ما تنساش تعمل تسجيل وصول.
3: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: في ليلة
4: استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لذاعة الرسمي.
5: قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.
6: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
5: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
7: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
8: ايه ده؟
9: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
7: على تردد 11900 رأس.
5: اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/نجوم FM.

0: انا بولسي، ايه البنت دي انت تعرفها؟
1: حبيبتي جدا
0: يا ابن اللذينة، ده شكلك انت اللي متفق معاها بقى. طب اطلبها
2: دلوقتي. اخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
3: السادسة مساء على نجوم فهم،
4: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
3: وزير الخارجية توجه الى مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الاسيان.
4: مصر والبرلمان الأوروبي يبحثان تطوير منظومة الحقوق المدنية والاجتماعية.
3: رئيس مجلس النواب يثمن مواقف الجبل الأسود الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
4: رئيس الوزراء يستعرض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
3: مجلس الوزراء يؤكد أن مصر تتصدر إفريقيا بكسب الاستثمارات المباشرة للعام الرابع.
4: وزير الصحة يستقبل الوزيرة الفرنسية لتعزيز الشراكة الصحية بين مصر وفرنسا.
3: وزير الصحة يتسلم شحنة مساعدات طبية فرنسية جديدة دعم للجرحى الفلسطينيين.
4: وزيرا التخطيط والشباب يبحثان الآليات التنفيذية لإطلاق مشروع اقتصاد الشباب.
3: انطلاق النسخة 14 من معرض اشتري فن مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
4: رابطة الأندية تقرر انطلاق بطولة الدوري في 21 من أغسطس وإجراء قرعة علنية قبل إعلان الجدول.
3: الخميس المقبل انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأبروباسكت تحت 18 عاما.
4: الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل.
3: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
4: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
5: يا حبيبتي. ذاكري
6: اتعبي

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا كده ابتدينا ايه يا مروان؟ الساعة الثانية والاخيرة من حلقة النهاردة. عشان بس انت ساعات بتنسى نفسك كمان.
2: تحت انظار فليك، حمزة عبد الكريم يواصل رحلة اثبات الذات في برشلونة. تقارير أسبانية قالت إن الألماني هانس فليك مدرب برشلونة بقى مهتم بشكل كبير بالموهبة المصرية حمزة عبد الكريم بعد المستوى اللي قدمه في التدريبات خلال تدريبات الفريق خلال الأيام الأخيرة. الكاميرات الخاصة بقناة برشلونة رصدت هانس فليك وهو بيتابع حمزة عن قرب، وخصوصا أثناء تدريبات المراوغة والسيطرة على الكرة بين الحواجز، وكان واضح إنه مركز مع تحركاته وطريقة تنفيذه للتعليمات. حسب التقارير فليك شايف ان حمزه عنده امكانيات كبيره، الجهاز الفني بيفكر يديه فرصه اكبر للتطور سواء مع الفريق الرديف او من خلال تصعيده تدريجيا للفريق الاول لو استمر بنفس المستوى. اهتمام مدرب بحجم فليك يعتبر دفعه كبيره للمهاجم المصري، واللي بيحلم انه يثبت نفسه مع برشلونه ويمشي على خطى المواهب اللي نجحت داخل النادي. في نفس الوقت الجهاز الفني بدأ يزود الحمل البدني في تدريبات الأسبوع الثاني من فترة الإعداد بالتعاون مع مدرب اللياقة الجديد عشان يوصل اللاعبين لأفضل جاهزية قبل بداية الموسم. حمزة لعب 4 مباريات مع منتخب مصر في المونديال، شارك خلالها كبديل بإجمالي 57 دقيقة، وساهم في وصول الفراعنة لدور 16 لأول مرة في تاريخ مشاركتنا بكأس العالم.
1: أوكي.
2: يعني ان شاء الله نشوف حمزة عبد الكريم كده في احسن حال وفي احسن مستوى ويرفع راسنا.
1: بيعجبني قوي مروان
2: عليا يرفع راسنا زي ما محترفينا رافعين راسنا.
1: شكرا مروان.
2: انا سمعت ان انت جايلك عقود احتراف برضه.
1: يو ياما. ياما. بس انا يعني
2: جايلك في جمهوريه شبين وجمالك
1: وسط عيلتي وحبايبي.
2: احب العب مع اهل بلدي.
1: 015-595-5006 facebook.com/nogumfm ابعتوا لنا، ولو عندكم اي ابديتس مروريه برضو قولوا لنا هتعمل يعني الدنيا اخبارها ايه، الطرق اخبارها ايه. لسه طبعا لما نرجع بقى نشوف باقي المسجز اللي جايه، وخلينا نسمع تامر حسني كلمه سوا والويلي هو ده بقى، ونرجع على طول بعديها.

0: حالات أكتر وأكتر مع مصر للطيران. مصر للطيران هتوصلك المكان اللي انت عاوزه وتتمناه مع رحلات جديدة مباشرة لزنزبار بداية من 4 سبتمبر 2026 ورحلات كمان لبرمنغهام بالمملكة المتحدة بداية من 27 أكتوبر 2026. الحق احجز رحلتك. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-7440 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
2: يكفيني أن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه. الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الفنانة جودي مسعود.
2: ازيكم يا حبايبي يا سو.
1: فعيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: شكرا. مش هيخرجونا غير لما يعرفوا انا راحت فين.
2: تعالوا نتكلم بصراحة شوية. وعشان انت عملت شوية حب واهتمام ده هيعوض كل السنين اللي فاتت والايام اللي فاتت دي كلها. انت كل اللي كان همك ان انا نبين قدامك ان احنا بننفذ كل اللي انت عايزه. انت بس اللي صح والباقي كله غلط.
1: الفنانة جودي مسعود. فعيش صباحك.
2: انا مش هبقى لوحدي في التحديات دي.
1: مع يوسف التهامي وظن امام يوم الاربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
2: طيب بعد كاس العالم بقى في اقاويل عن مدربين اتحركوا, ده هيمسك فرقه كذا وده هيمسك منتخب كذا. طبعا اللي كان بقى له فتره كان عليه كلام يورجن كلوب اللي هو المدرب السابق او القديم لليفربول, لانه من ساعه ما ساب ليفربول ما مرنش فرق يعني.
3: اوكي,
2: فكان الكلام خصوصا بعد فشل الماكينات الالمانيه في كاس العالم, فكان في كلام على ان هو يمسك المنتخب. يعني كلام مفاوضات, كلام اخبار. انتشرت برضو اشاعة تانية انه جوارديولا عايزين يمسكوه منتخب ايطاليا. يعني منتخب ايطاليا ما تأهلش لكاس العالم. فخلينا نقول بقى الخبر. المدرب الاسباني حسم الموقف تماما اللي هو بيب جوارديولا, بعد حسم موقفه يعني من العودة للتدريب في الوقت الحالي بعد ما رفض عرض من الاتحاد الايطالي عشان يتولى قيادة منتخب ايطاليا. واكد رغبته في الابتعاد عن الملاعب لفترة قبل خوض اي تجربة جديدة. وفقا لشبكة ESPN في محادثة جمعت بين جوارديولا بمسؤولي الاتحاد الإيطالي ما استغرقتش دقيقة واحدة. قال فيها المدرب الأسباني أنه بيعتزم الحصول على أجازة قد تمتد لعام كامل عقب نهاية رحلته والاستمرت 10 سنوات مع مان سيتي. الاتحاد الإيطالي كان بيعتبر جوارديولا هو الخيار الأول لقيادة الأزوري بعد خاصة بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل لنهائيات الكأس العالم 2026, إلا أن المدرب الأسباني أغلق الباب أمام هذا الاحتمال في الوقت الراهن. وأشارت التقارير إلى أن اهتمام إيطاليا لم يكن الوحيد, إذ أبدت عدة منتخبات وطنية من بينها هولندا رغبتها في التعاقد مع جوارديولا, إلا أنه يتمسك بقراره بالحصول على فترة راحة قبل دراسة أي عروض مستقبلية.
3: هو ده الطبيعي اللي بيحصل عادة بعد
2: كاس العالم, تتحرك خصوصا دلوقتي الانتقالات يعني مفتوحه, الانتقالات الصيفيه مفتوحه, فسواء للعيبه او يعني عموما يعني, فبتبقى فرصه بقى كل واحد
3: بيشوف هيد هانت
2: بقى لعيب مدرب كده.
3: اوكي, فده الطبيعي اللي عاده بيحصل في
2: يعني. طبعا
3: عشان انا حاسه ان بقى في اخبار كتيره قوي عمالين كل يوم نقولها,
2: فلان هيتحرك, فلان ده رايح كذا,
3: يتعاقدوا مع ده وده وده يعني, فاهم؟
2: ده حقيقي.
3: طيب ماشي, شكرا.
2: حد كلمك انت على اي منتخب ولا حاجه؟
3: كذا حد بس انا قلت لهم لا انا تمام.
2: عندي هوا.
3: تمام, انا كلمت الزحمه تمام. مروان سستمت والدنيا
2: ما صدقت الولد بيغلبني عشان ينام.
3: طيب تعالوا نيجي لمصر بقى. اوكي, فريق هندسه عين شمس فاز بالمركز الثالث عالميا بمسابقه التصميم الزلزالي. اوكي, في فريق كليه الهندسه بجامعه عين شمس حقق المركز الثالث في الترتيب العام في المسابقه الدوليه للتصميم الزلزالي لطلاب الجامعات اللي نظمها معهد ابحاث هندسه الزلازل ERI, وده اللي موجود في بورتلاند في اوريغون في امريكا, وده فيها او شاركت فيها 46 جامعه من مختلف دول العالم. الفريق كمان كسب 3 جوائز, وهي أفضل تصميم معماري وأفضل تصميم للقميص الرسمي للفريق وجائزة الفريق الأكثر تطورا في الأداء, بالإضافة لاختيار مشروعه ضمن أفضل 10 مشاريع في المسابقة. كمان المسابقة بينظمها معهد أبحاث هندسة الزلازل, وهي واحدة من أهم المنافسات العالمية في المجال ده, لأنه بتعتمد على تصميم وأن هم بيصمموا وبيبنوا نماذج إنشائية قادرة أن هي تقاوم الزلازل, وده على وفق يعني طبعا معايير هندسية دقيقة جدا, وبيعتبر الفوز فيها من أبرز الإنجازات العالمية في مجال الهندسة. فالفريق بتاعنا بتاع جامعة عين شمس أخد المركز الثالث عالميا في المسابقة, وده أكيد حاجة جامدة جدا. أكيد, لو هي بمشاركة 46 جامعة من حوالين العالم كله.
2: فنحن ناخد المركز الثالث, دي حاجة
3: طبعا يعني مبهرة. مبروك للفريق, وكويس ان احنا قرينا خبر زي ده, لأنها حاجة لذيذة ان احنا الواحد يعرف الناس بحاجة زي كده يعني. بس
2: يلا شدي حيلك نشوف لك اي حاجة في, في, في دنيتك يعني, اي شيء ان شاء الله يبقى المركز الاول في, في, في, في بلع مشابك الغسيل اي حاجه
3: هشوف لك حاجه حاضر من عينك
2: شوفي حاجه يعني حاجه كده على ذوقك بقى
3: ابسولوتلي
2: احسن واحده تنشر سجاجيد
3: 015-595-1006 واخبارنا موجوده على موقعنا نجومفام.net وتقدروا طبعا تبعتوا لنا على الفيسبوك facebook.com/نجومفام خلينا نطلع فاصل سريع نرجع نشوف المسجز كمان نقراها ونشوف باقي الاخبار ايه رايك نسمع عمرو دياب
2: يلا
3: ونرجع بعد الفاصل خليكم معانا

0: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: أنا في الموقع من الصبح وبرو تراب حواليا، مش عارف أشوف شغلي واقف أبربش بعنية، وعمل

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ها مروان،
2: نقرا
1: بقى
2: مسجز
1: عشان انت
2: ايه
1: ما بتقراش
2: حاجه. دكتور هشام مساء الفل، ازي حضرتك؟ بيقول انا عايز اعرف انتوا بتعملوا ايه يارا ومروان عشان تفضلوا شباب كده، انتوا اصبحتوا جزء من نمط حياتنا بجد، البرنامج ما فيهوش لحظه ملل. ربنا يخليك يا دكتور هشام، ميرسي جدا على الرساله الجميله. هي يارا طبعا اللي بعد ما وصلت من العمله ارزلوا، فبقيت بتستخدم بقى كريمات كتير وحاجات كتير عشان تبان صغيره في السن.
1: كريمات بس اللؤلؤ.
2: بس هي فعليا هي يعني اعتقد انها في 57 من عمرها يعني. في نسلم على زوكا، مساء الفل يا زوكا.
1: يا زوكا ازيك؟
2: كنت عايزه اقول لجوزي وحبيبي وابو عيالي ربنا يخليك لينا، كل سنه وانا قاعده مربعه على قلبك، وعيد جواز سعيد علينا وباذن الله. بحبك قوي يا بلبل يا اول واخر حبيب. ده ام ياسين،
1: يعني ربنا يخليك.
2: يعني اعتقد كان الاوقع تقول لنا اسمه، نفترض ان اسمه نبيل يعني. انا اسمي ريماس، بحبكم جدا، ولو في يوم ما سمعتش البرنامج بتضايق قوي. ده الرقم الاخر 461.
1: مساء الفل عليكي
2: يا مساء الورد عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. دي حنان، يا حنان مساء الفل، الرقم الاخر 181. طلع اسمه نبيل. في كمان ازيكم عاملين ايه؟ استاذ مروان واستاذه يارا، يا رب تكونوا تمام. جاي متاخر النهارده، مش عايز اعرف درجات الحراره، احلى كلام في الزحمه ده ولا ايه؟ سامعني بقى؟ دي ايه؟ بصي ايه، احنا عندنا مشكله معك

0: الجبنة الهولندية الإيمونتال الهولندية
1: رومي قديم هولندي بطارخ
0: الأكل عندهم هناك خطير.
1: مساء الفل، وحشتوني ليا فترة غايبة عليكم، ده الرقم الأخر 494 دي ملك اعتقد. انا ملك. ماشي يا ملك. مكرونه بقى بتاعت هولندا. طب انت ولا انت قولي لنا. مها مها
0: اسمها مها. مساء الفل عليك.
1: مكرونه بشاميل. مكرونه عامله مكرونه بشاميل.
0: خلاص المره الجايه نروح فيها هولندا
1: او بعت لي على هنا بوابه
0: مدينه الانتاج. لا لا انت تضمن بقى مكرونه بشاميل.
1: بشاميل لي.
0: معموله بقى بالجبنه الهولنديه البشاميل الهولندي.
1: مكرونه في الطاسه الهولندي على البوتاجاز الهولندي. في حاجه تاني بقى؟
0: لا خلاص
1: سمعينا اغنيه.
0: لا استنى. القرصات بقى ايه بمناسبه الحر.
1: بعدين اللي كنت
0: بتوجه الناس بقى تقول لهم ايه 6 نصايح عاجله للمواطنين علشان الموجه الشديده الحراره اللي احنا داخلين عليها دي او اللي احنا فيها اصلا. بمناسبه ارتفاع درجات الحراره، الهيئه العامه واجهت روشته من النصايح الهامه والعاجله للمواطنين تزامنا مع الموجه شديده الحراره اللي بتتعرض ليها البلاد. اول حاجه ان انت تتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال الساعات الذروه. اوكي
1: ماشي.
0: ارتداء حاجه على دماغك زي مثلا كاب او معاك او شمس. الشمسيه دي احلى حاجه ممكن تعملها. ان انت تمشي بشمسيه. الناس مش متعوده تعملها هنا.
1: عندي شمسيات كنت جايبها من بره حاطه ومسكها.
0: انا اكتشفت والله بجد ان دي احلى حاجه ممكن تفكك بقى من الكاب والبرنيطه. أيوة. والحاجات دي. ولو قدرت تجيب الحاجات اللي هي بتاعت اللي بتعمل ريفلكشن اليو في انت بس كده تمام، اصلا مش بتحس بكل الحر ده.
1: انت انا كنت جايب لك زمان الشمسيه اللي بتتلبس على الراس دي.
0: لا انت عارف بقى ان نفسي فيها.
1: دي موجوده اعتقد.
0: فين؟
1: هتلاقيها الموقع اياه
0: بجد؟ نفسي فيها وامشي فيها عادي جدا.
1: لا يعني. والله
0: ما عنديش اي مشكله.
1: لا وفي التانيه بقى اللي هي بتاعت سمير غانم اللي هي بتبقى كاب حاجه كده بس من فوق مفتوحه.
0: لا دي عملنا ايه بقى؟ ما هي انت هتاخد كل الحراره على دماغك
1: يعني. دي على قد إيه؟ على قد فهمك يعني.
0: الحاجتين اللي اشتريتهم ورجعت بيهم من اليابان، اشتريت الشمسيه اللي هي بجد يا مروان قد كده. قد كده قد كده ولايت ويت جدا بس معموله بماتيريال بيعكس اليو في حلو. واشتريت عارف ال ال ال اسمها ايه يا نهار ابيض راحت من دماغي، البورنيطه اللي هي ال
1: ايه
0: اللي هي دايرن داير الصغيره دي اسمها ايه؟
1: سامبريرو.
0: لا يا نهار ابيض ازاي مهم يعني برضو معموله من الماتيريال اللي ما تخليش الدماغ تسخن خالص وتعكس برضو.
1: يا سلام. لا وانت كمان اليو في بيطردك من زمان
0: على فكره. طب والله من ساعه ما جبتهم دول باخدهم معايا في كل حته.
1: ولا اي حاجه انت بتقولي اي كلام.
0: فالمهم ان انت تلبسوا كاب او حاجه او تمشوا بشمسيه. طبعا نشرب سوائل كتير وميه كتير عشان نعوض نقص السوائل اللي في الجسم. تكون موجود في اماكن فيها تهويه علشان تساعد في تخفيف حده الحراره. ما تسيبش بقى اي حاجه قابله للاشتعال في الشمس، البرفيومز العبوات السبراي
1: المطبوطة
0: بالظبط كده جوه العربيه. وان انت تتجنب ان انت تركنها اصلا تحت اشعه الشمس المباشره لفترات طويله. وطبعا تتابعوا النشرات الجويه على بانتظام عشان تعرفوا كل ما هو جديد في
1: مش هستمعي بالمره على خفيف بالمره بما اننا حتى مش في رمضان
0: يعني. والله تابعوا بس يعني زي ما احنا بنعمل. انت عارف انا بعمل ايه بقى؟
1: بتابع برنامج خفيف خفيف.
0: استنوني رمضان الجاي بقى ان شاء الله. ببص على في الابلكيشن بتاعت الوذر ببص على اليو في اندكس. اليو في اندكس ده اللي انت تعرف منه بقى بالظبط لو انت دلوقتي خرجت حتى لو الحراره راحت شويه انت بتعرف ان انت مدى بقى الاشعه اللي هي اليو في يعني عامله ازاي. يعني دلوقتي حالا يو في اندكس زيرو لو حالا يعني لو فور ذا ريست اوف ذا داي. بس هي طبعا بتبقى عاليه جدا في فترات انت ممكن ما تكونش واخد بالك منها تفتكر ان الجو بقى
1: غلط. فانت المفروض تعملي تحط يعني سان بلوك يعني
0: لازم سان بلوك ولازم ان انت تحاول ما تعرضش اي حته من جلدك لليو في ريز دي اللي فاهم.
1: سمعينا حاجه.
0: لا اتكلم معايا شويه وهنمشي يعني.
1: بص يا رب فاهمك يا واحد.
0: هتتكلم بجد ولا ايه؟
1: عادل محمد سلام مساء الفل بيقول خف شويه على يارا.
0: يا عادل انا خلاص انا تعبت.
1: هي انت من بقى 2008. يا يارا بقى في حاجات التسول دي ما يعني
0: من 2008 ده حالي.
1: 2008 ده حالك. انا روان. انا روان دعواتكم ربنا يهون عليا ان شاء الله يبقى خير يا روان وربنا يا رب. هو انتوا مش بتردوا عليا ليه؟ ده الرقم الاخر 104.

0: اسمي فريدة، مساء الفل عليك يا
1: انت
0: فريدة.
1: فريدة.
0: هو انتوا مش هتعملوا مسابقات تاني؟ انا نفسي اكسب. بص يا فريدة، احنا بنبقى عايزين نعمل مسابقات بس يارا للاسف ما بترضاش،
1: يارا
0: وكذا
1: دايما
0: مرة
1: مشكلة.
0: تتمسك بتوزع الجوائز على اصحابها وقرايبها، فبطلنا نعمل مسابقات.
1: فبطلنا نعمل اي مسابقات عشان يارا ما تاخدش الجوائز.
0: استاذ مروان، بتفكروني انا واخويا من 5 سنين كده ولا اكتر؟ المسج بس تفتح وبعدين نكملها ان شاء الله.
1: نفسي اعرف بنفكره بايه.
0: اما انا مش عارف. ما بتفتحش، يعني اول ما تفتح مينا، برضه مينا، بس برضه المسج ما بتفتحش. بيقول مساء الخير على اسطوره الساحل فخر صناعه المعادي. الحمد لله المسج ما فتحتش عشان ما نكملش قرايتها. والله ما عايز تفتح فعلا.
1: لا ده انت يعني ده انت
0: مهنج.
1: شوف انت مش عايز تقرا اي حاجه لاي حد.
0: ميدو ابني بيسلم عليك، ودي الفولندا اللي عامله مكرونه
1: بشاميل. اوكي سلم لنا على
0: ميدو. ميدو
1: مساء الفل عليكم انتوا الاثنين. الجو عندهم المفروض حلو برضه. كان عندهم برضه موجه حراره. والله انا هقول لك كام درجه الحراره حالا عندهم؟ 21.
0: امستردام
1: هي 21.
0: انت حتى امستردام على التليفون
1: لسه موجوده. انا بص يا مروان هقول لك حاجه، انا عندي حاجات مفتوحه
0: في تليفوني. 3850
1: والله بقى لها سنين بكسل خالص. يعني
0: اللي هو ايه؟
1: ان انا اقفل حاجات على الموبايل. يعني عندي حاجات مفتوحه من بكسل
0: ابلكيشنز، يعني
1: كل حاجه
0: بتكسري تعملي كده. يا ده بالعكس بيقوي عضله العقل الصباع.
1: هحاول هخليها في بالي. هي درجه الحراره بس عايزه اقول لك انها لسه 37 زي ما هي من ساعه ما جينا زي ما مشينا زي ما هنمشي يعني.
0: طيب على العموم احنا وقتنا انتهى الحمد لله. وارتحنا، هنرتاح منك شويه الباقيين اليوم.
1: شكرا. نخلي بالنا بقى الخميس، انتوا اجازه يا جماعه. الخميس درجه الحراره هتكون 42، ففعلا لو انتوا ما فيش حاجه ضروريه تنزلوا تعملوها لو مش مسافرين او كده، يعني خليكم احسن في البيت وانزلوا بعد الظهر لما الجو يبقى بالزبط. احسن شويه. طبعا دينا ومنير هيكونوا موجودين معاكم يعني في الاجازه بقى.
0: سامعين تون الشماته اللي في صوت يارا؟
1: بس كده. ده وحلقه جديده من اجمد سبعه، وان شاء الله هجيب مروان ونرجع لكم يوم الاحد. ويك اند جميل عليكم، لونج ويك اند جميل عليكم، واستمتعوا بالاجازه ونشوفكم يوم الاحد.
0: باي باي.
1: باي باي.
2: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجيه للشراء والبيع.

0: الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل، ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: الفرحة اللي على وشك دي عارفها، انا بعتت لك ها نفس الكلمتين بتوع كل مرة واكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو انت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على اي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى انت في الامان، قافش سكتك. ما انت كاوتش عربيتك لينج لون.
2: رقم الضريبي 331-212-633.
3: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026، والاول مره في ليله استثنائيه مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحرير، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: قريبا قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام. الفنانة سوزان نجم الدين،
5: ايه الغيبة الطويلة دي؟
4: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
5: امتى حصلت؟
4: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
5: كيليار خلاص ما عادتش موجودة، بتهيألي ده انذار كافي ليكو كلكو. حاولوا تحافظوا على أرواحكم، محدش أساساً بيعرف إنكم هنا إلا أنا ومولانا، إحنا الاتنين بس، ومحدش هيشوفكم غيرنا إلا المختار من الجنة. أي خروج عن المكان المخصص ليكم مصيره الأكل.
4: الفنانة سوزان نجم الدين في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
5: مش هوصيك
4: نجوم اف ام على كيفك.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
7: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض جهود تعمير بيئة الاستثمار في منطقة سيناء.
2: رئيس الوزراء يستعرض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
1: انطلاق فعاليات المنتدى الروسي العربي في موسكو أكتوبر المقبل.
2: وزير الخارجية يتوجه إلى مانيلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان.
1: وزير الصحة يستقبل الوزيرة الفرنسية لتعزيز الشراكة الصحية بين مصر وفرنسا.
2: وزير الصحة يتسلم شحنة مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين.
1: انطلق النسخة 14 من معرض اشتري من مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
2: رابطة الأندية تقرر انطلاق بطولة الدوري في 21 من أغسطس وإجراء قرعة علنية قبل إعلان الجدول.
1: الخامس المقبل انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت تحت 18 عاما.
2: الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: سيتي. جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أجمل سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. معاكم النهاردة دينا بهجت في الحلقة بتاعت يوم الثلاث. جيهان عبد الله مش موجودة معانا النهاردة بس هتجي لكم على طول قريب. بس النهاردة بقى يا جماعة انا عايزة بصراحة افاجئكم كده ان احنا في فقرة تلاتة الواحد زي ما انتم عارفينها بتختاروا نجمكم المفضل وبيكون ليه تلات اغاني. بصراحة انا قررت ان انا هديكم اختيارات وانتم هتختاروا عشان كل مرة بنقول فقرة تلاتة الواحد اختاروا بقى النجم المفضل وانتم بتقولوا ناس كتير قوي قوي قوي وناس كتير بتتضايق لو ما اخترناش النجم المفضل بتاعهم. فقلت بقى هديكم اختيارين بس مش هقولهم دلوقتي هنسيبهم مفاجأة برضو لاخر الحلقة كده مش لاخر الحلقة يعني في وقت فقرة تلاتة الواحد. لكن انتوا هتبعتوا لنا على واتساب 015-595-2106 علشان نعرف بقى انتوا تفتكروا الاغاني اللي معانا في المركز رقم كام. تحبوا برضو تسمعوا مين يعني تحبوا فقرة تلاتة الواحد؟ هل هتقولوا اختيار من الاختيارات اللي هقولها للنجوم اللي هقولها للفنانين ولا لا؟ يعني بصوا النهاردة هتبقى حلقة مختلفة جدا جدا جدا وهتتبسطوا معنا كالعادة طبعا من أجمل سبعة. 015-595-2106 هتبعتوا لنا على واتساب معنا الأغنية رقم سبعة سر وجعنا لرحمة محسن. هنروح نسمعها ونرجع لكم على طول.

لسه مكملين معاكم في فقرة 3 الواحد. الاختيارات هتكون كتير قوي، الفقرة لسه ما بدأتش، ولكن أنا بصراحة مقررة كده أنه الحلقة دي هنديكم اختيارات للفنانين، علشان في أجمل 7 الساعة 7 دايما الأغاني بتكون حلوة قوي قوي، فتختاروا أنتوا بقى مين الفنان، محمد منير ولا حكيم. بصوا يعني اختيارات مختلفة جدا عن بعض، بس محمد منير ولا حكيم يكون في فقرة 3 الواحد. ها يا جماعة قرروا انتوا علشان تقولوا لنا هنختار مين للفقرة. 015-595-1-06. ماشي نشوف بقى المسجز. فيه بتقول انا مناسة، اسمك حلو قوي جديد عامة، فوت لأغنية ليلة ورا ليلة سعد لمجرد ورامي جمال. انت تأمري، انت تأمري معانا في طبعا في اجمل 7، وهنشغلها على طول. تفتكري في فقر في رقم كام في الترتيب بتاعنا؟ تفتكري يا مناسة؟ اسمك جميل قوي عامة. ماشي مين تاني معانا بيبعت على واتساب تقول انا اول مرة اطلب. تطلبي ايه قوليلي بس، ممكن النبي اغنية اي حاجة تيجي على بالك. انت تأمري اطلبي حاجة، طيب اطلبي حاجة ونعملها طول ما انت أمرة تطلبي. ده رقم اخره 476. اوكي في الناس بدأت تفوت بقى، الناس بدأت تقول حكيم، ده رقم اخره 644. ماشي يا جماعة حكيم ولا محمد منير؟ دينا عاملة ايه؟ عايزة 3 الواحد النهاردة تكون لعمرو دياب عشان اغنية بابا وشكرا وسبت فراغ كبير. انت خلاص مختار النجم والاغاني والثلاث اغاني كلهم. طب ندخل عمرو دياب في الاختيارات، عمرو دياب ولا منير ولا حكيم؟ يلا عشان تختاروا انتوا. بصوا خلاص هما 3، ما تختاروا منهم انتوا. ولكن نرجع بقى، ايه ده البوتنج بدا كتير جدا، ده الناس بدات تقول. مش هحرق لكم بصراحه، بس ممكن انتوا كمان تختاروا وتقولوا على 015-595-1-06. معانا في المركز السادس ليله ورا ليله لسعد المجرد ورامي جمال.

0: قريبا بنت مين؟ من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام. الفنانة جودي مسعود.
1: ازيكم يا حبايبي يا سو؟
0: فعيش صباحك مع ظن امام ويوسف التهامي من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: شكلهم مش هيخرجونا غير لما يعرفوا انا راحت فين.
1: تعالوا نتكلم بصراحة شوية. هو عشان انت عملت شوية حب واهتمام ده هيعوض كل السنين اللي فاتت والايام اللي فاتت دي كلها؟ انت كل اللي كان همك ان انا نبين قدامك ان احنا بننفذ كل اللي انت عايزه. انت بس اللي صح والباقي كله غلط.
0: الفنانة جودي مسعود فعيش صباحك.
1: أنا مش هبقى لوحدي في التحديات دي.
0: مع يوسف التهامي وظن إمام يوم الأربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه سباق الاغاني مكمل في اجمل 7 الساعه 7 على نجومه في ام ونجومه في ام تي في لكل اللي بيسمعونا على 100.6 وكل اللي بيتفرجوا علينا على نجومه في ام تي في. قولوا لنا كده وبلغونا يا جماعه تحبوا تسمعوا ايه في فقره 3 الواحد وتفتكروا الاغاني اللي جايه في المركز الكام علشان دايما بيكون في سباق للاغاني عنيف يعني بيكون سباق الاغاني كده على طول بمواضيع بقى والاغنيه دي خدت المركز ده اشمعنى النهارده طب اشمعنى مش امبارح طب اشمعنى الاغنيه دي في المركز الاول طب ليه دي مش الاخير حاجات كده حاجات ومواضيع وقصص بس براحتكم طبعا براحتكم تبعتوا لنا على ايه على واتساب 0155952106 والنهارده فقره 3 الواحد اختاروا ما بين محمد منير حكيم عمرو دياب تختاروا مين فقرة 3 الواحد وياريت تبعتوا الأغاني برضو عشان انتوا بتتضايقوا لو أغنية اشتغلت ومش على ذوقكم مع ان الأغاني كلها حلوة يا جماعة الأغاني كلها بتكون تحفة بصراحة معرفش انتوا بتتضايقوا ليه ماشي نقرأ بقى شوية مسجز كده عشان الناس برضو بتتضايق تحية من حسن يوسف لأجمد 7 أهلا أهلا نفسي تقولوا اسم ابني صح اسمه أسلم مش إسلام أهو أهو يا رب يكون صح وبقول له هو ومامته بحبكم كتير وبهديهم أي أغنية للهضبة تحياتنا ليهم طبعا ولأسلم مش إسلام ماشي تحية لو سمحت لعيالي ومراتي أنا أحمد عبد الله مصطفى ولا مش هو ده أحمد عبد الله مصطفى ومحمد عبد الله مصطفى ولاده وفاطمة محمد سعد ربنا يخليهم لك يا رب ده رقم آخره 220 مين تاني معانا في فوتين كتير قوي لفقرة 3 الواحد بس مش عايز أحرق لكم مش عايز أحرق لكم عشان إحنا الأغنية اللي في المركز الخامس هي اللي جاية دلوقتي فتيجوا نروح نسمعها يلا بينا نروح نسمع أغنية حمائي بيقولولك إيه في المركز الخامس

السباق بصراحة في فقرة 3 الواحد النهاردة يعني في حوارات. أظن إن أنا عملت مشكلة لما قلت لكم تختاروا ما بين الثلاث فنانين اللي هم عمرو دياب ولا محمد منير ولا حكيم. كله بيختار الثلاثة، بس في اختيارات برضو مختلفة كده واختيارات كتير ورا بعض، فما توقعتش كده خالص. بس في برضو مسجز ناس عيد ميلادها النهاردة، نحب نقول لها كل سنة وهي طيبة، عيد ميلادي النهاردة وأنا بحبك قوي، اسمي ملك، أتمنى تشوفي رسالتي، كل سنة وانت طيبة يا ملوكة. مين عيد ميلاده تاني النهاردة؟ ماشي، في ناس بقى بتعمل الفوتنج بقى للنجم فقرة 3 الواحد، محمد منير، عمرو دياب، حكيم، عمرو دياب، عايز أغنية عمرو دياب بابا، عايز أغنية حكيم فرفشة كده، الفرفشة هتبقى حلوة مع حكيم، كل الأغاني فرفوشة بس ممكن يا جماعة حيرتونا يا جماعة. بتحبوا يا جماعة وانتوا زعلانين تسمعوا أغاني فرفوشة ولا أغاني حزينة اللي هو أنا حزين فأقوم أسمع أغاني حزين برضو علشان نزعل، يعني اللي هو أنا حزين فهسمع أغاني حزينة فأقوم معيط بقى، يعني فاهمين قصدي، اللي هو بتبقى الموضوع أصلا كئيب فإحنا نكئب نفسنا أكتر ونتضايق أكتر يعني الموضوع بيبقى لخبطة كده وحاجات كتير. المهم تبعتولنا على واتساب 015-595-1006 وقولولنا حابين عمرو دياب ولا حكيم ولا محمد منير يكون نجم فقرة 3 لواحد. في المركز الرابع معانا إحساسي لآدم.

فقرتنا المنتظرة في فقرة 3 الواحد من أجمل 7 الساعة 7. الفقرة اللي قلت لكم بقى النهاردة إن إحنا نختار ما بين عمرو دياب ولا حكيم ولا محمد منير، فإحنا اخترنا بين التلاتة دول، والاختيارات صعبة بصراحة لأنه التلاتة أحلى من بعض. بس نقرأ شوية مسجز كده قبل ما أفاجئكم بالاختيار الأخير. أوكي، رقم آخر 442. أنا بحب أتابع قوي البرنامج وبستناه، ببعت كتير بس مش عارفة رسائلي بتوصل ولا لا. أيوة يا فندم بتوصل أهي أهي. ونفسي أسمع كايرو كيف فقرة التلاتة الواحد ده. إحنا رحنا في حتة تانية خالص، إحنا رحنا في حتة تالتة رابعة. أنا اديتكم 3 اختيارات، رحنا في حاجة تالتة. بس فاهمة قصدك، يعني برضو كايرو كيف بيبقى مود كده حلو قوي. ماشي، مين تاني؟ انا ايمن وانا وفي عمر بنحب نمسي عليه. مش صاحبك اسمه وفي عمر؟ ممكن تفهمني اكتر يا ايمن، فهمني اكتر عشان نسلم عليه. ماشي، هاي هاي، انا هنا وعيد ميلادي بكره. كل سنه وانت طيبه يا هنا، كل سنه وانت طيبه. هنا رقمها اخره 366. هابي بيرثدي. 3 الواحد حكيم. 3 الواحد حكيم. ده رقم من بره مصر، يعني متخيلين متخيلين فاهمين قصدي. ماشي اوكي، ازيك يا دينا؟ ممكن عمرو دياب. انا بلال بليز. ممكن اغنيه تملي معاك؟ ده انتوا بتحيروني يا جماعه، والله الحيره دي صعبه جدا جدا. اوكي، نسمع حاجه لشيرين. يا جماعه انتوا ليه بتروحوا فجاه كده في حاجات؟ يعني طبعا فنانين كلهم بنحبهم وكل حاجه، بس احنا دلوقتي في فقره 3 لواحد، وقلنا ما بين عمرو دياب ولا حكيم ولا محمد منير. تفتكروا مين؟ انا مش هقول لكم، انتوا هتسمعوا معانا على طول ونرجع نقول لكم مين هو نجم فقره 3 لواحد.

0: 게 카이로 키 왜 디스코머스 그만 مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي
1: بيمي من بيمي وحلوتك ميتين انت بجد حاجة تانية مجيش مرتين
2: قريباً مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
4: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

انا عايز اعرف رايكم في اختيار الاغاني بقى يعني، وفكره 3 لواحد انتوا اللي مختارين حكيم. اختيار حكيم دلوقتي ايه رايكم؟ عشان في ناس دلوقتي بتقول حكيم حلو قوي في الجري، يعني الناس اللي بتجري والناس اللي في الجيم، الناس اللي بتتمرن، اللي في الشغل بقى، اللي انتوا راجعين في الطريق، اللي بيعملوا اي حاجه وانتوا سامعين حكيم كده بتحسوا ايه؟ في ناس برضو بعتالي بتقول حكيم رجعتونا لايام الزمن الجميل. هو انتوا بطلتوا تسمعوا حكيم امتى؟ يعني ليه ايام الزمن الجميل؟ يعني حكيم بيتسمع اي وقت في اي زمان في اي ميعاد، يعني بحس انه حكيم، يعني فاهمين قصدي، اللي هو دايما كده. واحنا دلوقتي شغلنا اغنيتين من فقره 3 لواحد، فاخر اغنيه من اختياركم اختاروا بقى، عشان في ناس عامله فوتنج لاغاني كتير قوي قوي، الحق عليه، حلاوه روح واغاني كتير، فاختاروا اخر اغنيه هتكون ايه لحد ما اقرا شويه مسجز. ماشي، رقم اخره 441. لا بعتلي اسمها، انا اسمي جنة وعايزه اغنيه الحب عبنا لرامي صبري. رامي صبري معانا يا جنة في السباق بتاع الاغاني، فللاسف مش هقدر اشغلها. تفتكري اغنيه ايه اللي معانا في السباق؟ يلا قولي لي بقى. ماشي، الليله عيد طبعا. الاغنيه كانت لسه شغاله، الليله عيد اهو، وانا مبسوطه قوي عماله بهيص. شكرا يا حكيم على الانبساط، رقم اخره 279. طب ودينا بقى اللي مشغل الانبساط وحكيم، ايه رايك بقى؟ ايه بقى حلو قوي الكلام ده، اهم حاجه انك مبسوطه، اهم حاجه. بحب قوي يا جماعه لما يكون اختيار الاغاني كده، عارفين لما انتوا تكونوا مثلا في عيد ميلاد حد من صحابكم وتشغلوا انتوا، تكونوا انتوا ماسكين الدي جي، فبيكون عليك عبء كبير قوي، اللي هو لو اخترت اغنيه بس وحشه وسط 10 هيتقال ان انت ما بتعرفش تشغل اغاني، ان انت اغانيك وحشه جدا. بس اللي هو يا جماعه طب ما الاغاني حلوه، ما الاغاني كلها لذيذه في نفس المود. فالناس كده بتكون دايما ليها اختيار كده، اللي هو لا انا عايز الاغنيه دي بالذات تفرفشني، فطب ايه؟ طيب ماشي. وفي ناس بقى بتقول لي، فاكرين سالتكم في اول حلقه كده، لما بتكونوا زعلانين بتشغلوا اغاني زعل ولا فرح ولا

اغنيه الحق عليه، مع انه كان في ناس كتير برضو بتقول على حلاوه روح. فاديكوا فرصه كمان، اديك فرصه كمان، الاثنين قدامي هنختار انهي بسرعه. بصوا المسج الاخير اللي هشوفها وهي اللي مختار الاغنيه هي اللي هنشغل. يلا مين تاني معانا؟ يلا الاغاني الفرفوشه في اي وقت وفي اي مود. شكرا يا دينا. ماشي اوكي، حلاوه روح شفتوا اهي، هي اللي جت، هي اللي جت. يبقى هنروح نسمع اخر اغنيه فقط 3-1، حلاوه روح لحكيم، وهنرجع لكم في اجمد سبعه الساعه 7.

فقره 3 الواحد انتهت وقفلناها بالاغاني اللي انتوا اخترتوها وكل اختياراتكم بصراحه جميله جدا جدا جدا. ولسه كمان تقدروا تبعتوا لنا مسجز على واتساب 015-595-1006 ومبسوطه انه المسجز بصراحه الناس كلها مبسوطه بالاغاني والاختيارات دي اختياراتكم يا جماعه اختياراتكم انتوا بصراحه. في حد بيسال ده رقم اخره 013 هو النهارده يوم حكيم انا ما تابعتش الحلقه من اولها. لا النهارده نجم فقره 3 الواحد حكيم فعلا والفقره للاسف انتهت شغلنا 3 اغاني الحكيم ورجعنا لسباق الاغاني بتاعنا العادي. هنروح بقى للاغنيه اللي في المركز الكام. خلاص يا جماعه بدانا دلوقتي التوب 3 الثلاثه اللي هم خلاص بقى هم الثلاثه 2 1 ونشوف بقى مين في المركز الاول. بس قبل ما نروح طبعا هنسمع الثلاثه كلهم. تفتكروا اني اغنيه اللي في المركز الثالث بقى؟ انا مش عارفه ليه بختبركم قوي النهارده يعني حاسه انه في اختبارات كتير بس اختبارات فرفوش يعني برده مش اختبارات رزله يعني بحاول لو حد راجع من الشغل برده متاخر كده يكون بيسمع فيكون مبسوط وهو بيسمع الاغاني المفرفوشه فيش عندي والاغاني الحلوه ويكون معانا كده معانا برده ما انتموش في الطريق يا جماعه. لو انتوا في الطريق برده قولوا لنا انتوا فين وبعتوا واتساب 015-595-2106 الاغنيه معانا اللي في المركز الثالث نانو ليتو ليت وسان ليفون.

لسه مكملين معاكم في اجمل سبعة الساعة 7 على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. يا رب تكونوا مبسوطين بالاغاني كلها وكل الاختيارات يا جماعة اختياراتكم، ودي الحاجات كلها بتكون من يعني الناس بتحب تسمع اغاني ايه، فبتكون في المراكز المختلفة دي كتير، ودايما بيكون كل الاغاني الجديدة والحلوة والجميلة على نجومة في ام في اجمل سبعة الساعة 7. نشوف بقى شوية مسجز كده على 015-595-2106. ماشي اوكي، يا مساء الفل عليكم صديق النجوم مجدي شومان من المنصورة. انا بس نفسي ابعتي رسالتي لبنتي مليكة اطمن عليها، هي عايشة مع مامتها في جنوب سيناء راس سدر، للأسف مفيش اتصال بينا ومعرفش حاجة عنها بقالي كتير، وبشجع اي حاجة لفضل شاكر. ربنا يطمنك عليها يا رب مليكة، وتتواصلوا ان شاء الله قريب وتعرف تطمن عليها بنفسك يا رب ان شاء الله. ماشي، في مسج بعتها رقم، في رقم اخره 719 بعت توتي اوكي. انا ايمن ومعايا صاحبي عمر والمسج مش مكمله. طب اهلا بيكم، ازيك يا ايمن، ازيك يا عمر. ماشي، مين تاني معانا؟ كل المصريين فرحانين دلوقتي، طب اظن علشان كاس العالم صح، يعني الحمد لله الحمد لله علشان الواحد كان محروق دمه شويه بس ارتحنا برضو شويه. ماشي يا جماعه، دلوقتي رحنا للاغنيه اللي في المركز الثاني، وهي علشان ناس كتير كانت طالبه برضو رامي صبري، فهنروح نسمع اغنيه لو تعرف رامي صبري في المركز الثاني، ونرجع لكم على طول اجمل سبعة الساعه 7.

0: اجمل 7 ساعة 7 على النجومه في ام ونجومه في ام تي في. كنا في مجموعه من الاغاني النهارده وفقره 3 الواحد كان معانا حكيم والاغاني كتير طبعا زي ما انتم عارفين بيكون في المراكز المختلفه كتيره. خليني افكركم برضو كان معانا مين في كل مراكز اللي قلناها علشان الاغاني كتير كانت مختلفه. في المركز السابع كان معانا سر وجعنا لرحمه محسن ونوردو. المركز السادس ليلى ورا ليلى رامي جمال وسعد المجرد. المركز الخامس بيقولوا لك ايه محمد حمائي. والمركز الرابع احساسي ادم. المركز الثالث نانو تو ليت وسان ليفون. المركز الثاني لو تعرف رامي صبري. تفتكروا بقى في المركز الاول هيكون اغنيه ايه؟ حاسه انه الاختبارات كترت قوي قوي النهارده والواحد يعني عايز يسمع الاغنيه وهو مبسوط. فانا خلاص مش هختبركم تاني, خلاص خلصنا اختبارات وممكن اقول لكم بكل هدوء انه الحلقه انتهت. والمركز الاول معانا هي اغنيه ميتسوبيشي لهيفاء وهبي وسان ليفو. كنت معاكم النهارده دينا بهجت في اجمل 7 الساعه 7 على النجوم اف ام. باي باي.
1: بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي.

0: لما الراب يبقى في اعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فيستيفال تقدم اقوى حفلات صيف 2026 والاول مره في ليله استثنائيه. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو، احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت، ياسر الحريري، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: قريبا قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.
2: تابعونا على x.com/نجوم اف ام. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
3: ثامنة مساء على نجوم فم،
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
3: مصر تدين التهديدات ضد السعودية وتؤكد عمل كامل لأمن المملكة.
4: وزارة التعليم تقبل قوائم انتظار مسابقة 30,000 معلم وتعينهم بالمدارس.
3: رئيس الوزراء يستعرض جهود تحفيز بيئة الاستثمار بمنطقة شبه جزيرة سيناء.
4: رئيس الوزراء يستعرض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
3: انطلاق فعاليات المنتدى الروسي العربي في موسكو أكتوبر المقبل.
4: وزير الصحة يتسلم شحنة مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين.
3: انطلاق النسخة 14 من معرض اشتري في مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
4: رابطة الأندية تقرر انطلاق بطولة الدوري في 21 من أغسطس وإجراء قرعة علنية قبل إعلان الجدول.
3: الخامس المقبل انطلاق منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة الأفروباسكت تحت 18 عاما.
4: الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل.
3: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
4: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جي معادكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، ازيك؟ وحشتوني جدا. لما بعد استرجع كواليس تصنيع روايتي 1919 لقيت ان فيها درس مهم جدا. انا اكتشفت انه ممكن واحد يبدأ كتابة قصة او يجد فكرة للرواية يلاقيها بحاجة صغيرة كده ويفضل يمشي وراها، فاذا بيه يكتشف ان القصة مش في البداية، القصة رايحة على ناس منسية محدش يعرف عنهم حاجة. وده اللي بيبقى مثير بالنسبة لأي رواية، لأنه لو أنا بعمل هذه القصة مثلا والبطولة الكاملة لزعيم الشعب مثلا وقتها سعد زغلول، كان هيبقى الناس برضو في الآخر هتدور على كتب كتير موجودة وهتدور على مصادر وتبتدي تقيم الموضوع بطريقة فيها بحث عن الحقيقة ودوكيمنتري أكتر وهكذا. فأنا أحكي لكم قصة غريبة يعني في سنة، أو أعتقد الكلام ده كان 2014 مثلا، كنت بفكر في الرواية دي وبعدين أو أصدرتها 2014، وبعدين قعد سنتين اللي قبلها بدور على قصة. بس الموضوع بدأ، اكتشفت أنه بدأ قبل بكتير. اللي حصل أن أنا وأنا بكتب تراب الماس لقيت أن في حاجة اسمها الحوليات، حوليات أحمد شفيق باشا، دي زي فيسبوك العصر، فبيكتب يوميات كل يوم، 1 نوفمبر 2 نوفمبر حصل إيه، 3 نوفمبر في وزير فلان بقى هو الوزير، فلان مات، فلان ألقى خطاب، يعني بيتكلم بالسياسة والمجتمع والحكومة عملت كذا وهكذا. فأنا ماشي فلقيت أن يوم 20/2 سنة 20، يعني تاريخ كده كله اتنينات، في طالب بالمدرسة الإلهامية ألقى قنبلة على وزير الإرشاد في ميدان سليمان باشا اللي هو ميدان طلعت حرب دلوقتي، مما أصفر على أنه العربية اتصابت بس كده بصابة بسيطة، ومسكوا الولد. وبعدين لما مسكوه قالوا ده تنظيم سري، والإنجليز نددوا بأنه هو تقريبا هيقود حكم إعدام لمحاولة اغتيال وزير وبتاع. فظهرت ملاك من السماء فجأة، دخلت واحدة اسمها دولة فهمي وراحت قالت لهم ده حبيبي، ده بيبات عني كل يوم، ده احنا على علاقة، ده. فطبعا الإنجليز اتبرجلوا، وحصل مشكلة في الشهادة بتاعت البنت دي، ان هي ما بقوش قادرين يدولوا اعدام ومش قادرين يمسكوا هو ده من الجهاز السري ولا، والهدف الاساسي كان الحفاظ على سرية الجهاز السري في الوقت ده اللي هو بتاع مقاومة ضد الإنجليز. المهم الولد ده الشاب ده اللي هو عبد القادر شحاتة خد بالفعل 4 سنين، وطلع بيدور بعد ال4 سنين على هذا الملك، واذا بيه النهارده اكتشف انه اهلها في الصعيد المصري قتلوها، لانهم اكتشفوا انه او تخيلوا ان هو فعلا كان على علاقه بيها وده كان عار فقتلوها. فطبعا دي قصه، بس خلص الموضوع. فانا كتبت، فاكر جدا كتبت السطر ده وقلت روايه قادمه، ورحت كاتب الفيل الازرق. يعني مش عايز اقول لكم ما كتبتهاش، لان كنت زهقان جدا من السياسه مش قادر يعني، وبعدين يشاء القدر ان انا ابتدي ادور. فمسكت بقى دوله فهمي وبدات ادور ايه بقى موضوع المقاومه السريه ضد الانجليز ده، وكان في فعلا جماعه بتحاول تقاوم الانجليز، طب كانوا بيعملوا ايه؟ ففضلت ادور، لقيت مذكرات بتاعت شاب في الوقت ده اسمه عريان يوسف سعد، وده اللي عمل اغتيال لاحد الوزراء مثلا وقتها، وفي مذكرات بتاعت واحد اسمه او رجل من رجال النضال اسمه سيد باشا برضه موجوده في السوق اللي عايز يقراها طبعا، وبرضه عنده نضال ضد الانجليز بشكل يعني قوي. الناس من ابطال النضال ضد الانجليز دول من اهم الكتب الموجوده. وطبعا التنويه ده ما حصلش جوه مذكرات سعد زغلول، لانه هذا الزعيم طبعا كان بيشتغل الموضوع ده بتمويل سري من غير ما يقول ان هو بيضرب في الانجليز من تحت يعني. المهم القسم المشترك في كل القصص اللي كانت موجوده، وده كمان لقيته موجود في كتاب من كتب الاديب الراحل العظيم يحيى حقي، انه بيتكلم على واحد اسمه كيرة، احمد كيرة. احمد كيرة ما كتبش كتاب، ما لحقش. احمد كيرة مات سنه 35 اعتقد لو انا متذكر، وكان في الوقت ده بيخطط للعوده علشان يعمل دربكه تانية ضد الانجليز ويقاوم ولن يتوقف يعني. فاغتلوه، قتلوه جوه في تركيا بعمليه اغتيال زي اللي ظهرت في الفيلم. فلما انا لقيت انه كل الناس وكل المذكرات اللي هم كل واحد عبر عن رايه، اكتشفت ان الشخصيه اللي في النص يمكن تكون أخطر شخصية، اللي هي شخصية أحمد كيرة، ومن هنا اخترته أنه هو يبقى هو بطل العمل بتاعي وبطل الرواية، وبعد كده بطل فيلم اللي جسده الفنان كريم عبد العزيز. فطبعا ده اداني درس مهم جدا، أنه مش لازم الشهرة تصيب كل الناس اللي عملوا أعمال مهمة وحققوا إنجازات. يعني في ناس كتير قوي حققت إنجازات وتشهروا، وفي ناس فضلوا مجهولين ولغاية النهاردة مجهولين، ما حدش عارف أن دول اللي ورا بطولات كبيرة قوي، وده بقى الحظ أن التاريخ بعد سنوات طويلة جدا ينصفهم. وساعات بتيجي كمان مع ناس في أماكن غلط، يعني مثلا حد ما يعرفش أن ده المجرم اللي عمل كده، بعد سنين طويلة نكتشف مين اللي كان مجرم. يعني مش لازم الشهرة تبقى شهرة بوزيتيف، ولكن أقصد أنه في الآخر دايما في جندي مجهول بيعمل بطولة ما وما حدش يعرفه. وأنا كان لي الشرف أن أنا أستخرج ورق أو مذكرات مش مكتوبة، ولكن أقصد شذرات بسيطة جدا أقدر أصنع منها مع الخيال طبعا. يعني عايز أقول لكم أنه أحمد كيرة في التاريخ 3 صفحات، يعني ما فيهوش اللي موجود كله طبعا في الفيلم، ولكن كان لازم يتأثر، يعني يتصنع له his own أسطورة، يقدر كده يحس أنه في يوم من الأيام في حد شافه، حد قفله، حد قال له شكرا على المجهود اللي أنت عملته وضحيت بنفسك مش خاطر هذه البلد. فطبعا انا شايف انه يعني ده هواية حلوة قوي لو قررنا ان احنا ندور في التاريخ وحوالينا على مين اللي عنده بطولة منسية. ده موضوعنا النهاردة، هنتكلم على شخصيات ما تعرفوهاش خالص، كلهم عملوا اعمال كبيرة جدا جدا، بس للأسف التاريخ ما حطهمش في المكان بتاعهم. فانا قررت ان احنا نعملهم حلقة ننوه عنهم بشكل سليم. يعني يلا بينا ناخد اغنية ونرجع نكمل مع رحلتنا مع ابطال منسيين.

قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

عيش صباحك مع فان إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: للسماع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: زي ما قلت لكم النهارده انه زي ما حكيت لكم في اللينك الاولاني يعني ان انا قد ايه بنبسط قوي لما بلاقي حد في التاريخ ويكون غطسان كده وعامل يعني بطوله ومحدش يعرف عنه حاجه. وده حصل مثلا مع تسلا، وبعدين بدا يبقى النهارده ايلون ماسك بيمجد اسمه في اكبر شركه للمكوك الفضاء والسيارات وهكذا. وحصل مثلا مع فان جوخ لما كان مات وهو ما حدش يعرفه خالص، وبعدين اصبح النهارده اعظم لوحات. وانا برضو سعيد انه ناس كتير ما كانش تعرف احمد كيرة، وبعدين دلوقتي بقى بطل فيلم الناس بتحبه وتفرجوا عليه وشافوا بطولاته. فده بحس انه يعني تاريخ جاي متاخر شويه، بس ممكن يعني تخليد الاسم ده ممكن يودينا لحته حلوه من ان بنادم يحس ان مهما عمل مش لازم يتشير في حياته، بس في الاخر هو اكيد ساب اثر في اخرين، وده في حاجه بالذات حاجه حلوه. هنبدا النهارده القصه بتاعتنا مع رجل المولوك اسمه كده مش تعرفه، بس انا اكتشف ان الراجل ده عمل حاجه كبيره جدا جدا وما خدناش بالنا منها مثلا يعني، وده يلقي الضوء على منطقه مظلمه شويه في تاريخنا. انا هتكلم عن واحد اسمه الاميرالاي محمد عبيد. ده من احد ابرز الرجال في التاريخ المصري، بس احنا ما نعرفش هو مين. بصوا كلنا دلوقتي بنقول مين محمد عبيد ده، محدش عارف. بس محمد عبيد ده كان راجل اميرالاي، احد ابرز رجال الثوره العرابيه. هو كان في عهد عرابي وكان زميري وكان رمز من رموز المقاومه الوطنيه في مواجهه الاحتلال والاستبداد اللي كان موجود من الانجليز. مولود في كفر الزيات، الاب مصري الام سودانيه، وترقى في الجيش ولغايه ما بقى من كبار الضباط، واستشهد في معركه التل الكبير سنه 1882 مع احمد عرابي وهو عنده 40 سنه. وما لقوش جثمانه على فكره، يعني دمروه تماما من كتر كراهيتهم لهذا الرجل، وتحول في وجدان الشعب الى بطل لدرجه ان اتعمل له الشعر طبعا عظيم. فؤاد حداد كتب عنه قصيده بيقول فيها: شوف البطل مصري وشفايفه تشبه الوليفين، والارض قايمه معاه على الجنبين، والامهات بحر البلاد تناديه، ذهب الحريم عيط عشان يفديه. عجبني الكوبلي ده قوي. لاجل الولاد خلي البطل يضرب، يكسر صفوف الانجليز يضرب، يا بنايين نضرب معاه الطوب، الفجر لمحمد عبيد مكتوب، وهكذا. كتب قصيده طويله عن محمد عبيد. طيب اللعبه ليه ارتبطت بقى، واشمعنى الراجل ده ليه معنى قوي كده رغم ان هو ما تعرفش؟ طبعا لازم نرجع شويه صغيرين ورا. بعد هزيمه المماليك في الفتره القديمه جدا جدا، في احنا بنتكلم في زمن 1798 لما دخلوا الفرنساويين مصر، وصعود محمد علي في اللحظه دي وبدا النهارده يسيطر على الدوله ويبقى في نوع من انواع الدوله الحديثه الجديده. وطبعا الاستاذ صلاح عيسى طبعا من اعظم الناس اللي اتكلموا على المنطقه دي، وبيقول انه الزحف الانجليزي طبعا وقت مثلا محمد علي حاولوا ان هم يدخلوا ما عرفوش، وقت الفرنساويين حاولوا ان هم يدخلوا ضربوا في ابو قير وغرقوا لهم الجيش وحاولوا يدخلوا ما عرفوش، عهد محمد علي ما فيش. ففضلوا يتحرشوا بينا ويقربوا ويعملوا نفوذ. وبعدين في نهايات العهود الملكيه بتاعه مصر، يعني نهايتها دي اللي هي اقصد بعد مرور تلتين الفتره، فتره كده اسماعيل وخلي بالكوا الخديوي اسماعيل كان في مقاومه للانجليز قوي، وكان بيحابي اكتر ناحيه يعني كان عنده الطقم اللي عنده ايطالي شويه، وبيحاول يبعد عن فرنسا يقرب من فرنسا شويه عشان بيبني القناه السويس، والانجليز كانوا اعدائه شويه. ففي كده لحظات الانجليز طول الوقت قريبين وعشط وعايزين يهجموا، لغايه ما جت الفرصه سانحه جدا لما بدأت الديون تتراكم على الخديوي اسماعيل. وهم بصراحة بعد قراءة عظيمة غرقت فيها عشان أحاول أفهم، هو الرجل فعلا كان بيحاول ينشئ دولة تستطيع الفرار من منطقة السيطرة العثمانية أو سيطرة الأستانة على مصر. احنا كنا محافظة من محافظات الدولة العثمانية، وهو كان عايز يطلع، فكان بيعمل مشاريع كبرى يقدر بيها يطلع نوع من أنواع الانفراد علشان يهرب من مسؤولية أو يخرج من عباءة الدولة العثمانية. ومن هنا بدأ يعمل مباحثات لوحده مع ملوك، ولما عمل قناة السويس وخد القرار ده ما كانوش موافقين عليه قوي، ودفع كتير قوي عشان يقدر يعمله. وبعد كده عمل عزومة رهيبة لقناة السويس مكلفة 16 مليون جنيه من بتاع زمان بتاعنا اللي هو الجنيه اللي كان جنيه ذهب. 16 مليون جنيه دي يا جماعة مليارات دلوقتي حرفيا، عشان عمل هذا الافتتاح. وعمل فنادق زي فندق عمر خيام اللي أصبح فندق ماريوت، وعمل طريق الهرم وسرايات قد كده عشان استقبل ملوك العالم ومنهم الملكة أوجيني اللي يقال إنه كان بينه وبينها قصة حب. تقدروا تشوفوها في جدران ماريوت مرسومة على اليمين لما تدخلوا كده، تجدوا قصة كده هما الاثنين بيبصوا لبعض بصات غريبة في لوحة فريدة من نوعها في فندق ماريوت. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ انه الخديوي اسماعيل هما عملوا عليه رباطية محترمة جدا وقدروا يخلوه يقترض من بيوت المال اللي هي بعيدا عن البنوك، وبدأ يغرق في ديونه من هنا تلككوله، وبعدين بدأوا يجيبوا مراقبين فرنساويين وانجليز عشان يرجعوا يعملوا حماية على المصالح الأجنبية. وبعد كده تطورت الحماية في عهد الخديوي توفيق إلى نوع من أنواع الضغط العصبي الجامد قوي، وانتهت انتهى الأمر بأنه الجيش كمان حطوا على الجيش ضغط أن هو يقل عدده والامتيازات بتروح. فمن هنا نفر عرابي وأصدقائه بدأوا يقولوا الموضوع ما ينفعش، ومن هنا الخديوي توفيق راح لمامهم كلهم حابسهم. ففي اللحظة دي يجي دور محمد عبيد. محمد عبيد عمل إيه؟ قرر أنه هو يروح يحرر ويخرج الخديوي اللواء عرابي في الوقت ده علشان يطلعوا من السجن ويبتدوا الثورة بتاعتهم، الثورة العرابية. وطبعا الانجليز في الاخر عملوا برضو لعبة عقلية قوية مع الخديوي توفيق وخرجوه من مكانه، وراح قاعد في بارجة حربية او في بارجة يعني برا في المينا، يعتبر برا المي برا البر خالص في البحر، وهم بدأوا يسيطروا. ومن هنا عملوا تلكيكة لجيش عرابي أو الراجل اللي كان ماسك الجيش وقتها، طبعا مش بس كانش فرد واحد، كانوا مجموعة منهم محمد عبيد، وضربوا الطابيات اللي هي الحامية بتاعت اسكندرية. ولو شفتوا الصور اللي موجودة في الكتاب بتاع مكتبة الاسكندرية اللي بيتكلم على الاحتلال الانجليزي أو بيتكلم على تاريخ الاسكندرية والمكتبة وما ذلك، تاريخ اسكندرية عامة يعني، فبنشوف ضربات طلقات المدافع مطيارة نص قلعة قايتباي، دي كلها مبنية على فكرة، ومطيارة كمية مباني سفليتة اسكندرية. ودخلوا طبعا وعملوا احتلال، وبعد كده وصلوا إلى حصار التل الكبير وقدروا إن هم يقبضوا على عرابي، ويستشهد محمد عرابي في محمد عبيد في اللحظة دي وهو بيدافع عن صديقه لآخر لحظة. وكل ده مقاومة للإنجليز اللي جم بدأوا يحتلونا لمدة 72 سنة من 1881. واحد من أهم الناس اللي وقفت وقفة قوية جدا جدا، ضحى بحياته عشان خاطر الناس دي ما تدخلش البلد، ولذلك احنا لا نتذكر أبدا هذا الرجل. أحمد عرابي طبعا اتنفى بعد كده إلى جزيرة وقعد فيها فترة كبيرة، ورجع مصر سنة 1911. وبيته بالمناسبة هو المكان اللي هو دلوقتي مكانه قهوة الحرية باب اللوق، ده مكان بيت أحمد عرابي أصلا. وكان يقال إن هو لما كان حد يشوف في الشارع كان الناس بتشتمه جدا وكانوا بيهنوه جامد قوي في نهاية حياته على إنه أنت سبب دخول إنجليز، طبعا بعد التشوه الدعاية ضد هذا الرجل اللي هو حاول إن هو يوقف هذا الزحف بشكل ما. فهنا بذكر واحد من أهم الناس اللي كانوا موجودين، وطبعا الأميرة لاي محمد عبيد اللي كان لي يعني قدرة أنه هو يقدر يطلع هذا الرجل من سجنه ويساهم في الثورة العربية ويحاول يوقف، ولكن طبعا حظه كان وحش ولذلك يمكن ما ذكرش بشكل يعني مناسب. ده بطل من أول أبطال هنتكلم عنه النهاردة، وتعالوا ناخد أغنية ونرجع تاني نكمل مع بطل آخر عمل برضو بطولة كبيرة قوي سنة 23 يوليو. يلا

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم أفقام.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
4: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساءكم، رجعنا تاني النهاردة وبنتكلم على شخصيات قلنا ان هي شوية مدفونة في التاريخ، مش واخدين الفيم اللي الناس عارفاها عن كل الناس المهمة، مش معقول لهم يمكن تماثيل، ما فيش الافلام اللي اتعملت عنهم مش موجودة، ذكرهم في التاريخ في كتب بسيط، بس هم ناس لما قعدنا نحفر كده لقينا ان ليهم يعني بطولات كبيرة قوي. وكلمنا على الامير الله محمد عبيد اللي هو كان ليه تأثير قوي قوي في الثورة العربية، وهو ده اللي خرج عرابي من السجن، وهو ده اللي ادى الى فكرة وجود ثورة جوه الجيش ضد الكيان الإنجليزي اللي كان بيحاول يسيطر، أو الملكية الرخوة اللي كانت وقتها مش قادرة أن هي تقوم بدورها بشكل كويس. عندنا بطل تاني هتكلم عنه النهاردة، والراجل ده اسمه البكباشي يوسف صديق ابن بني سويف. الراجل ده أحد ضباط الأحرار، وده ملقب بفارس ثورة يوليو 52. ليه بقى فارس ثورة يوليو؟ ده مش مشهور زي الرئيس جمال عبد الناصر ولا الرئيس محمد أنور السادات وناس كتير موجودة في الوقت ده، لكن طبعا بما ان احنا يعني قريبين من الثورة، تعالوا نقول النهاردة انه مرور 68 سنة على اندلاعها، ومع ذلك الراجل ده برضو لسه محدش مديله الحق ان هو يعني يتشاف بشكل صح. الراجل ده اسمه يوسف منصور يوسف صديق الأزهري، وده منقذ الثورة. ازاي بقى اللي حصل؟ جده يوسف ده كان ضابط في الجيش المصري، وتولى منصب حاكم اقليم كردفان بالسودان، واندلعت الثورة المهدية فتقتل هو واسرته، ما نجاش منه غير ابنه احمد ومنصور اللي هو والد يوسف، وهرب لمصر وقعد في منطقة اسمها زاوية المصلوب تبع لمركز الوسطى بمحافظة بني سويف، المديرية وقتها مديرية بني سويف وقتها مسقط رأس العائلة، واتجوز ورحل عن الدنيا بعد ان جابه يوسف بسنه اللي هو الاب يعني، ومرت السنين ويوسف انهى دراسته في المرحله الابتدائيه بسنه 24، وانتقل للقاهره وراح من الثانويه الخدويه الثانويه، مدرسه الخدويه الثانويه دي مدرسه جنب بيتي على طول، ودي مدرسه اللي اتخرج منها ابويا كمان، فانا بحبها جدا يعني، ما دخلتهاش بس دايما كانت جنبنا يعني، وطبعا كان قريب جدا من بيت الامه، احنا بيت الامه يعني في اخر الشارع عندنا في برضه في منطقه السيده زينب، شارك في المظاهرات، وبعدين بعد وفاه سعد زغلول وسنه 30 دخل بعد كده في منطقه الشعر والادب، ومع ذلك ما خدش النصيحه ان هو يدرس الادب وراح الكليه الحربيه ودخل لانه كان معجب جدا بفكره الكليه في الوقت ده. اتخرج من الكليه الحربيه سنه 33 واشتغل في السلوم، واتنقل في كذا وحده عسكريه ما بين اسماعيليه واسوان وفلسطين والسودان وهكذا، وسنه 48 دخل كمان في الحرب، وبعدين في سنه 51 انضم لتنظيم الضباط الاحرار وحضر العديد من الاجتماعات السريه والاعداد للثوره، وكل ده احنا خط سير شبه بالظبط اي حد من رجال الثوره بس بقوه يعني، واتفق معهم على ان يوم 23 يوليو 52 يا جماعة يلا بينا هنعمل الثورة، ولكن حصل حاجة غريبة جدا انه هو طبعا في الوقت ده كان كمان عنده نزيف في الرئة اليسرى وبيتعالج، ومع ذلك مرضيش يقعد على فكرة بالمناسبة يعني، ما لم يتقاعس ابدا، وهو في الوقت ده اتحرك بمجموعته كما حدث الاتفاق عشان يعملوا كل واحد دوره في السيطرة على احد مراكز القيادة. ففي مقدمة الكتيبة الاولى مدافع الماكينة مشاه اسمها كده من الهايك ستيب، وكان رايح على مقر القيادة في الهايك ستيب من الهايك ستيب لكوبري القبة عشان يوصل ويسيطر. الراجل ده اتحرك قبل ما يوصل قبل ميعاده بساعة، يعني مفروض يوصل في ساعة معينة، هو اتحرك بدري شوية فوصل بدري شوية. في الوقت ده حصل تسرب لخطة الجيش والانقلاب العسكري اللي هيحصل من الجيش على ضد الملكية، فبدأ يحصل ان القوات قالوا يلا يا جماعة هنتلم كلنا عشان هنشوف هنعمل ايه، والضباط الاحرار في الوقت ده قالوا احنا خلاص خلينا نأجل ونشوف هيحصل ايه الاول قبل ما يبقى فيه كلام. اجتماعهم طبعا اللي حصل ده هوب رح نازل عليهم مين؟ يوسف صديق. عمل ايه؟ رح قبض عليهم كلهم، اعتقلهم كلهم. فانتوا متخيلين ان هو امر الملك ان هو دوروا على الناس اللي بتحاول تعمل هذا الانقلاب في الوقت ده، هما بيجتمعوا عشان يشوفوا هنعمل ايه، راح هو داخل ماسكهم كلهم، ومن هنا اصبح الساعة اللي نزلها بدري دي، وكان يعني واقف عمال يقول انا نسيت الميعاد ولا ايه، هو احنا مش مفروض دلوقتي صح، وكان قلقان جدا، ولكنه تمكن من القبض على القيادات والضباط القادمين لمقر القيادة، وفوجئ بقدوم جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر الرئيس، وطبعا بعد كده اصبح رئيس جمال عبد الناصر، عبد الحكيم عامر اللي اصبح بعد كده وزير الدفاع، واللي قالوا له ان احنا كنا جايين نلغي المهمه ولكن خلاص عدينا على زوجتك فقالوا لنا ان اتحركت فعرفنا ان انت اتحركت ومن هنا قرروا ان في يعني ولدرجه ان هو لما كان مسيطر على مبنى القياده بدري شويه وهم داخلين عبد الحكيم عامر وعبد الناصر الى المكان او قبضوا عليهم هو لهم سيبوهم ما تلاقوش دول معايا فهو كان ليه مقوله مهمه جدا او الرئيس عبد الناصر العجله دارت ما ينفعش نتراجع خلاص وكلف يوسف صديق بمهمه اكبر من المتفق عليها ان هو القبض على كل اللي جوه المبنى القياده طبعا وتحريك وجلب المركبات للقوات والقوات واقتحم بيها كل المقرات اللي كانت موجودة في المكان ده وكمان حصل إصابات وحصل اشتباكات وهو قدر ان هو يعني يوصل لغاية الفريق حسين فريد رئيس أركان الجيش ولقى كان مستخبي وراء البرافان في رافع يعني منديل أبيض ألقى القبض عليه وعمل اتصال هاتفي من مكتبه باللواء محمد نجيب وعرض عليهم ان هو هأمن الناس كلها بأسرته وكل حاجة ولكن كل حاجة تمام نجحت الثورة بدعم قوي جدا جدا من الناس

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم FM.
3: بالياباني ابيكي شيوا بالمصري معاك في السكة
2: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم FM في طريق.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك قاعد

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا

0: من ديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: 9 مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين التهديدات ضد السعودية وتؤكد دعمها الكامل لأمن المملكة.
2: مصر تحذر من تداعيات استهداف الناقلة الكويتية في مضيق هرمز.
1: الحكومة تستحق أداة ضمان ائتمانية جديدة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
2: وزارة التعليم تقبل قوائم انتظار مسابقة 30,000 معلم وتعينهم بالمدارس.
1: رئيس الوزراء يستعرض جهود تحفيز بيئة الاستثمار في منطقة شبه جزيرة سيناء.
2: رئيس الوزراء يستعرض الآليات المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.
1: انطلاق فعاليات المنتدى الروسي العربي في موسكو أكتوبر المقبل.
2: وزير الصحة يتسلم شحنة مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين.
1: انطلاق النسخة 14 من معرض اشتري فن مصر لدعم الحرفيين وتمكين الشباب.
2: رابطة الأندية تقرر انطلاق بطولة الدوري في 21 من أغسطس وإجراء قرعة علنية قبل إعلان الجدول.
1: الأرصاد تتوقع استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى الأحد المقبل.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: وقت لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نجوم كتير منسيين في مجالهم، احنا بنحاول ان احنا في الحلقة النهاردة في التوليفة ان احنا ننور نحط سبوت كده ونفهم الناس دي عاملة ازاي وليه مدفونين في التاريخ، او مش لازم نعرف ليه ولكن يكفي ان احنا نذكرهم بإمكانية ان احنا نقرأ عن ناس جديدة ما نعرفهاش، نشوف امثلة عليا فعلا حلوة، ناس عملت مجازفات قوية قوي وفي نفس الوقت برضو مادة خام للي عايز يكتب او يعمل افلام انه يجد ان في ناس كتير قوي ممكن يطلعوا حاجة مهمة. بنتكلم دلوقتي على الفريق عزيز المصري، احد اعظم القادة العسكريين العرب في القرن العشرين. الراجل ده لقب بأبو الثوار العرب، وهنعرف كمان شوية صورين قوي ليه اتسمى كده. هو اركان حرب وتخرج في الكلية بتاعت الحرب في سنة 1905، وهو كان طبعا مسيرته كان داخل الجيش العثماني في الأول، ما كانش لسه فيه قدرة للجيش المصري، ولكنه أظهر تفوق قوي وسرعان ما أصبح النهاردة قيادة استثنائية بسبب أنه كان متفوق قوي عن كل الناس اللي حواليه. بس هو كان ضد سياسة تتريك، يعني جعله تركي، أن احنا نجعل الجيش بتاعنا والشكل بتاعنا تركي، وأن الهيمنة التركية في الفترة بتاعت بدايات القرن كانت خلاص وصلت لمرحلة هي اتكسرت كلها سنة 1917 مبدئيا. فكان قبلها بقى ب 17 سنة أو 20 سنة كان خلاص الدولة دي بتنتهي، وكان حتى الأوروبيين مسمينها رجل أوروبا المريض. إمبراطورية كبيرة قوي لها بلاد كتير قوي مسيطرة عليها اسما، ولكن مش بشكل يعني يعتبر ما فيهوش هيمنة حقيقية. كتير من الدول كانت مفكوكة من جوه وكانت بتحاول تهرب، زي مصر مثلا بتحاول تخلع من الموضوع، السعودية بتحاول تتحرر من اللعبة دي. هم كانوا بيساندوا الدولة العثمانية الأوروبيين لسبب واحد بس، علشان يفضل دايما في حجر محطوط وصاد الامبراطورية الروسية من الناحية التانية. هي عملية وزنة كانوا بيحاولوا يعملوها، ان في حد قبل ما يقابلنا الامبراطورية الروسية يبقى دول الموجودين في الوش. المهم ظهر عزيز المصري، وده راجل كان قوي قوي، كان عنده توجه ان هو ما يبقاش بايز ناحيه اي حد، هو كان بيدعو الى الحريه وكان بيساعد دايما بقدر الامكان. يعني مثلا الراجل ده لما في ليبيا في سنه 1911 ل 12 ايطاليا هجمت ليبيا كاحتلال، وطبعا في الاخر هو ساب الجيش العثماني في الوقت ده وراح اشتغل مع المجاهدين الليبيين، وبدا يديهم دروس قويه جدا في القتال واشرف عليهم وادهم احدثه اسلحه حديثه وتكتيكات ما حدش يعرفها، وعمل لهم طبعا نظريه كويسه قوي انه بدل ما تواجه الجيش الايطالي وانتوا ناس ما عندكوش هذه القدره دلوقتي، فبدا يعمل لهم حرب العصابات، يسطب لهم فكره ازاي نعمل حرب العصابات ونقف قدام جيش ايطالي، وقدر ان هو يتعبه بشكل كبير جدا. يعني هو فعلا عمل مجهود قوي قوي مع الحرب بتاعت ايطاليا وليبيا او الاحتلال الايطالي في الوقت ده. طبعا انقذ برضو الثوره العربيه بشكل كبير لما اتعملت الثوره العربيه سنه 16، هي كانت محاوله للخروج من على عباءه بتاعت الدوله العثمانيه برضو، وبرضو الجيش العربي في الوقت ده ما كانش قادر ان هو يعمل اي مواجهه. في الاخر هو برضو ضرب هذا الجيش ونظم خطوط الامدادات والاتصالات عشان يقدر يحولهم برضو الى قوة عسكرية. الراجل ده كان جايب فورمولا وكان بيشتغل بنظام، فما فيش شيء يعتبر يعني ايه بيعدي عليه بطريقة عادية. ومن هنا برضو لما البريطانيين حاولوا ان هم يستميلوه وقالوا له ايه رأيك ان احنا شايفينك راجل يعني جامد وهكذا، فايه رأيك ان احنا نديك تبقى ملك اليمن؟ هم بيقسموا بقى سايكس بيكو، هذه الاتفاقية المشؤومة اللي قسمت الدول العربية على مزاج أوروبا خلت النهاردة الناس دي تقدر تقوله هنديك عرش اليمن، رفض، قال لهم أنا مش تبع حد خالص، ورجع إلى مصر. وبدأت بطولاته كمان ما كانتش مجرد أنه هو راجل في ساحات القتال، امتدت كان معلم يعتبر لجيل الضباط الأحرار في بدايتهم، هو ده الراجل اللي اداهم الدروس الأساسية اللي هيئت أن الناس دي بعد كده تعمل ثورة على النظام. وطبعا مقاومة الاحتلال كانت رهيبة، وخاصة خلال الاحتلال وحرب فلسطين ساهم في تدريب قوات المتطوعين وشارك في وضع خطط كاملة للمقاومة عشان يقدروا يشتغلوا عليها، ولعب دور بارز قوي في الحجاز ومنطقة السعودية حاليا. وعينوا الشريف حسين قائد لجيش العرب ووكيل لوزارة الحرب، هناك ونجح في إعادة تنظيم القوات العربية بشكل كبير. طبعا هو اتعرف طبعا بأن هو صلب ما بيوقفش قدام أي حاجة. الإغراءات اللي جات للراجل ده أكبر مما نتخيل. يعني البريطانيين ادلوا حاجات كتير عشان خاطر يسيطروا بيه على مناطق عربية، رفض وتولى أول حاجة يعني منصب، يعني كان أول واحد مصري يتولى منصب المفتش العام للجيش. دي كانت حاجة كبيرة ونقلة كبيرة من كلية الحرب أنه هو يقدر يسيطر السيطرة دي. وطبعا النهاردة قرر يخوض المعارك دي بنفسه، ما كانش في معركة بيحط الجنود، هو دايما كان بيبقى في أول حاجة، ونجح لتحويل مجموعات المتطوعين والناس الهلهلية البسطاء اللي عايزين يدخلوا ويقفوا، حولهم إلى جيش نظامي قدر أنه هو يركب ركوب قوي جدا. بطل مهم قوي، عمرنا ما فكرنا نركز معاه أبدا، ولكنه حد مهم جدا. طبعا لما ناخد برضو بعد كده بطل آخر، ممكن نبص على مثلا سليمان الجوسقي. ده راجل بقى قصة أنا شايف أنه يتعمل عنه فيلم كامل بصراحة، لأنه شخصية خطيرة قوي. ده سلطان العميان. الراجل ده مناضل وعالم أزهري ورجل مصري كفيف، اسمه الجوسقي لأنه هو من بلدة جوسق، وكان بيحارب الفرنسويين. كان أولا طبعا مسيطر على طائفة من المكفوفين، ولأنه أزهري كان بيشرف على الأوقاف بتاعتهم. في سنة 1798 الاحتلال الفرنسي دخل مصر، ودخل بقوة رهيبة من المدافع والأسلحة الحديثة قصاد السيوف المملوكية اللي انهزمت بسهولة. وطبعا هذا الرجل النهاردة ببراعة قدر يدور المكفوفين وحركة المكفوفين والأملاك بتاعتهم. هو لا يرى أي شيء، ومع ذلك النهاردة قدر أنه هو يجند المكفوفين أن هم يقفوا يعملوا عمليات اغتيال ضد الجنود الفرنسويين اللي موجودين في مصر. يعني تخيلوا رجل مكفوف يقود ناس أن هم يعملوا نفسهم شحاتين، يقرب منهم الجندي الفرنسي ومطعنينه ويجروا وما يتقفشوا، ما بيتقفشوش حاجة. يعني بصراحة شايفها فيلم مثير جدا. وكان كمان بيخطب وبيحس المقاومة ومحدش قادر يمسك عليه حاجة. أزعج طبعا نابليون بشكل كبير، وقدر ان هو نابليون يقبض عليه من طريق الوشاية. يعني فضل يدفع فلوس لغاية ما قدر ان هو يقرب من الراجل ده وقدر ان هو يمسكه. وطبعا هو رجل عمل حركة ما تتنسيش في التاريخ، ذكرها الجبرتي، وقدر ان هو طبعا يعمل حاجة علمت قوي، وانا شايف انها مدفونة في التاريخ، ولذلك النهاردة حاسس ان هي ممكن تتقال. جملته مشهورة طبعا، راجل بيقول انكم بشر مثلكم مثلهم، فخرجوا اليهم فاما ان تبيدوهم او يبيدوكوا. الراجل كان بيقول يعني ايه حياة او موت، لازم نعمل كده. وكان بيخطب بطريقة بتشد المكفوفين والناس العادية طبعا. يعني المهم في الاخر الراجل ده اتقبض عليه، ونابليون قرر ان هو يقابله. فنابليون قابله وعرض عليه، قال له ايه رايك امسكك سلطان ونقعدك وبتاع، بس تسيطر لنا على الناس اللي موجوده دي. فقال له انا موافق يلا بينا. فمد ايده عشان يسلم عليه، فراح الراجل ماسك ايد نابليون وراح لزعه كف على وشه ضرب نابليون بالقلم على وشه. فطبعا يعني انا لو نابليون بصراحه اعضه، يعني مش عارف اعمل فيه ايه. ولكنه طبعا الراجل ده بهذا الموقف الرهيب اثار غضب نابليون، وقرر ان هو يعني يعمل له قرار اعدام. وبعد اخمت ثوره القاهره الاولى طبعا، واختلف المؤرخون على انه رمى في السجن ومات جوه، ولا انه اعدمه ولا شنوه ولا قطع رقبته، ولا ومحدش قادر يعرف قوي. لكن طبعا في الاخر الراجل كان ملهم بشكل كبير، وطبعا استشهد، ولكن أثره كان خطير على معنويات الناس اللي حواليه، خاصة أنه راجل بسيط عنده كمان عجز معين في عينه، فقدر أنه هو يقود هذه الثورة بالعجز ده. فطبعا ده معناه أنه أقوى من اللي بيشوف نفسه، زي كتير جدا من المكفوفين بجد والله أقوى مننا بمراحل. يعني اتعمل عنه طبعا ذكر في وداع بونابرت للراحل يوسف شاهين في هذا الفيلم، اتكتب عنه حاجات. ومسلسل نابليون المحروسة في 2012 برضو اتذكر هذا الرجل نفسه جوه الموضوع، وظهر في كذا عمل وبأسماء مختلفة، ولكن طبعا كان ملهم زي مثلا مسرحية الدودة والتعبان للأديب الراحل الأستاذ علي أحمد بكسير، برضو كان في ذكر عنه. وطبعا ألم نابليون ده ما يتنسيش، فده برضو قصة مثيرة جدا ومحدش مركز معها. يلا ناخد غنية ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع المنسيين.

قريبا بنت مين؟ من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي ناجو إبراهيم.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
0: ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: الفنانة جودي مسعود.
3: ازيكم يا حبايبي يا سو؟
2: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
4: شكلهم مش هيخرجونا غير لما يعرفوا أنا راحت فين.
3: تعالوا نتكلم بصراحة شوية. وعشان انت عملت شوية حب واهتمام ده هيعوض كل السنين اللي فاتت والأيام اللي فاتت دي كلها؟ انت كل اللي كان همك ان انا نبين قدامك ان احنا بننفذ كل اللي انت عايزه. انت بس اللي صح والباقي كله غلط.
2: الفنانة جودي مسعود فعيش صباحك.
3: أنا مش هبقى لوحدي في التحديات دي.
2: مع يوسف التهامي وظن إمام يوم الأربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين بعدين.

0: facebook.com/@nugumfm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم عن الناس مدفونة في التاريخ، وتعالوا ناخد ناس بقى من بره شوية عشان نفهم برضو احنا فين. تسمعوا عن حد اسمه فازيلي ارخيبوف. فازيلي ارخيبوف ده راجل قوي، بيفكرني بفازيلي ده كان بطل في فيلم انمي ذا جيت، اللي هو كان طالع ببطولة جود لو، اللي هو كان رجل قناص امام قناص الماني قناص روسي، فكان برضو اسمه فازيلي، اسم شهير طبعا. الراجل ده انقذ العالم كله دون ان يعلم احد، يعني في مصيبة اكتر من ان بني ادم يقدر ينقذ الناس كلها بدون ما حد ياخد باله؟ طيب عمل ايه الراجل ده النهاردة؟ سنة 62 كان بلغت الازمة بتاعت الحرب الباردة اخر حاجة عندها خالص، كانت خلاص في الوقت ده امريكا وروسيا على شافة ان هم اللي هيعطس هنضربه بالنووي، في كده توتر عالي قوي. في الوقت ده كانت امريكا مودية قوات قريبة من روسيا، وروسيا راحت بعت صواريخ الى كوبا اللي هي لازقة في امريكا كده، عملها لهم يعني ايه نزناز لذيذ تحت كده امريكا علشان تغلس عليها، وده عرف بعد كده طبعا بخليج الخنازير وفيلم كده. في الوقت ده كان في غواصة روسية اسمها B-59 في اعماق البحر، الامريكان رصدوها، فهي غواصة روسية نووية ماشية تحت البحر، والامريكان رصدوها فبداوا يوصلوا عندها ويرموا قنابل تدريب لاجبارها على الصعود. القنابل دي براميل بتنزل وعلى عمق معين بتنفجر عشان بيجبروها على الصعود، ولكن الطقم اللي جوه الروسي ظن ان الحرب العالميه الثالثه بدات بالفعل، وقال لك ده ضرب نووي علينا وخلاص. وطبعا في الوقت ده احنا 62 مش بقى ورسائل واتصالات واحنا مش عارفين هنعمل ايه، فاحنا عمياني كده تحت البحر وفي انفجارات، فاكيد الحرب قامت، فاحنا واجبنا ننفذ الكود اللي موجود، يلا بينا نضرب قنبله شبه بتاعه هيروشيما بالظبط، قدها معانا قدها كتير قوي تحت، فاحنا ممكن نعمل كده بسهوله. وثلاث ضباط اللي كانوا موجودين في القياده قالوا يلا بينا نعمل هذه الضربه، اتنين وافقوا، الثالث اللي هو فازيلي ارخيبوف قال لهم لا، قال لهم لا بالروسي طبعا، أصر على الصعود والتأكد من الموقف، يهديك يرضيك، قال لهم لا، واتضح أنه على حق لأنه هو مرضيش يضرب وقرر أنه يصعد لفوق، ورغم أن ده يعتبر في شيء من هدر الكرامة، لأن أنا النهاردة غواصة روسية تجبرني أن أنا أطلع، على فكرة دي عيبة في حقي، هو خد العيبة في حقه وقال مش مهم، لأنه لو بدأنا نضرب صواريخ بالفعل على الخريطة اللي مرسومة أن احنا نضرب نووي على أمريكا وده ما طلعش صح، احنا هنروح في 60 ده وهنبدأ حرب عالمية ثالثة. ما عملش كده بالفعل، وكان الرد الأمريكي شبه مؤكد وكان هيبقى الموضوع هيوصل لدمار، رفض. المفارقة ان الراجل ده رفض، الاتحاد السوفيتي بعد كده عنفه وعاش حياته بعد كده موظف عادي لغاية ما وقع الاتحاد السوفيتي، فبدأ يقول والله الراجل ده دوره كان رهيب بعد كده، وتكرم تكريمات لطيفة بس بعد فوات الأوان، يعني كان كبر وكان خلاص الموضوع يعني مشي، هو ده بطل ما حدش يعرف عنه حاجة حرفيا. يعني عندنا برضو حد تاني اسمه ستانيسلاف بيتروف. ده مين ده بقى؟ الراجل ده في سنة 83 في سبتمبر 26 سنة 83 كان قاعد قدام شاشة فيها انذار نووي، فجأة الراجل ده شاف النظام بيقول له الولايات المتحدة أطلقت صاروخا نوويا ناحية الاتحاد السوفيتي، بعد ثواني في خمس صواريخ اطلقوا. طبقا للبروتوكول الراجل ده كان لازم يبلغ القيادة فورا وتبدأ إجراءات الرد النووي، بس في حاجة أزعجته، ما حس ان في حاجه غلط، قال لنفسه لو كانت امريكا هتبدا حرب هتضرب خمس صواريخ بس، يعني اكيد في حاجه غلط في الموضوع في النمط. ساعات كده الواحد لما بيركز قد يجد ان في النمط حاجه واضحه بس انا اللي مش واخد بالي، فقال ده انذار غلط، امريكا لو عايزه تضرب الاتحاد السوفيتي هتضرب 292 صاروخ على روسيا مبدئيا بسم الله كده، فازاي خمسه؟ ده معناه ان حد بيحاول يهاجمني بومبا، يعني بومبه العيد. فطبعا الراجل ده كان فيه بالنسبة له ده قالك ده انذار خطأ ومرضيش ان هو يعمل رد ده، يعني يروح يضرب في امريكا برضو، وكان فعلا خطأ بسبب انعكاس ضوء الشمس على السحب ادى امكانية ان هو يبقى فيه احساس ان فيه صواريخ جاية بالفعل ناحية روسيا، لو كان داس زرار كان بدأت حرب عالمية كاملة. العجيب ان الراجل ده برضو لما يحصل على اي وسام وما فيش اي حاجة حصلت، بل يمكن وبخوه وطردوه ولكن الراجل ده لو بجد مسكنا دوره هنجد ان هو كان بطل كبير قوي. فده مثلا برضو مثل مهم قوي. في ناس كتير مدفونة على فكرة، احنا لو قعدنا ندور هنلاقي ملايين قد الملايين اللي احنا ما عرفناهم كذا مرة. يلا بينا ناخد اغنية ونرجع تاني نكمل بقية الناس اللي ما نعرفش عنهم حاجة. يلا

اخب وداري في قلبي واقول لك بحب واقول ما تخافيش زهقت ان اشوفك وفي عينيكي خوفك وعيد لك حروفك ما تطمنيش.

قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عاد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على ناس كتير ليهم سبق في حياتنا بس احنا ما نعرفش عنهم حد، وللأسف مدفونين في التاريخ ومش مقدرين لأفلام ولا كتابات عنهم، بس الناس دي لولاهم كانت الدنيا باظت خالص. اتكلمنا على نماذج مصرية ودلوقتي بنتكلم على نماذج أجنبية برضو عملت حاجات مثيرة أوي. طبعا عندنا نورمان بورلوج. مين نورمان بورلوج ده؟ الراجل ده أطعم العالم. يعني أطعم العالم؟ بعد الحرب العالمية الثانية دايما بعد الحروب الكبيرة بتحصل غالبا يا اما مشاكل اقتصاديه زي الحرب العالميه الاولى اللي انتهت سنه 18 اسفرت عن الكساد العالمي اللي هو بدا بسنه 29، وبعدين ده مهد لحرب عالميه تانية اصلا لان الاقتصاد العالمي باظ. فطبعا انجذاب العالم كله لحرب ده بيعمل احتقان شديد، بعد كده بيعمل فرهضه اقتصاديه بقى صحيه غذائيه ايا كانت. المهم بعد الحرب العالميه الثانيه كان في دول زي الهند وباكستان والمكسيك دي مهدده بمجاعات رهيبه، والراجل ده عمل ابتكر نوع من انواع القمح اقصر اقوى بينتج محصول مضاعف، علشان بدل ما نستنى الزرع تكفي عدد قليل من الناس نفتح البحري ونطلع زرع كتير. كان بيسافر بنفسه المزارعين وبيشرح لهم الزراعه حقل بحقل الدنيا ماشيه ازاي. في الستينات ضاعف الانتاج بالنسبه للهند خلال سنوات قليله، وتحولت دول ما بتستوردش غذاء الى دول مكتفيه تماما. وده الراجل ده النهارده قال ان ده سموه المؤرخين الرجل اللي انقذ الاكثر من مليار انسان من المجاعه بسبب ابتكار بسيط وروح على بيته ما حدش خلاص عارف مين ده اصلا ولا انتوا عارفين حتى اسمه. شوفوا الراجل ده ساهم في انقاذ كام مليون بني ادم يعني على وجه الدنيا، مليار يعني اكثر مليار بني ادم. برضه النهارده كان فيه طبيب الناس بتسخر منه جدا اسمه اجناتس زيملفيس. إجناس ملفيس ده في فيينا، في مستشفى في فيينا، والراجل ده كانت الأمهات بيموتوا بعد الولادة بمعدلات رهيبة ما حدش عارف ده بيحصل ليه. الراجل ده بدأ يلاحظ في تشريح الجثث في غرف الولادة، بدأ يلاحظ نمط إن هو في حاجة غالبا بتنتقل من الموت أو من التلوث من أم الأم. ويا جماعة لو سمحتوا شوفوا البساطة، ما تغسلوا أيديكم ما بين الولادة والولادة، يعني بس شويه مطهر هنا عشان قبل ما تولد الناحيه الثانيه طهر ايدك قبله بعاصفه من قله الادب وانت عبيط ونغسل يا عم انت اجري. علاقه الغسيل والنظافه بالموت والميكروبات طبعا هما في الوقت ده ما كانش لسه حد مستوعب ابدا الميكروب والبكتيريا ولا حاجه من الكلام ده. المهم الراجل ده بعد الحرب دي انخفضت الوفيات من ارقام مخيفه الى نسب صغيره جدا جدا، بدل ما يكرموه قالوا انت مجنون على فكره، لانه طبعا خد مجد بالنسبه لهم، مجد اجمد منهم، واتفصل من عمله ودخل مصحة عقلية ومات مجنون كمان يعني من كتر ما قعدوا يقولون تعبيط. بعد سنين باستير طبعا وعمل نظرية الجراثيم انه الرجل اللي عمل البسترة قدر يقول ان الرجل ده كان بيتكلم صح على فكرة، كان لازم يحصل تسخين وتطهير بعد كده ندخل من عملية لعملية. واليوم النهاردة ملايين الاطباء بيدخلوا، نشوف المشهد المشهور رافعين ايديهم كده زي الدعاء وحد بيلبسهم الجوانتي وبيغسل ايده مطهرات، ده بسبب هذا الرجل، ولكن محدش يعرف دور هذا الرجل. برضو نموذج برضو تاني موريس هيلمان. الراجل ده انقذ اطفال كتير جدا جدا في العالم من اي طبيب، يعني اكتر من الاطباء نفسهم. في يوم بنته جالها نكاف واخد عينه من الحال، نكاف اللي هو زي كحه شديده قوي في حلقها التهاب جامد، خد عينه وبدا يعمل منها لقاح. وطبعا فكره اللقاح عشان تبقى فاهمين، بناخد المرض بيتحقن جوه حيوان ما للاسف، يعني الحيوان ده بيكون انتي باديز يعني بيطلع نوع من انواع المواد اللي بتقاتل الفيروس او البكتيريا دي، فياخد هو الدم ده ويفصل الماده اللي موجوده يبتدي يحقنها في الناس فتاخد نوع من انواع المناعه. اللقاح ده مستخدم لغايه النهارده، طبعا اتطور بعد كده تطويرات كبيره قوي، يشارك في تطوير اكتر من 40 لقاح تاني بنفس الطريقة، ويقال ان لقاحاته بتنقذ ملايين البشر كل يوم، لو مع ذلك اسمه برضو مجهول. بدأت بمكروب الحلق الشديد اللي كان بيؤدي الى وفيات كتير قوي بسبب خوفه على بنته، قدر ان هو يقفز من الاستسلام الى انه عمل حاجة مهمة. طبعا عندنا برضو لو خدنا نموذج برضو مهم، عندنا فريدز هابر. فريدز هابر ده عمل ايه؟ ده راجل كان فيه برضو نقص غذاء شديد مرتبط بالاسمدة الطبيعية اللي هي محدودة يعني، فاخترع طريقة الأمونيا والنيتروجين اللي موجود في الهواء، ازاي نقدر نطلع منهم نوع من انواع يعني زي الاسمده اللي تساعد في نمو النبات. والعمليه دي طبعا اصبحت اساس الاسمده اللي موجوده. نفس الراجل ده عمل برنامج الاسلحه الكيميائيه الالماني في الحرب العالميه الاولى، ما هو كيميائي بقى، فعمل لهم اكتساح كيميائي اللي هو اللي ادى الى ضرب قوي جدا لفرنسا واسفر عن وفاه 11 ألف بني ادم في يوم لو انا متذكر الرقم يعني. وطبعا زوجته برضو كانت عالمة كيمياء واحتجت على اللي حصل ده، وانتحرت احتجاج على الاستخدام العلم في القتل. يعني مراته نفسها كانت ضحية الموضوع، ودي قصة إنسانية طبعا خطيرة. نفس الراجل اللي عمل هذا العمل الجليل برضو في فكرة الأسمدة هو نفسه اللي عمل شيء من الكيمياء الخطرة جدا في الحرب العالمية الأولى. يلا ناخد أغنية ونرجع تاني نكمل على نقفل بواحدة من أهم السيدات في مصر اللي برضو نجمها كان محدش يعرفه، بس الحمد لله حصل تغير سياسي كبير قوي في حقها في الفترة اللي فاتت. يلا بينا.

دعوة مفتوحة لأي صانع في أفلام إن هو يعمل قصة الحاجة فرحانة، هذه السيدة العظيمة السينوية المصرية اللي عملت بطولة قوية جدا جدا من 67 فما فوق، يعني في وقت أزمة الحرب ما بيننا وما بين إسرائيل وما بين الفقد بتاع سيناء. الست دي النهاردة فرحانة حسين سالم سلامة، معروفة شعبيا بأم داود، وصفها الرسمي شيخة المجاهدات في سيناء. ودي طبعا ست قوية جدا يا جماعة، عملت دور في قبل

اسمها خلايا المقاومة والدعم اللوجستي في سيناء، وهي كانت من باكورة إنتاج هذا الجهاز. ورغم أنها كانت ما بتقراش ولا بتكتب، إلا أن شغفها كان قوي جدا. وطبعا المصادر بتقول أنها عملت تدريبات مكثفة، وكانت بتخيط الخرائط وتحطها جوه هدومها، وكانت بتستخدم ابنها وتخبي الخريطة في هدومه، وتعدي والضابطة الإسرائيلية تقف وتقول أنت معاكي مين، فتقوم أرصى ابنها اللي هو كبر وحكى بعد كده، فيعيط فتقول لها ده مش لاقي ياكل، ده عايز ياكل، ده حرام وبتاع، فتعدي بالخرايط. وعملت مغامرات، والله انا يعني مزغلله عيني الست دي، ان احنا نعمل عنها لازم فيلم، لان ما عندناش بطولات نسائيه كتير. وطبعا هي ساعدت بشكل كبير قوي الرجاله، وقفت جنبهم وقفت رجاله بجد، ما بين نقل توثيق للحاجات والخرائط وتصوير، وبقت معاها كاميرا وبتصور وبتنقل، واتقبض عليها كذا مره، وقدرت ان هي خلال فترة الاحتلال 6 سنين تعمل كفاح غير طبيعي. والحمد لله طبعا بعد ما قدرت ان هي تخلص كل والمشي المسافات، على فكرة كانت بتمشي مسافات لدرجة رجليها دي كانت بتبوظ من تحت. ابنها بيحكي انها دايما كانت مصابة، ودايما يعاني من بهدلة خالص في ظروفها الصحية بسبب العمل الحاصل، لغاية ما الحمد لله سيد الرئيس طبعا الفتاح السيسي عمل لها تكريم قوي جدا في احتفالات انتصارات اكتوبر 2024، واطلق اسمها على حي في سيناء ومحور مهم جدا باسمها. وتعمل طبعا التوثيق الاعلامي، انتج مجلس قومي للمرأة برضو فيلم تسجيلي عن حياتها اسمه في اعمال فنية زي الممر، على فكرة اتذكر اسمها، وتعمل افلام وثائقية عنها. وبصراحة السيد الرئيس يعني ما بخلش ان هو يسمي اسمها على اشياء كبيرة، لانه ما عندناش بطولات نسائية بالجمال ده كتير، ولما بنلاقيها طبعا انا اقصد انها مدفونه. يعني في بطولات نسائيه على فكره في كل بيت، في كل ام دي عندها بطوله لوحدها انها تذاكر للعيال، دي مبدئيا دي بطوله بغض النظر يعني عن ان احنا ما بنبص ان ده العادي، بس والله في هذا الزمن دي تعتبر حاجه كبيره قوي. فالحاجه فرحانه. اتكلمنا النهارده عن نماذج مهمه قوي، واي ثينك ان احنا كل ما بنبحث في التاريخ المبدع والغير مبدع، يا اما هيلاقي مثل مهم، يا اما هيلاقي فيلم مستخبي مستني اللي طلعه. فانا بدعوكم ان انتوا تبصوا على هذه النماذج، يمكن تكون فيها يعني شغف اكتر من اللي انتوا حافظينه وبتاخدوه في المدارس. المدرسة مهمة بجد والله، بس الأهم منها ان احنا بره المدرسة نبقى عندنا شغف بالقراءة والحب الكامل للمعرفة، والكريوز دي لازم تبقى في أعلى مستوياتها. هتوحشوني، أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. سلام.

0: لما الراب يبقى في أعلى مستوى يبقى مكانه بورتو جولف العالمين. بورتو جولف سامر فاستيفال تقدم أقوى حفلات صيف 2026 والأول مرة في ليلة استثنائية. مروان بابلو وليجاسي الخميس 23 يوليو. احجز تذكرتك الآن عبر تيكتس مارشي. تنظيم أمازون انترتينمنت. ياسر الحريم، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

0: عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم أفقام.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.

0: صدعتك الجارية في مستشفى 57-357، يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية، بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: قريبا قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم اف ام.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: والشوطه من بعيد حلوه جوه الجول جميل جدا.

وخطره، اوبا!

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: ترتيب جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. وما زلنا مستمرين في الكلام عن المسلسل الدرامي اللي بيحصل حاليا في عالم الجيمينج بسبب اخر قرار اتخذته شركه سوني لما قالت ان هي هتبطل تنتج الالعاب الفيزيكال او السيديهات بدايه من 2028. كل الناس حاليا مش بتتكلم غير عن الموضوع ده، ناس بتتكلم عن أهمية امتلاك الألعاب والنسخ الفيزيائية، والمتاجر دخلوا في الموضوع، وفي كمان مطورين ألعاب ما عجبهمش الموضوع ده. ده غير ان في دول قدمت شكاوى ضد شركة سوني. كل الكلام ده بيحصل علشان شركة واحدة قررت ان الألعاب مش هتبقى سيديهات او فيزيكال بعد كده، وعايزة تلغي سوق المستعمل. تعالوا نتكلم عن آخر التطورات في الموضوع ده ونشوف مجتمع الجيمينج رأيه ايه في الحكاية دي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. ناس كتير وشركات كتير كانوا متخيلين ان الغضب اللي عند الجيمرز هيقل او هيهدى بعد كام يوم من القرار بتاع شركة سوني، او ان الجيمرز هيتعودوا على فكرة الغاء الالعاب الفيزيائية مع الوقت، لكن اللي حصل كان العكس تماما. كل يوم الاعتراضات بتزيد، وبدل ما تفضل الحالة دي موجودة على السوشيال ميديا او في التعليقات، بقت موجودة في كل مكان ليه علاقة ببلاي ستيشن. واللي بيحصل دلوقتي يعتبر واحدة من أطول وأقوى حملات الاعتراض اللي شفناها ضد شركة ألعاب في السنين الأخيرة. طيب هو ليه الناس مصرة على الاعتراض بالشكل ده على قرار بلاي ستيشن؟ لو رحت دلوقتي على قناة بلاي ستيشن الرسمية على اليوتيوب وقعدت تبص على الكومنتس، هتفتكر انك بتتفرج على محتوى خاص عن الأقراص الفيزيائية مش عن الألعاب الجديدة، لانه في وسط اي اعلان جديد بينزل من بلاي ستيشن، سواء تحديثات او ابديتس او لعبه مستقله او حتى اعلان بسيط عن اي اصدار جديد، اول حاجه هتاخد بالك منها هي مئات والاف التعليقات اللي ملهاش اي علاقه بالفيديوهات. الناس كلها بتكتب لشركه سوني نفس الرسائل: انقذوا الاقراص او السيديهات، مش هنروح للديجيتال بالكامل، نو ديسك نو بلاي ستيشن، لسه عندكم فرصه تراجعوا القرار. وطبعا الكومنت المشهور جدا: كفاية جشع أو كفاية طمع. وكمية تعليقات بقى ملهاش آخر من النوع ده، يعني أي محاولة من شركة سوني إن هي تروج لأي لعبة جديدة أو ينزلوا أي فيديو جديد عن أي حاجة بتتحول في ثواني لساحة اعتراضات كبيرة قوي. يعني الموضوع تحول من غضب عند الجيمرز وبقى حملة منظمة بشكل كبير. كل ما سوني تنشر أي حاجة على بلاي ستيشن، الجيمرز يعتبروا دي فرصة إنهم يفكروا الشركة إنهم لسه رافضين القرار الخاص بالسيديهات والألعاب الفيزيكال. ويمكن دي أول مرة من سنين نشوف نسبة كبيرة قوي من مجتمع بلاي ستيشن، يعني كلهم تقريبا مركزين على حاجة واحدة بالشكل ده. وحتى التويت الأصلية اللي بدأت منها الأزمة دي كلها عملت أرقام كبيرة جدا على موقع أكس، ووصل عدد التفاعلات لمئات الملايين. وده معناه ان الموضوع خرج من مجتمع الجيمينج ووصل لناس تانية كتير جدا حتى اللي ملهمش علاقة بالجيمينج اساسا. لكن اللي شركة سوني ما كانتش متوقعة انه يحصل ان الغضب ده هيأذيها ويأذي شركائها كمان. يعني تخيل ان استوديو مستقل قعد سنين طويلة بيتعب في تطوير لعبة معينة، ولما تيجي لحظة الاعلان عن اللعبة دي على قناة بلاي ستيشن الرسمية، بدل ما الناس تتكلم عن اللعبة او الجرافيكس او الجيم بلاي، كل التعليقات بقت عن الاقراص الفيزيائية والسيديهات او الاسطوانات. فطبعا اي لعبة جديدة هتختفي بقى وسط التعليقات دي، وده اللي خلى عدد من الناشرين واستوديوهات الطرف الثالث ما يعجبهمش الكلام ده، وابتدوا يقلقوا على الالعاب بتاعتهم، لأن الحملات التسويقية اللي دفعوا فيها ملايين بقت بتتحول لحملة ضد شركة سوني مش دعاية للعبة. يعني الضرر ما بقاش واقع على بلاي ستيشن بس، لكن كمان على استوديوهات الألعاب اللي هي ملهاش أي علاقة بالقرار بتاع شركة سوني. ونفس الاتجاه ده بدأ يظهر في شركات تانية مملوكة برضو لشركة سوني. في منصة مشهورة جدا اسمها كرانشي رول، دي منصة يابانية وهي أكبر منصة أنيمي في العالم، وشركة سوني اشترتها من فترة. منصة كرانشي رول أعلنت إن هي هتغير شكل متجرها الإلكتروني، وهتقلل بشكل كبير بيع أقراص البلو راي والدي في دي، وهتركز على الديجيتال. وعلاقتهم بأي حاجة فيزيكال هي إنهم هيركزوا على المجسمات والأكشن فيجرز والمقتنيات والإصدارات المحدودة الخاصة بالأنيمي. يعني جمهور الأنيمي كمان بدأ يحس بنفس المشكلة، وهي الابتعاد تدريجيا عن أي وسيط فيزيائي. منصة كرانشي رول كانت من كام سنة استحوذت على واحد من أشهر متاجر بيع أقراص الأنمي في أمريكا، والناس وقتها كانت متوقعة أن نشاط الشركة دي هيكبر، خاصة بعد ما سوني كمان اشترت المنصة. لكن اللي حصل هو العكس، يعني قرار شركة سوني زي ما هو بيأثر على الجيمينج هيأثر على جمهور الأنمي كمان. طبعا القرارات دي مش منفصلة، لأن احنا فعلا قدام سياسة عامة من شركة سوني بتبعد فيها عن أي منتج فيزيائي سواء في الألعاب أو الأفلام وحتى في الأنمي. طيب وسط بقى كل الغضب ده خرج واحد من المسؤولين السابقين في شركة سوني واتكلم لأول مرة عن الموضوع ده، وقال كلام مهم جدا، ومن كلامه هنفهم ليه شركة سوني متمسكة بالقرار الأخير. وكده كده البلو ريز بتاعت الألعاب هتختفي سواء شئنا أم أبينا. للأسف ده مش بمزاج الجيمرز، ده التطور الطبيعي للتكنولوجيا. هنكمل كلامنا مع بعض بعد الفاصل، وهنفهم أكتر وجهة نظر شركة سوني في قرار إلغاء نسخ الألعاب الفيزيكال أو الاسطوانات في 2028. الموضوع كبير ومحدش كان يتخيل أن رد الفعل هيكون بالشكل ده، بس هو ده عالم الجيمينج، ممكن يتغير في لحظة بسبب قرارات الشركات الكبيرة. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

قريبا بنت مين من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: ساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام، ولسه مستمرين في الكلام عن تبعيات قرار شركة سوني بإلغاء انتاج الألعاب الفيزيكال بداية من 2028. مجتمع الجيمينج عامل قلق على السوشيال ميديا، والتعليقات ضد شركة سوني موجودة تقريبا على كل المنصات في كل البوستات الخاصة بسوني وبلاي ستيشن وبالألعاب بتاعتهم. ايا كان ايه المحتوى، الجيمرز بيعترضوا على بوستات شركة سوني وما بيتكلموش غير في حاجة واحدة بس، إن الشركة ما تلغيش الاسطوانات وإن السيديهات تفضل موجودة مهما حصل. وطبعاً ده صعب جداً، وزي ما في كلام من الجيمرز على السوشيال ميديا، في كمان مسؤول سابق في شركة سوني طلع رد على الاعتراض اللي موجود عند الجيمرز، وكلامه بيشرح أكتر وجهة نظر شركة سوني في الموضوع ده. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. في شخص مهم جداً اسمه جوردن ثورنتون. الراجل ده مسؤول سابق، اشتغل حوالي 18 سنة في شركة سوني، وكان مسؤول عن تطوير أعمال البلاي ستيشن ستور على مستوى العالم. الراجل ده قال كلام مهم جدا، هو أكد أن المتجر الرقمي أو البلاي ستيشن ستور دلوقتي بيحقق ما بين 80 و85% من مبيعات ألعاب البلاي ستيشن بالكامل. يعني من وجهة نظر الإدارة، أغلبية الناس فعلا بقوا بيشتروا ألعابهم ديجيتال، أما النسخ الفيزيائية فدورها الأساسي بقى في أول كام أسبوع بعد نزول اللعبة، وبعدها المبيعات كلها تقريباً بتتحول للمتجر الرقمي. الكلام ده طبعاً بيفسر ليه شركة سوني مقتنعة بالطريق اللي هي ماشية فيه. جوردن ثورنتون المسؤول السابق في شركة سوني اتكلم كمان عن برنامج أو خدمة كانوا عاملينها اسمها بلاي ستيشن ستارز، وقال إن سبب فشل البرنامج ده ما كانتش الفكرة نفسها لكن طريقة التنفيذ، وقارن البرنامج ده ببرنامج أو نظام مايكروسوفت ريوردز اللي بيكافئ المستخدم بشكل أوضح، وقال إن البرامج أو الخدمات دي في المستقبل لازم تكافئ الجيمر على الوقت اللي بيقضيه في اللعبة، ويمكن كمان تقدم مكافآت حقيقية مرتبطة بطريقة الجيم بلاي. بلاي ستيشن ستارز كان برنامج مكافآت مجاني من شركة سوني، فكرته ان انت كل ما تلعب او تخلص تحديات معينة في الالعاب او تشتري العاب من متجر بلاي ستيشن ستور تاخد نقاط وجوائز رقمية، وبعد كده تقدر تستخدم النقاط او البوينتس دي في الحصول على مكافآت مختلفة او مقتنيات رقمية خاصة بالاكاونت. لكن في الاخر شركة سوني لغت بلاي ستيشن ستارز لانه ما كانش بيحقق التفاعل المطلوب من الجيمرز. وأكتر حاجة الجيمرز بيتهموا بيها شركة سوني دلوقتي إن التحول الكامل للديجيتال هيخلي شركة سوني تتحكم في أسعار الألعاب، لكن المسؤول السابق في بلاي ستيشن رد على النقطة دي وقال إن اللي بيحدد السعر الرسمي هو ناشر اللعبة مش شركة سوني، وإنه أساساً شركات الألعاب بقت بتحب توحد سعر النسخة الرقمية والفيزيائية في معظم الأسواق، لأن الهدف بالنسبة لهم هو إنهم يعملوا أعلى أرباح مش إنهم يوفروا تكلفة تصنيع السيديهات. لكن سواء الناس اقتنعت بالكلام ده او لا، الحقيقة ان الازمة لسه ما خلصتش، وكل يوم بيعدي بيأكد ان الجيمرز مش مستعدين ينسوا الموضوع ده بسهولة. وعلى فكرة بقى، في شركة استغلت الازمة دي احسن استغلال. اول ما شركة سوني اعلنت عن قرارها، متجر جي او جي الرقمي دخل في الموضوع ووجه رسالة قصيرة جدا، لكنها كانت رسالة شديدة الذكاء. الرسالة كانت بتقول اشتري اي لعبة واحتفظ بيها للابد. جملة بسيطة قوي لكن معناها كبير جدا، لأن متجر جي او جي كان بيقول للناس بشكل غير مباشر إن في فرق كبير بين إنك تمتلك اللعبة فعلا وبين إنه يبقى عندك مجرد الحق في إنك تشغلها من خلال متجر معين عن طريق لايسنس. طيب هو إيه حكاية متجر جي او جي؟ المنصة دي مختلفة عن معظم متاجر الألعاب الرقمية اللي احنا عارفينها، لأن جي او جي بتبيع الألعاب من غير نظام الدي ار ام أو الديجيتال رايتس مانجمنت، اللي هو نظام حماية الألعاب اللي بيخلي اللعبة مرتبطة بالأكاونت أو المتجر اللي انت بتشتريها منه. يعني في أغلب المنصات لازم تعمل ساين إن أو تفتح اللونشر الخاص بالشركة علشان تقدر تلعب أي لعبة، لكن جي أو جي بيعمل حاجة مختلفة تماما عن كل الكلام ده، لأنك بعد ما تشتري اللعبة تقدر تنزل ملف التثبيت أو السيت أب فايل بالكامل على جهازك، وممكن تحتفظ بيه على هارد ديسك أو فلاشاية أو اس اس دي أو أي وسيلة تخزين عندك حتى لو سيديهات، وتبقى أنت كده عملت نسخة فيزيكال بنفسك. ولو بعد 5 أو 10 سنين حبيت أنك تسطب اللعبة دي من جديد، هتقدر تعمل كده من غير انترنت ومن غير ما تحتاج أنك تفتح أي لونشر أو أنك تاخد إذن من أي متجر. يعني اللعبة فعلا بقت عندك وملكك، وهي دي أهم نقطة في فكرة الملكية. متجر جي او جي كان بيلعب على النقطة دي، لأن هو ده اللي مخلي الجيمرز متضايقين من قرار شركة سوني. الخناقة اللي دايرة حاليا على السوشيال ميديا ما بين شركة سوني والجمهور هي بسبب فكرة ملكية الألعاب، لأنه في ناس كتير شايفة أنه لما يحصل تحول كامل للديجيتال، الجيمر ما بقاش بيشتري اللعبة نفسها، لكن هو بيشتري ترخيص يسمح له أنه يوصل لها، وطول ما اللعبة مرتبطة بأكاونت أو بخدمة معينة يبقى في أي وقت ممكن يحصل تغيير في السياسات أو الخدمات بتاعت شركات الألعاب، وهو ده اللي بيخلي الناس تقلق على الألعاب اللي دفعوا فيها فلوس. علشان كده الرسالة اللي وجهها متجر جي او جي جات في توقيت ذكي جدا. الرسالة دي في ظاهرها إعلان عن خدمة موجودة عندهم من سنين، لكن في الحقيقة الرسالة دي كانت رد غير مباشر على اللي بيحصل في سوق الألعاب حاليا، وكأنهم بيقولوا للجيمرز احنا لسه مؤمنين ان اللعبة اللي انت اشتريتها المفروض تبقى ملكك. طبعا للناس اللي ما يعرفوش، متجر جي او جي متجر بيبيع الألعاب على البي سي وملوش علاقة بالكونسول، بس المنافسة موجودة. هل شركة سوني هتفضل متمسكة بقرارها الأخير مهما كان حجم الاعتراض، ولا الضغط المستمر من مجتمع الجيمينج ممكن يخليها تراجع نفسها في النهاية؟ لو هتسألني أنا شايف إنها مش فارقة، لأن شركة سوني معروفة إن هي شركة عنيدة جدا، بس الجيمرز لهم رأي تاني بقى وهنتكلم عنه في اللينك اللي جاي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة FM أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجومة FM.
1: ولسه موجودين معاكم في XO على نجومة FM، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. بما اننا بنتكلم عن الالعاب الفيزيكال اللي هتختفي كمان سنتين، الجيمرز من زمان كان عندهم طرق تانية لحفظ الالعاب حتى لو مش فيزيكال. هتقول لي ازاي؟ هقول لك عن طريق نسخ الالعاب والهاكينج والكراكات وكمان الجيل بريكس بتاعت اجهزة الكونسول. طيب هل الكلام ده صح؟ اكيد لا طبعا. القرصنة غلط، دي مش عايزة كلام لانها سرقة. طيب لما انت تشتري الالعاب وفجأة الشركة تمنع عنك اللعبة دي، ايه الحل بقى؟ في فئة من الجيمرز ليهم رأي مهم في الموضوع ده وعندهم وجهة نظر، بس علشان نفهم وجهة النظر دي لازم نعرف الحكاية من الأول. تعالوا نتكلم عن تاريخ قرصنة الألعاب ونعرف رأي الجيمرز في قرار شركة سوني الأخير. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة FM أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. زمان جدا في السبعينات والثمانينات، لما كانت ألعاب الكمبيوتر بتتباع على شرايط كاسيت أو على كارترج أو حتى على فلوبي ديسك، ما كانش في حاجة اسمها أنظمة حماية معقدة ولا تشفير ولا أي حاجة من الكلام ده. لو أنت كان عندك جهاز تسجيل كنت تقدر تنسخ اللعبة لصاحبك بنفس السهولة اللي كان بيتسجل بيها شرايط الكاسيت، ونفس الكلام ده مع الديسكات على الكمبيوترز. علشان كده شركات الألعاب بدأت من وقتها تفكر إزاي يقدروا يمنعوا الناس من إنهم ينسخوا الألعاب، وبدأت بقى تطلع أفكار غريبة جدا، زي مثلا إن اللعبة يبقى معاها كتيب، وأول ما تشغل اللعبة تطلب منك كلمة معينة من صفحة معينة في الكتيب ده، ولو أنت ما عندكش النسخة الأصلية أنت ما عندكش الكتيب فمش هتعرف الكود، يعني اللعبة ببساطة مش هتشتغل. لكن طبعا الجيمرز والمبرمجين عمرهم ما استسلموا. مع بداية التسعينات وظهور السيديهات، الشركات كانوا فاكرين أنهم أخيرا لقوا وسيلة لحماية ألعابهم، وفي وقتها السي دي رايتر اللي كان بينسخ السي ديز كان غالي جدا، فكان صعب ان اي حد ينسخ اي لعبة. لكن مع الوقت التكنولوجيا رخصت وبدأت تطلع مجموعات كاملة من المبرمجين الهواة، كل هدفهم انهم يكونوا اول ناس يكسروا حماية اي لعبة جديدة. ومن هنا بدأنا نسمع عن فرق هاكرز بيتنافسوا مع بعضهم، مش علشان الالعاب لكن علشان يثبتوا لنفسهم انهم الاذكى والاسرع في كسر حماية الالعاب. والحرب دي لو سميناها حرب يعني خرجت من الكمبيوترز كمان ووصلت لأجهزة الكونسول. فاكرين أيام البلايستيشن 1 والسيجا ساترن؟ في وقتها ظهر اختراع اسمه مود تشيب أو التشيبية المعدلة، يعني حضرتك دي كانت شريحة إلكترونية صغيرة جدا بيتعمل لها لحام جوه الجهاز، وبعد كده الجهاز يقرأ السيديهات المنسوخة أو المضروبة. وساعتها طبعا قرصنة الألعاب بقت تجارة كاملة قايمة على كسر حماية الأجهزة ونسخ الاسطوانات. وطبعا كلنا فاكرين محلات الألعاب اللي كانت بتبيع الألعاب المنسوخة بأسعار لا تقارن بالنسخ الأصلية. لكن أكبر تغيير حصل في بداية الألفية لما الإنترنت السريع بدأ ينتشر وظهرت فكرة البيت تورنت أو التورنتينج، وبقى في ناس كتير مش محتاجين إنهم ينزلوا من البيت علشان يشتروا الألعاب، وبقى ممكن انك تحمل لعبة كاملة من بيتك. وهنا بقى شركات الألعاب بدأت تستعمل أنظمة حماية رقمية اسمها DRM أو Digital Rights Management، ودي ببساطة برامج بتتأكد إن النسخة اللي انت بتلعبها أصلية ومربوطة بالحساب أو النسخة اللي انت اشتريتها. بس المشكلة طبعاً إن أنظمة الحماية دي ساعات كانت بتعذب الناس اللي اشترت اللعبة بشكل قانوني أكتر من اللي بيقرصنوا الألعاب. وليه أنا قلت بتعذب الناس؟ لأن بعض البرامج دي كانت بتبطئ الأجهزة أو تعمل مشاكل في الويندوز أو تمنع اللعبة إن هي تشتغل لو حصل أي خطأ بسيط أو تنزل الأداء بتاع الألعاب. فطبعاً الموضوع ده خلى ناس كتير تستغرب، لأن النسخة المقرصنة بقت بتشتغل أسرع من النسخة الأصلية، ودي كانت واحدة من أكبر الانتقادات اللي توجهت لأنظمة الحماية في الفترة دي. وبعدين وصلنا لسنة 2014 وظهر اسم مرعب بالنسبة للهاكرز، نظام دينوفو، أجدد أنظمة الـ DRM. وناس كتير في وقتها قالوا إنه خلاص كده قرصنة الألعاب انتهت، لأن النظام ده ما بيعملش الحماية بالطريقة العادية، لكن هو بيشفر أجزاء من اللعبة بشكل مستمر وهي شغالة، وبيصعب جدا عملية كسر الحماية. وفعلا في ألعاب كتير فضلت محمية بالنظام ده لشهور طويلة وأحيانا لأكتر من سنة أو سنتين. لكن زي كل مرة طلعت ناس قدرت تكسر النظام ده، وأشهرهم طبعا كانت المبرمجة الغامضة جدا أو مجموعة المبرمجين اللي احنا ما نعرفهمش اللي اسمهم أمبرس. المجموعة دي قدرت تكسر حماية ألعاب ضخمة زي هوجورتس ليجاسي وريزدنت إيفل فيليج بعد شهور من المحاولات. طيب ايه علاقة كل الكلام ده بقرار شركة سوني الأخير؟ شركة سوني بتقول إن هي هتتوقف عن إنتاج اسطوانات الألعاب في 2028، والموضوع ده خلى الناس ترجع تتكلم في فكرة امتلاك الألعاب، لأنه بعد قرار سوني ناس كتير بدأت تفتكر كلام قديم قاله مبتكر لعبة ماينكرافت. الراجل ده زمان قال جملة أثارت الجدل، بس هي رجعت تنتشر من جديد اليومين دول. هو قال إذا كان شراء الألعاب لا يعني إنك بتمتلكها فعلا، يبقى قرصنة الألعاب مش سرقة. طبعاً مبتكر ماينكرافت ما كانش بيشجع الناس على سرقة الألعاب، لكن هو كان بينتقد فكرة إنك تدفع فلوس وفي الآخر تكتشف إنك مش بتمتلك اللعبة، لأن معظم المتاجر الرقمية بتوضح في الشروط الخاصة بيها إنك ما بتشتريش اللعبة نفسها، لكن أنت بتشتري رخصة أو لايسنس للاستخدام خاضعة لشروط الشركة، وممكن طريقة الوصول للعبة تتغير أو اللعبة نفسها تختفي في أي وقت. وعلشان كده ناس كتير شايفين ان كلام الراجل ده بقى منطقي اكتر بعد قرار سوني الاخير. وبقوا بيقولوا ايه دلوقتي؟ انه لو انا مش همتلك اللعبة فعلا، يبقى انا دافع فلوسي في ايه؟ طبعا ده خلق وجهة نظر مختلفة وابتدت تبقى منتشرة حاليا. وجهة نظر بتقول ان اللاعب او الجيمر من حقه انه يأمن نسخة من اللعبة باي طريقة، حتى لو كانت عن طريق الكراك. ومن هنا بدأ الكلام يزيد عن محاكيات البلاي ستيشن 5 على الكمبيوتر. في محاكي اسمه شارب إيميو قدر يشغل شاشة البداية للعبة أستروبوت، ودي خطوة مهمة جدا، لأنه رغم أن المحاكي أو الإيميوليتر ده لسه بعيد شوية عن تشغيل ألعاب البلاي ستيشن 5 بشكل كامل على البي سي، لكن الموضوع بيقرب جدا. بس خليني أوضح أن الكلام ده كله مش دعوة للقرصنة، لأن القرصنة بتضر المطورين وخصوصا الاستوديوهات الصغيرة. لكن في المقابل في شريحة كبيرة من الجيمرز بقوا شايفين أن المحاكيات وحفظ نسخ الألعاب هو الحل الوحيد للحفاظ عليها بعيد عن أي متجر أو أي قرار من الشركات ممكن يتغير في المستقبل. هل اللعبة اللي انت اشتريتها النهاردة هتفضل ملكك فعلا بعد 10 سنين؟ هو ده السؤال. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: قريبا بنت مين؟ من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم أفقام. الفنانة جودي مسعود.
1: ازيكم يا حبايب يا سو؟
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: فكرهم مش هيخرجونا غير لما يعرفوا أنا راحت فين.
1: تعالوا نتكلم بصراحة شوية. وعشان انت عملت شوية حب واهتمام ده هيعوض كل السنين اللي فاتت والأيام اللي فاتت دي كلها. انت كل اللي كان همك ان انا نبين قدامك ان احنا بننفذ كل اللي انت عايزه. انت بس اللي صح والباقي كله غلط.
0: الفنانة جودي مسعود فعيش صباحك.
1: أنا مش هبقى لوحدي في التحديات دي.
0: مع يوسف التهامي وظن إمام يوم الأربع على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة. ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
3: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. تخيلوا معايا ان قرار زي القرار الاخير بتاع شركة سوني يعمل مشاكل في كذا دولة. في مشاكل كتير ابتدت تحصل بسبب القرار ده، وفي محلات ومتاجر العاب مش هتعرف تشتغل لما السيديهات تختفي، وطبعا سوق المستعمل هينتهي لان الالعاب هتبقى رقمية. الموضوع ده بجد عامل مشاكل عند مجتمع الجيمينج والمتاجر وشركات الالعاب، وكمان في بعض الدول بسبب قوانين حماية الملكية. يعني قرار شركة سوني الأخير ما بقاش مجرد مشكلة اتسببت في حملة اعتراض من الجيمرز على السوشيال ميديا، لكن القصة دخلت مرحلة جديدة تماما وبقت في المحاكم. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. مشاكل قرار شركة سوني خرجت من مجال الجيمينج وراحت لحتت غريبة. يعني بدل ما الناس تكتب هاشتاجز أو تعليقات على تويتر ويوتيوب، بقى في محامين وقضايا وتعويضات بمئات الملايين من الدولارات. يعني الخلاف على قرار شركة سوني أصبح قضية قانونية، وأكبر قضية لحد دلوقتي اتعملت في هولندا. في هناك منظمة لحماية المستهلك رفعت دعوة جماعية ضد شركة سوني بتمثل حوالي 1,700,000 لاعب بلاي ستيشن، وبتطالب بتعويضات بتوصل لحوالي 457 مليون دولار. وسبب القضية إن المنظمة الهولندية دي شايفة إن شركة سوني بتستغل سيطرتها على متجر بلاي ستيشن ستور وبتبيع الألعاب الرقمية بأسعار أعلى من الطبيعي، لدرجة إنهم أطلقوا على فرق الأسعار ده اسم ضريبة سوني. وقالوا كمان إن بعض الألعاب الرقمية بقت أغلى بحوالي 30% بسبب غياب المنافسة. طيب ليه الناس مهتمة بالقضية دي؟ لأن المحامين شايفين أنه أول ما الأقراص الفيزيائية أو السيديهات تختفي، اللاعب أو الجيمر هيبقى ما عندوش غير مكان واحد يشتري منه، وهو طبعاً متجر البلاي ستيشن. يعني زي ما قلنا قبل كده، مفيش سوق مستعمل، مفيش إعادة بيع، مفيش تبادل سيديهات، ولا حتى منافسة ما بين المحلات والمتاجر. والموضوع ده بيدي شركة سوني سيطرة أكبر على الأسعار، وهي دي النقطة الأساسية اللي القضية دي معتمد عليها. واللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش ان الدعوة دي اصلا كانت موجودة وترفعت القضية دي في هولندا قبل اعلان سوني عن الغاء الاقراص او السيديهات، بس كانت بسبب رفع الاسعار كل شوية. لكن القرار الاخير بتاع الغاء السيديهات ادى اصحاب القضية دي ورقة اقوى يستخدموها ضد سوني قدام المحكمة، لانهم بقوا يقدروا يقولوا ان شركة سوني مش بس بتبيع العاب رقمية باسعار غالية، لكن هي كمان بتلغي اي بديل تاني قدام المستهلك. والقصة دي بقى ما بتحصلش في هولندا بس، لأنه في البرازيل كمان في عدد من المسؤولين قدموا شكوى رسمية لهيئة حماية المستهلك، وطالبوا بفتح تحقيق في تأثير قرار شركة سوني على حقوق اللاعبين، خصوصا في المناطق اللي فيها انترنت ضعيف، لأنه مش كل الناس تقدر تحمل الألعاب الكبيرة اللي حجمها عشرات أو مئات الجيجا بايتس بسهولة. يعني بالنسبة لناس كتير النسخة الفيزيائية أو السيديهاية كانت هي الحل العملي. وفي المكسيك نفس الموضوع بيحصل، لأنه في عدد من أعضاء البرلمان أعلنوا أنهم بيجهزوا شكوى احتكار ضد شركة سوني، لأنهم شايفين أن اختفاء الأقراص أو السيديهات هيخلي الشركة تتحكم بشكل أكبر في توزيع الألعاب وأسعارها، وهيبقى فيه احتكار وسوق الألعاب المستعملة هيختفي. لكن هل فعلاً المحاكم تقدر تمنع شركة سوني من تنفيذ القرار ده؟ الإجابة مش بالسهولة دي، لأنه مثلا القانون الأوروبي في الأساس بيدي الشركات حرية إن هي تختار نموذج الشغل اللي هي عايزاه أو البيزنس موديل. يعني من حق أي شركة تقرر إن هي تبيع منتجاتها بالطريقة اللي تناسبها طالما ملتزمة بقوانين حماية المستهلك. وعلشان كده حتى المفوض الأوروبي لحماية المستهلك قال إن الاتحاد الأوروبي ما يقدرش يجبر شركة سوني إن هي تكمل في إنتاج الأقراص الفيزيائية. لكن ده مش معناه إن القضية انتهت، لأن في فرق كبير ما بين إن شركة تختار نموذج البيع أو نموذج الشغل أو البيزنس موديل، وما بين إن هي تستغل سيطرتها على السوق بشكل يضر المنافسة. وهي دي النقطة اللي عايزة تثبتها كل القضايا دي. يعني المعركة القانونية دلوقتي مش على فكرة السيديهات، لكن على فكرة الاحتكار وحماية حقوق المستهلك. وفي نفس الوقت في بريطانيا في منظمة بتمثل متاجر بيع الألعاب طلعت هي كمان تنتقد القرار بتاع شركة سوني، وقالت إن اختفاء الأقراص أو السيديهات مش هيضر المتاجر بس، لكن هو هيضر الجيمرز كمان، لأن المنافسة ما بين المتاجر كانت بتخلي الأسعار أقل، وكان دايماً بيبقى فيه عروض وخصومات واختيارات أكتر. لكن لما يبقى فيه متجر رقمي واحد هو المصدر الأساسي، يبقى طبيعي إن المنافسة تقل جدا وحتما هتختفي. المنظمة البريطانية دي اتكلمت كمان عن نقطة مهمة جدا، وهي إن النسخة الرقمية لا تعطي نفس إحساس الملكية اللي بتعطيه النسخة الفيزيائية، لأن السي دي في الآخر هو موجود عندك تحتفظ بيه، تبيعه أو تبدله مع أي حد، لكن النسخة الرقمية مرتبطة بالأكاونت وبالشروط. وهي دي نفس النقطة اللي احنا بنتكلم عنها من أول الحلقة. لو بصينا على اللي حصل في الأسابيع الأخيرة هنلاقي إن الموضوع ده كبر بسرعة. شركة سوني مش هتنتج سي ديز من 2028، وفي الأول كان رد الفعل تعليقات غاضبة من الجيمرز، وبعدين طلعت حملات زي نو ديسك نو باي، وحملة تانية اسمها بويكوت سوني، وبعد كده الناس بدأت تلغي اشتراك البلاي ستيشن بلس، وبعدها دخلت الحكومات وهيئات حماية المستهلك في المشكلة دي، ودلوقتي بقى في قضايا قدام المحاكم في أكتر من دولة ضد شركة سوني وبلاي ستيشن. يعني زي ما قلنا المشكلة خرجت من عالم الجيمينج وبقت مشكلة اقتصادية وقانونية. شركة سوني لحد النهاردة ما غيرتش موقفها، الشركة مقتنعة إن مستقبل الألعاب هيبقى رقمي، وإن أرقام المبيعات نفسها بتقول إن أغلب الناس بالفعل بقت بتشتري ألعابها من البلاي ستيشن ستور أو المتجر الرقمي، وبالتالي من الصعب جدا إن شركة سوني تتراجع عن القرار اللي هي شايفة إنه بيتماشى مع اتجاه السوق. وزي ما قلنا قبل كده التطور الطبيعي للتكنولوجيا مش دايما بيمشي على مزاجنا، لكنه هيحصل، يعني هيحصل دي ما فيهاش كلام. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.

من ألبوم مش هتكرر لنجم الجيل تامر حسني على نجوم FM.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: الفنانة سوزان نجم الدين.
3: ايه الغيبة الطويلة دي؟
2: في اسرار النجوم مع انجي علي.
3: امتى حصلتها؟
2: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
3: كيليار خلاص ما عادتش موجودة، متهيألي ده انذار كافي ليكوا كلكوا. حاولوا تحافظوا على ارواحكم، محدش اساسا بيعرف انكوا هنا الا انا ومولانا، احنا الاثنين بس، ومحدش هيشوفكوا غيرنا الا المختار من الجنة. اي خروج عن المكان المخصص ليكوا مصيره الاكل.
2: الفنانة سوزان نجم الدين في اسرار النجوم مع انجي علي، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: مش هوصيك.
2: نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم دايما عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. بما اننا الحلقه كلها بنتكلم عن مستقبل الالعاب وهل الالعاب اللي بنشتريها النهارده هتفضل موجوده بعد سنتين ولا لا، تعالوا بقى نسيب الجدل ده شويه ونشوف اخر الاخبار اللي حصلت في عالم الجيمينج في خلال الايام اللي فاتت، لان في اخبار مهمه لاي حد بيحب يحافظ على تاريخ الالعاب وفي اخبار تانية بتكشف لنا جزء من ملامح الجيل الجديد، وكمان في تصريحات مهمه جدا عن مستقبل اكس بوكس بس من شخصيه غير متوقعه. يعني هناخد لفة سريعة جدا على أهم التطورات اللي حصلت في عالم الجيمينج في الكام يوم اللي فاتوا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفأم أو على الواتساب على 0155-955-1006. أول خبر يعتبر من أحسن الأخبار لأي حد بيحب الألعاب القديمة وخصوصا ملاك أجهزة البلاي ستيشن 3. إحنا كنا بنتكلم من شوية عن فكرة حفظ الألعاب وإنه في ناس كتير خايفين إن ألعاب كاملة تضيع مع الوقت لأن هي بقتش بتتباع أو ما بقتش مدعومة، فالخبر ده يعتبر خطوة كبيرة جدا في الاتجاه ده. في محاكي مشهور جدا اسمه RPCS3 وده يعتبر أشهر محاكي لجهاز البلاي ستيشن 3 على الكمبيوتر. المحاكي ده فريق تطويره شغال عليه بقاله سنين وكل تحديث بينزل بيحسن الأداء أكتر. الجديد بقى ان الاميوليتور او المحاكي ده وصل لانجاز كبير لان اكتر من 75% من مكتبة العاب البلاي ستيشن 3 بقت قابلة للعب بالكامل على الكمبيوتر. ولما تعرف ان مكتبة البلاي ستيشن 3 فيها حوالي 3559 لعبة هتلاقي ان 75% من الالعاب دي ده رقم كبير جدا. يعني دلوقتي في حوالي 2681 لعبة من كل ألعاب البلاي ستيشن 3 تقدر تشغلهم من أول دقيقة لحد النهاية بأداء مستقر ومن غير مشاكل على البي سي، وفاضل أكتر من 800 لعبة بس وأوريدي هما بيشتغلوا أصلا لكن محتاجين تحسينات بسيطة علشان يشتغلوا بشكل كامل. والأهم إنه مفيش تقريبا ألعاب من بلاي ستيشن 3 المحاكي ده ما بيعرفش يشغلها. يعني المشروع بقى بيتقدم بسرعة جدا وكل شهر بيقرب أكتر من هدفه إنه يخلي مكتبة البلاي ستيشن 3 كلها محفوظة وقابلة للتشغيل على أجهزة الكمبيوتر الجديدة. ودي نقطة مهمة جدا لأن في ألعاب كتير على بلاي ستيشن 3 منزلهاش ريماستر أو ريميك ولا حتى اتنقلت للأجهزة الأجدد. يعني لو الجهاز نفسه اختفى بعد سنين المحاكيات أو الأميوليترز دي ممكن تكون هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على تاريخ الألعاب دي. وبعد كل الكلام اللي اتقال عن فكرة ملكية الألعاب وحفظها، الخبر ده بصراحة يعتبر مفرح جدا لأي حد بيحب تاريخ بلاي ستيشن. طيب تعالوا بقى نسيب حفظ الألعاب شوية ونروح لخبر ممكن يكشف لنا جزء من مستقبل بلاي ستيشن. شركة سوني سجلت براءة اختراع جديدة خاصة بنظام تبريد مختلف تماما، وفي توقعات انه ممكن التكنولوجي دي تكون واحدة من التقنيات اللي احنا هنشوفها في جهاز البلاي ستيشن 6. براءة الاختراع بتتكلم عن نظام تبريد بيعتمد على الهيت بايبس وهيت سينك بس بشكل متطور، والفكرة الأساسية ان النظام ده يفضل يبرد الجهاز بنفس الكفاءة سواء كان الجهاز في وضع افقي او رأسي. ودي اهم نقطة كانت مثيرة للجدل من اول ما البلاي ستيشن 5 نزل. أكيد طبعاً الناس فاكرة الكلام اللي كان منتشر زمان عن المعدن السائل أو الليكويد ميتل اللي بيبرد البلاي ستيشن 5، وبعض الناس كانت قلقانة من استخدام الجهاز بشكل رأسي. ورغم أن المشكلة ما كانتش منتشرة في كل الأجهزة إلا أن شركة سوني بالفعل عدلت تصميم التبريد بعد كده في أجهزة البلاي ستيشن 5 السليم والبلاي ستيشن 5 البرو علشان ما تحصلش تاني. براءة الاختراع الجديدة بقى بتوضح أن شركة سوني بتدور على حل بسيط وأكتر كفاءة وأقل في تكلفة التصنيع من غير ما تضحي بدرجات الحرارة ومن غير ما يكون الجهاز صوته مزعج. لكن لازم نفتكر حاجة مهمة، إن أي براءة اختراع مش معناها إن احنا هنشوفها فعلا في المنتج النهائي. شركات التكنولوجي بتسجل براءات اختراع كل يوم وكتير منها عمره ما بيتحول لمنتج حقيقي. طيب تعالوا بقى نسيب بلاي ستيشن ونروح للمنافس التقليدي الأكس بوكس. في تصريحات جديدة طلعت عن الأكس بوكس من رئيس بلاي ستيشن السابق شون ليدن. الراجل ده اتكلم عن مستقبل أكس بوكس وقال رأي مثير جدا. هو شايف ان مايكروسوفت وصلت دلوقتي لنقطة لازم تختار فيها اتجاه معين بوضوح. هل مايكروسوفت عايزة تفضل شركة بتصنع أجهزة ألعاب بتنافس بلاي ستيشن ونينتندو ولا عايزة تتحول لأكبر ناشر ألعاب في العالم؟ في رأيه صعب جدا انك تجمع ما بين الحاجتين في نفس الوقت، خصوصا بعد ما مايكروسوفت بدأت تنزل ألعابها على بلاي ستيشن ونينتندو وبقينا نشوف ألعاب كانت زمان حصرية على الأكس بوكس موجودة على منصات منافسة. شون ليدن قال إن الخطوة دي ممكن تحقق أرباح كبيرة لمايكروسوفت لأن عدد الجيمرز هيزيد، لكن في المقابل مايكروسوفت كده بتقلل السبب اللي يخلي أي حد يشتري أكس بوكس من الأساس، لأنه طول عمر الأجهزة كانت بتعتمد على الألعاب الحصرية. الجيمر كان بيشتري الجهاز علشان فيه ألعاب مش موجودة في أي مكان تاني، لكن لو نفس الألعاب بقت متاحة على كل المنصات يبقى إيه اللي بيميز الجهاز ده عن أي جهاز تاني؟ ده مش معناه إن كلام شون ليدن صح أو غلط، لكن هو مجرد وجهة نظر من واحد كان مسؤول عن بلاي ستيشن لسنين طويلة قوي، وأكيد حد زي ده فاهم المنافسة دي ماشية إزاي. ومايكروسوفت واضح إنهم شايفين الصورة بشكل مختلف ومقتنعين إن انتشار ألعابهم على أكبر عدد من المنصات والأجهزة هيحقق لهم مكاسب أكبر على المدى الطويل، حتى لو الموضوع ده غير شكل الأكس بوكس اللي احنا متعودين عليه. وفي نفس الوقت رئيسة أكس بوكس الجديدة عايزة ترجع الحصريات تاني. صناعة الألعاب داخلة على مرحلة مختلفة تماما، حفظ الألعاب بقى موضوع أساسي، والجيل الجديد من الأجهزة بدأ يتشكل من دلوقتي، والمنافسة ما بين بلاي ستيشن وأكس بوكس بقت تتغير بشكل عمرنا ما شفناه قبل كده. يعني سواء أنت كنت من جمهور بلاي ستيشن أو أكس بوكس أو حتى من جمهور البي سي، توقع أن الفترة اللي جاية هتبقى مليانة مفاجآت غريبة، لأن هو ده عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. والوقت بيعدي بسرعة، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، استنوني الحلقة اللي جاية من برنامج أكس أو في نفس الميعاد على 100.6 نجوم أف أم. سلام.
1: كنتم مع أكس أو مع شريف جويفل على نجوم أف أم. نجوم أف أم

0: دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام. نجوم أفهام على كيفك.
1: بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معاكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. يبقى الإنسان قويا حتى يتذكر حلما قديما كان يتمنى أن يعيش فيه، فيدرك أن بعض الأحلام خلقت لتشتاق لا لتعاش. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم هواك. حلقتنا النهاردة عن أحلام الحب الضائعة. تعالوا كل واحد فينا يرجع سنين لورا، نبدأ من أول ما كان الحب فكرة عند كل شاب صغير أو بنت صغيرة في مرحلة المراهقة. كل واحد كان بيحلم انه في يوم من الايام هيحب، وحبه هيكون له شكل معين، وفضل عايش منتظر الحلم ده سنين لحد ما قابل الحب اللي هو كان منتظره. في منهم اللي حاول يدخل في علاقات وكان من الباحثين عن الحب علشان بيدور على حلمه عايز يحققه، ولكن في منهم اللي قابل حقيقي الحلم وعاشه وشاف قدامه الحلم بيتحقق، وكل شيء حلم بيه شافه قدامه بيتحقق. يمكن مش بنفس الصورة اللي حلم بيها، ولكن لما الإنسان بيحب بيبتدي ينسى الحلم الوردي اللي كان بيحلمه ويعيش في الواقع الجميل اللي هو عايشه، ويقتنع تماما ان هو ده الحب وهو ده الحلم اللي كان منتظره، وان الحلم ده بدأ يتحقق، وان مفيش اروع ولا اجمل ولا احلى من الحالة اللي هو كان عايشها. بيعيش الحياة وبيبتدي يحب ويتحب ويقول ويكتب ويغني ويدندن ويسمع مزيكا ويحلم ويسهر بالليل يفكر وما يجيليوش نوم، وقاعد بيفكر في حبيبه وهيشوفه تاني يوم ازاي. انا بكلمكم على يعني على حالات حب يمكن ما قبل الانترنت، لان زمان ما قبل الانترنت الحالة كانت مختلفة شوية، ولكن نفس الحالة برضو بتلاقوها موجودة مع الانترنت. الفكرة بس ان التواصل مع الانترنت خلى سرعة التواصل وخصوصية التواصل خلت التواصل أسهل. يعني زمان كان الإنسان عشان يتصل بحبيبه لازم يكلمه على التليفون الأرضي، وهو مش عارف مين اللي ممكن يرد عليه، فكان ممكن يرد الأب، الأخ، الأخت، الأم، الخالة، العمة، الشغال، أي حد، أو يبقى إنسان محظوظ وترد حبيبته ويسمع منها ألو ويقفل السكة، أو تخبي التليفون وتسحبه وتخش بيه أوضة نومها علشان تقعد تكلم حبيبها طول الليل ويعيشوا في حالة الحب الجميلة اللي هم عايشينها. يمكن دلوقتي بقت الأمور أسهل بكتير، مش محتاجين يستخبوا لأن كل واحد في إيده موبايل يقدر يتبعت له مسج، يتبعت له واتساب، يتبعت له صورة، يتبعت له قلب، يتبعت له ورد، يتصل بيه عادي. يعني الحياة بقت أسهل، ويمكن ده اللي أفسد شوية طعم الحب الجميل اللي كانت الناس بتعيش فيه زمان. ربما يكون الحالة دي بالنسبة للبعض جميلة، ولكن زمان أنا أؤكد لحضراتكم إن كان الحدوتة أجمل بكتير. ويعيش بقى في حلم جميل انه هيكون حياته، وانه هيرتبط بالانسان اللي بيحبها، وهي هترتبط بالانسان اللي بتحبه، وهيعيشوا في بيت واحد ويبتدوا يرسموا مع بعض كل حاجة في حياتهم، شكل البيت وحياتنا هتبقى عاملة ازاي، وهنبقى نروح وهنيجي ونتفسح وهنعمل كورنر نقعد نسمع فيه مزيكا. يعني بيعيشوا حالة كده ممتعة رومانسية جدا. يعني أنا بكلم حضراتكم على يعني زي ما بيقولوا كده آخر رجال المحترمين، آخر زمن الرومانسية، لأن التكنولوجي أفسدت الرومانسية. فكانت الحالة جميلة جدا وممتعة جدا والناس بتعيش في حالة حب جميلة. بيستمر الموضوع شوية وهم مغيبين، مش دارينين بأي حاجة غير إن هم عايشين في حالة حب وردية جميلة فيها تحديات وفيها عقبات، ولكن هم عندهم من جوه يعني طاقة ان هم يحاربوا من اجل الحفاظ على الحب. وبتحصل فجأة حادثة، الحادثة دي ايا كانت، خلينا نقول غدر، خيانة، هجر، منع، حادثة بمعنى حادثة. فجأة بيفوق الإنسان اللي كان عايش في حلم وردي جميل، عايش فوق السحاب، بيفوق على نفسه داخل غرفة كئيبة مظلمة في مستشفى فقيرة، عايش بيتألم وبيتوجع وبيتعذب وحاسس ان حياته كلها انتهت. انا اسف على الوصف. وضاع الحلم. ناس كتير جدا ما بتستحملش ضياع الحلم، وفي ناس بتتألم ألم ما بعده ألم، وفي ناس مستقبلها بيضيع، وفي ناس خطط حياتها المستقبلية كلها اللي كانت رسماها لنفسها من طفولتها بتتغير، الاتجاه اتغير لانه احبط، اتكسر، اتشرخ، مش قادر يكمل. فتضيع ساعة ورا ساعة، يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، والانسان ده او الانسانة دي قافل على نفسه في حالة حزن ما بعده حزن، لحد بعد وقت يمكن مش ثابت بالنسبة لشخص أو التاني، كل واحد على حسب قوة تحمله، بيقدر الإنسان يطلع من حالة الحزن دي ويبص تاني من شباكه ويلاقي النور منور وفي دنيا وفي حياة وفي ناس عايشة وناس بتشتغل وناس بتنجح وناس بتحب وناس بتتجوز فيبتدي يحاول من أول وجديد. مع المحاولات بيبقى فيه شوية وجع، شوية ذكريات، شوية ألم، شوية تحديات، شوية مقارنات ما بين اللي كان واللي جاي واللي هيجي، شوية إخفاقات، إحساسه أنه ضيع من عمره سنة واتنين وتلاتة وهو عايش في حزن، مرمي في أوضة ضلمة ما بيفكرش في ولا حاجة غير وجعه وألمه، لحد ما بيتمكن ويطلع من اللي هو فيه. هل الإنسان ده بيعيش سليم؟ لا. مهما تغلب على وجعه ومهما تغلب على ألمه ومهما خد خطوات، بيقعد برضو كل فترة يتذكر حلم الحب الضائع. سنين بتعدي على ناس وما بتنساش، وفي ناس ربنا بيقدرها وبتنسى، في ناس بتنجح بقوة بس علشان تنتقم من ضياع الحب، علشان تثبت للطرف التاني انك خسرت كتير او انك خسرت كتير، وفي ناس بتعيش وخلاص، وفي ناس بتقبل واقع وامر واقع وتعيش وهي اساسا لسه جواها الحلم القديم مكسرها وألمها. في ناس بتتقبل واقع وتتأقلم على واقع وحياة زوجية وأطفال وأسر وهم لسه جواهم الحلم القديم، حلم الحب الضائع. ده موضوع حلقتنا النهاردة. تليفوناتنا 38-35-022 والواتساب على 0155-955-1006.

ما ضاع من الأحلام ومن أحلام الحب لا يعود، لكنه يعلم القلب أن الأحلام الجميلة لا تكفي وحدها لصناعة النهايات السعيدة. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة عن أحلام الحب الضائعة. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM.

0: الأصعب من إحساس الفشل في تحقيق الأحلام هو انعدام الرغبة في الحلم وفقدان الأمل في المحاولة وإحساسنا بحتمية الخسارة من قبل ما حتى نحاول. لما نصحى من النوم ونكتشف إننا بطلنا نحلم أصلا، ساعتها بنعرف إن الأحلام مش ممكن تموت ولكن اتحولت لحنين، كل ما يعدي العمر بيزيد وجعه. من محمد جاد. من أم صالح إلى حبيبي ونور عيني عبد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير يا أستاذ أسامة، أنا حابة أبعت رسالة بسيطة لزوجي وأطمنه من خلال برنامج. يا رب يكون بخير وفي صحة وسلام دايما، وربنا يفك ضيقته ويهون عليه كل صعب بيمر بيه ويكتب له الفرج القريب من عنده. أنا والأولاد بخير الحمد لله، مستنياه على خير. كل يوم بندعي ربنا يرجعه لنا سالم غانم ويبعد عنه كل هم وضيق، وجوده مهم في حياتنا، وربنا ما يحرمنيش منه ولا من ضحكته ولا من لمتنا. لو الرسالة دي توصل له فحب أقول له احنا مستنيينك ومطمنين عليك، ربنا معك في كل خطوة. شكرا يا أستاذ أسامة، ربنا يبارك فيك وفي رسائلك اللي بتطمن القلوب. صباح الورد عليك يا كينج السعادة والرومانسية. سألوني هل هناك شيء أكبر من حبك له، فأجبتهم نعم، فقالوا ما هو؟ قلت احترامي وتقديري واهتمامي به. الحب احترام وتقدير واهتمام قبل ما يكون مشاعر وأحاسيس، هكذا أحببته. ما بيننا ليس صداقة وليس معرفة عابرة، ليس حبا أيضا، ما بيننا شعور اكتشفناه نحن فقط. إلى حبيبتي فاطمة من حسام من حلوان. إزيك يا أسامة، عامل إيه؟ أنا علياء، كنت عايز أقول لك إني اكتشفت كل حاجة كنت مرتبطة بفارس وهو ممكن يكون بيسمعنا دلوقتي، وكنا مع بعض وكنت ماسكة تليفونه وجاله مسج باسم نيرة، ودي قريبته اللي كانت مرتبط بيها، وهو قال لي إن هو لسه بيحبها. مش عارفة أعمل إيه، أنا تعبت. تبعدي علياء، تبعدي. طالما لسه بيحبها وقلبه مشدود لها حتى لو هي مش موجودة في حياته، تبعدي. ده مهم جدا إنك تلحقي تنقذي نفسك. أسامة، أحلى حاجة في الدنيا كلها إنك تحلم بالحب، بأجمل معاني الحب، والحاجة اللي بتوجع قوي إنه يغزلك وبيوجع جدا. إسلام أبو علي، أبو تيا ميت غمر. وجودك وسط ناس من مستواك أجمل معروف ممكن تقدمه لنفسك، مش طبقية أبدا، بس لما تبقى وسط ناس شبهك في الذوق في الاحترام في النضج، هتحس إنك بخير من غير ما تشرح. مستواك مش في المظاهر، مستواك مش في طريقتك، مش في طاقتك، في حبك للحياة وللناس، في تقديرك لنفسك وللي حواليك. اختيارك للناس مش صدفة، ده انعكاسك. ازيك يا أسامة؟ يا حبيبي، انا شايف ان الحب بالعقل احلى من الحب بالقلب. يعني الاول اشوف اللي قدامي ولو كويس احطه في عيني، وبعد كده العشرة احبه بقلبي. من مو عبد الله. والله ممكن تشوفه احسن انسان في الدنيا بس قلبك معرفش يدق له، هي دي بقى القضية الكبيرة. صباح الخير عليك يا بروفيسور. الحب ما يجمعنا هو الخيال، وما يفرحنا هو الحلم، وما يفرقنا هو الواقع. من سامح ناصر. خاطر انتم ليه لا اهو انا احمد من السويس، بجد بحبك قوي ومن متابعينك. وانا بحب قوي قوي، بموت في سلوى وهي سمعنا دلوقتي، وبقول لها بموت فيكي يا سلوى. يا رب تكون وصل لها الرسالة. حلقة النهاردة رائعة يا دكتور أسامة. عايز أقول لحضرتك اللي انت حكيته انطبع عليا بالحرف. أنا وخطيبي مصطفى رسمنا الأحلام الجميلة وعشنا فيها، بس حصل له كرب شديد والدنيا ضاقت عليه. فضلت جنبه ورجعنا تاني نرسم حبنا رغم العقبات والصعوبات، وعمري ما هتخلى عنه. أجمل حب في حياتي، ولو الكون كله ضده أنا معاه وهفضل في ظهره. وبقول لك بكل كياني بحبك يا توأم روحي. من بندقة. من أم شهد. إلى حياتي اللي حياتي ضلمة من غيرك، ربنا يفك دقتك ويخليك ليا يا أغلى من حياتي أنا بخير والبنات بخير، كلنا محتاجين وجودك، وأنت ضحكت البيت. يا رب تكون برضو وصل له الرسالة. حقيقي حضرتك كان ليك وحشة مش طبيعية. أخيرا إفراج يا أنكل أسامة من ثانوية عامة وبسمع البرنامج تاني براحتي. ملك مصطفى حبيبتي مبروك وعقبال يا رب ما يبقى كمان في إفراج من الجامعة وبعد كده نشوف بقى نشوفك عروسة وفرحانة. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل أسامة منير. ثانيا عايز أقول مش هضحي بنفسي تاني، ومن النهاردة هكون أناني. أي حد في يوم أذاني ينسى قلبي له يلين، مش هسامح حد بعني أو أمنته وفيه خدعني. قد ما تحملت أسوأ قلبي راح يرجع متين، واللي واخد على الخيانة واللي بيخون الأمانة سهل يغدر ألف مرة، مش هعاشر كدابين. تحياتي محمد أبو راشد، شاعر محمد أبو راشد العربي حلوة. تحياتي حمد. أعتقد أن الحب في زمن السوشيال ميديا هش مش صلب، لدرجة أن الست نسيت أنها ست والراجل نسي أنه راجل. كل حاجة اتلخبطت، بقى نادر تلاقي حد يتمسك بحد وحد بيقدر حد إلا ما رحم قلبي ربي. من مصطفى خالد. والله مصطفى يعني هو في فرق كبير ما بين الحب زمان والحب دلوقتي. يعني هو الحب هو إحساس، إنما طريقة التعامل مع الحب هي اللي خلت طعم الحب يبقى في بعض الأحيان سخيف. وأنا بعتذر إن أنا بقول إن بيبقى طعم الحب سخيف. زمان كان الواحد بينتظر الميعاد علشان بشوق جدا وباشتياق غير طبيعي علشان بس يشوف الإنسان اللي بيحبه. وبيبقى بيحلم طول الليل بكل تفاصيله وكل تقاطيعه، وبيبقى رسم له صورة كده. يعني عايز أقول حاجة، الإحساس ده يمكن في المراحل يعني في السن الصغير بيبقى له طعم مختلف خالص. طيب عندي رسائل كتير قوي النهاردة، خلونا بقى نبدأ حلقتنا بأول اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: مساء الخير يا أستاذ. صباح الخير.
0: صباح النور، ازيك؟
1: أول مرة أجرب إن أنا أطلبك وبسمعك داخلة تقريبا في سنة. كنت لسه مكتشفة إن في حلقات على يوتيوب وإن كل الحلقات القديمة نزلت. فحاجة تفيدني جدا مع إن أنا في أصعب حالاتي.
0: لا خالص بإذن الله، ما فيش أصعب حالات وما فيش حاجة، كل حاجة هتبقى حلوة.
1: أنا جاية بعد ما المشكلة يعني بدأت تبقى كبيرة قوي. بس أنا بكلمك علشان أي حد هيسمعنا يعني لو في بنات لسه بتبدأ حياتها تاخد بالها.
0: طيب قولي لي الأول، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا مش مهم.
0: طيب كم سنة؟
1: 38.
0: احكي لي الحدوتة.
1: أنا متجوزة بقالي 15 سنة. بعد ما خلصت جامعة بسنة. كان عندي شوية تحفظات كده إن أنا لازم العريس اللي يتقدم لي ده يكون أكبر مني، ميبقاش في سني، مستعيلة اللي قدي قوي وشايفة إنهم صغنونين ودماغهم تعبانة وأطفال وأنا دماغي كبيرة وبتاع. فكنت بحكم على الناس غلط قوي. فتقدم لي عريس كان كويس، مواصفاته كويسة قوي، أكبر مني بثمان سنين، موظف في مكان كويس، وفي نفس الوقت يعني حسيت ان انا مرتاحة قوي اول ما شفته.
0: طيب جميل.
1: انبهرت زي ما هو كان بيقول عليا، يعني هو كان شايف ان انا انبهرت، مش حبيت وارتحت وكده، لا كان بيقول ان انبهرت، لان هو كان اعتماده الاساسي اصلا على شكله ولبقته كلامه واسلوبه. اتجوزنا في 3-4 شهور ودي الغلطة الاولانية. بعد الثلاث اربع شهور دول كنت اي حاجه عادي، مش فارقه معايا، لا كنت بدور على بيت كبير ولا بيت تمليك ولا اي حاجه، كنت بدور ان احنا هنبدا حياه جديده جميله وكل حاجه مش مشكله. بدات المشاكل من اول ما بدا يبقى في حاجه اسمها مسؤوليه. خلصنا اول بيبي كانت بنوته، من بعدها بدات مشفوش تقريبا في حياتي.
0: ليه اتشغل عنك في ايه؟
1: كان على طول بره بحجه شغلي، انا مشغول. مفيش سفر، مفيش خروج، مفيش اي حاجة خالص نهائي. كبير وقوي قوي قوي ان انا اروح مع عند مامته. كان في حاجات كتير بتحصل غلط قوي وانا مش واخده بالي، او كنت واخده بالي بس كنت صغيره يعني 22 سنه، ما فيش مخ خالص، كنت بترجم كل حاجه غلط. فاكره نفسي ذكيه فاهمه كل حاجه، وبعد 15 سنه فهمت كل حاجه. خلفت منه 3 ولاد.
0: فهمتي ايه بقى بالظبط؟
1: اول حاجه بعد 4 سنين جواز اكتشفت ان في حاجه بتتشرب بعد ما كان في طفل تاني. اول ما كل ما المسؤوليه كانت بتزيد قدامه ان الجواز ده عباره عن حاجات مطلوبه مني ان انا اعملها كراجل، لا انا مش متقبل ده. هو شايف مش عارفه اوصف لك، مش عايزه احكي التفاصيل كتير، بس انا فجاه لقيتني ام لطفلين وانا عندي 26 سنه 27 سنه عايشه لوحدي معاهم طول الوقت. جوزي موجود في البيت قاعد في البلكونه مع انه بيرفض يقعد معايا، يا اما بره في عربيته في مشاوير، إيه على طول عليا فلوس معيش فلوس معيش فلوس معيش فلوس، ولاقيه بيجيب تليفونات جديده، إيه عايز يجيب عربيه، لا اصلا اخدت كارد عشان العربيه، لا اصل هيمشوني من الشغل عشان الكارد، ابيع له ذهبي علشان ينام يبقى مطمن ان هو العربيه دي بتاعته كارده مدفوع زي اي واحده مش عايزه الحياه تبقى ماشيه كده. فجاه لقيته مسلوط من حياتي تماما وانا بعمل كل حاجه بابا وماما، بس كنت مبسوطه للامانه. يعني انا شايفه ان بيتي هادي، جوزي موجود محترم مش عارف ايه، بس عيبه الوحيد انه مش في حياتي.
0: بس انت استمتعتي بانك بتلعبي دور الست المسيطره اللي بتقود البيت، وان
1: مش سيطره على قد ما هي ان الحاجه دي تثبت لي، فانا كنت اقدم المسؤوليه قوي ان انا بعملها صح، بعملها على اكمل وجه، بيت كويس قوي، ولاد حلوين قوي، انا واخده بالي نفسي جدا قوي. هو بينا واجهه كويسه جدا. بعد سني كبير شويه بدات افهم اكتر ان في حاجه بتتشرب هي اللي مخليها بره طول الوقت.
0: بيشرب مخدرات؟
1: هوائي. اكتشفتها في الاول، عملت مشكله كبيره ان دي حاجه ازاي وانت راجل محترم وباين عليك انك مش اتقال لي انها هدايا وان دي عشان وظيفتي لا انت انضف من كده ما ينفعش وربنا و و و والولاد و خلاص عرفت المبرر انه بره البيت. اديت له خلاص ان عرفت بقى ايه في الوقت ده، بدا عقلي يكبر ان مفيش حد ما عندوش غلط، ده عيبه الوحيد. بعدها بدات الاقي ان هو مش موجود في حياتي انا بقى شخصيا، مش موجود خالص، ومش عايز ينطلب منه اي حاجه
0: حتى العلاقه الزوجيه.
1: لا ده دي خلاص احنا دي ناسينها، يعني اول 7-8 سنين في جوازنا كل ما نتقابل كان بيبقى فيه حجج اللي هو انا مضغوط، انت مشغوله بالولاد، هو اللي عنده حجج. انا البس ابقى لطيفه ابقى كذا ابقى ما في في مبررات دايما، او هو نايم واحنا في البيت بره واحنا جوه جوه واحنا بره، كلام من ده يعني. المهم جيت بعد 8 سنين قلت لا انقل من الشقه دي، بقى الشقه دي بلكوناتها كده كبيره بيطلع في الخلا كده ايش، طب لا انقل الشقه اللي جنبي بحجه ان انا عايزه اوضه زياده. نقلت، جاب عربيه تانية عمل بيها حادثه، بعد ما عمل بيها حادثه راح زود كارده جاب عربيه تانية. ففي محاولات كتير انه يبقى برضه بره البيت. العربيه دي انا ما استخدمهاش، توصلنيش انا ولادي، هو لوحده بتاعته بيروح الشغل. طيب اللي هو
0: يعني
1: بعديه بشارعين ويرجع.
0: ايه السر ورا كل ده؟
1: ان العربيه دي حياته ومكانه، بيقعد فيها رقبته لحد ما عرفت انه بيقعد بال4 ساعات بعد شغله قاعد بيشرب بس العربيه. بس الكميات بدات تكتر. اتكلمت.
0: هل الانواع كمان بدات تتغير؟
1: لا ما اعتقدش. ماشي، بس الكميات كترت ليه؟ هو زود همومه بكارده، كل ما كان يزيد مرتبه قوي يروح يزود الكارد قوي وياخد الفلوس دي يعمل بيها شهادات يربطها وياخد بضمانها كريدت كارد ويصرف، فعك الدنيا قوي بربا كده. فطبعا اللي عمله ده ما دخلش ببركه على بيته طبعا. واحدة واحدة بدأ يقع مننا، مش موجود في حياتنا خالص، اللي هو أي حاجة احنا بنقولها مش مسموعة مش مفهومة مش موجودة، أي احتكاك بيني وبينه، الاحتكاك ده اللي أقصده مناقشة عن حاجة البنت عايزاها الولد عايزها.
0: بس ده على فكرة ده كان بيمر باكتئاب قوي جدا
1: جدا. أنا بيني وبين نفسي أنا كنت بقرأ بقى وبدور،
0: هو كان محتاج يتعالج، كان محتاج يزور طبيب.
1: اول ما بدات اتكلم في ده، بس مش بالامر طبعا، انا كنت واخداها على الهادي، يعني انا كنت بقول عليه انا لعبت كل الالعاب، انا وصلت ان انا فجأة لقيتني المصطلح اللي انت بتقوله لما حد بيكلمك انت، لا انت مش مامته، انت مراته. لا هو غصبني ان انا ابقى الراجل بتاعه. فاهمني ازاي؟ احنا كان في تبادل في الادوار.
0: طب انت قررتي امتى تنفصلي عنه؟
1: انا خلفت ابني التالت اللي هو عنده 4 سنين دلوقتي. اوكي. كان برضو ايه يعني، هو كان بيعمل محاولات كده في اخر كام سنة ان هو بدأ يحس ان انا بدأت خلاص اخرج عن حتة ان انا مربوطة بيه. منتي هو متربي على ان اغلط مامته كانت تغلط ايه حبيبي يعني، وايه المشكلة انت باشا، ده انت ست من تتمناك الكلام ده. مفيش صحاب، حتى اخوه مش بيكلم يعني، عارف هو.
0: فبدأ يطور نفسه شوية، بدأ يحسن من نفسه.
1: لا ده هو بدأ عايز يربطني بيه اكتر، خلف تاني. محاولة وفشلت ومحاولة تاني، وبدأ يتكلم في موضوع علاقة أكتر، وإن طب ما أنا عندي مسؤوليات، ده أنا في بيبي، في مش عارف إيه، وسني كبر بقى، كنت خلاص 35 سنة ولا حاجة. المهم حصل لي مشكلة كده، تعبت وكان لازم أعالج المشكلة دي. هو أي تعب بالمناسبة بيهرب من حياتي، مش ممكن مختفي. اتفاجئت بقى إن أنا مع نفسي، أنا خلاص أنا تعبي ده كان ممكن يخليني مشلولة، ممكن يعدي من جنبي كده ما يسألنيش انا عاملة ايه، اخباري طيب النهاردة ايه. عشان ما اطولش عليك، انا سافرت بره عشان اعالج رجلي، انا فاكر اخواتي. وانا هناك كان كل همه ان انا سافرت اتفسح، وهو لا، انا سايبه ولادي عند والدتي، هو مش مهتم باي شيء، بعت لهم مصاريف اكل وشرب ومبسوط جدا انه قاعد في البيت. طلب مني ان انا اسفره بقى عشان يفسح هو كمان، ما مش هينفع. فلقيت الريسك بتاع ان انا مطلوب مني ان انا اعمل لك حتى وانا في وضعي ده انت ما تطمنش عليا. جات لي فرصه شغل هناك، اشتغلت سنه ونص من اسود ايام حياتي.
0: لما اشتغلتي هناك
1: كان اولا اشتغلت ولحظي، بس انا حد طموح قوي، فقدرت في اقل من سنه اتنقل من مكان لمكانه، وده جنه، وده حسيته، كنت بحس منه بغيره مش طبيعيه، مقارنات مش طبيعيه. خديني دلوقتي.
0: بس انت ما كنتيش اساسا بتشتغلي في مصر؟
1: لا خالص، بشتغل بس شغل في البيت.
0: انما
1: بصرف على نفسي، ما كانش بيصرف عليا بالمناسبه.
0: انما لما سافرتي اشتغلتي وبدا يبقى لك كيانك وكده.
1: بالظبط في سنه بالظبط.
0: وبعدين
1: اخواتي نفسهم كانوا يعني بيشيدوا بحته ان انا قدرت اعمل ده، لان انا كنت حاطه قدامي ولادي، ان كل يوم ولادي بعيد فيه عني له تمن.
0: طيب وبعدين
1: ما عندوش استعداد يعمل حاجه لمستقبل ولادي، شايف ان مستقبلهم ده بتاع ربنا، ما اجيبش شقه تمليك، ما اعملش حاجه لاولادي، لا ده بتاع ربنا رزقهم، انا باكلهم واشربهم واديهم المدرسه وشكرا. مع انه مرتبه يعيش 10 اسر، وده اكتشفته في الاخر وانا برفع قواضي. ما كانش ليا طلبات، انا كنت بشتغل وبصرف على نفسي لبس وخروج وفسح واي حاجه انا والولاد، وهو بعيد عننا خالص.
0: طب وبعدين ايه اللي حصل؟
1: طبعا وانا مسافره اول ما بدات اشتغل، خديني ازاي وانت عليك كارد كتير جدا، ما ينفعش. لا خلاص، طب بعتي فلوس تساعديني في الكارد، ما ينفعش، انا لسه بادئه شغلي اللي ما اقدرش حتى اعيش بيه هناك لوحدي. بس هو بدا يشوف ان انا بطلع السلم اسرع منه قوي، خصوصا انها كانت نفس الوظيفه بتاعته للاسف، يعني ما كانش مخطط لها خالص. نزلت لانه عمل مشاكل هنا عند بابا وماما كبيره جدا، فالوضع اللي حط بابا وماما فيه صعب، فكان لازم انزل.
0: وطلبتي الطلاق؟
1: لا خالص برضو. بابايا قال لي معلش وضعه، وما ينفعش تسيب جوزها لوحده. والدي كان من الناس اللي يقول لي معلش ظروفه، اهله متوفين ملوش غيرك انت والولاد، بس طبعا ما كنتش قايله موضوع المخدرات
0: برضو. عايز اوصل
1: النهايه ان انا استحملت بعد ما رجعت من السفر تصرفات اوفر بقى بسبب الشرب، واختفاء اوفر، ولادي بقوا في سن مراهقه، والصغنن دوت خناقاته كلها بقى فيها مد ايد وقله ادب ولسان طويل، بدات فلوسه تضيق عليه طبعا، لان كل القرض اللي واخده ده اثر عليه حجم الفلوس والمطلوب منه اكتر. فجاه باع العربيه علشان يصرف منها، فمبقاش في مكان يقعد فيه، فبقى بيشرب في البيت. بدات الجيران تتكلم، اقول له ما ينفعش.
0: بدات الجيران تتكلم عشان ريحه الشرب طالعه.
1: في واحده جارتني، هو موظف له مواعيد، بيصحى قبل ميعاده ويشرب. لما قلت له قال لي انت خايفه على شكلك انت والولاد، قلت له جارتنا بتقول لي انت عندك، لو عندك شاب خدي بالك منه. قلت له لا ده ابني صغير لسه ما دخلش اعدادي. قالت لي اصل في ريحه مش عارف ايه. قلت لها خلاص ده العمال ولا حاجه اللي في العماره اللي قدامنا، عشان برضو ابعد الشبهه خالص. احنا حد برضو قاعدين في منطقه راقيه جدا.
0: طب وبعدين ايه اللي حصل؟
1: زعل وان انا مش خايفه على صحته هو. قلت له انا لعبتك كل الالعاب عشان تبطل البتاع ده بتزيد.
0: برضو عايز اوصل ايه الحادثه اللي وصلتك انك تقولي لا خلاص انا عايز اطلع؟
1: لدرجه انه كان بيموتني بسبب الشرب، ان انا لو سمحت ده مش عايزه يحصل. انا حر وانت هنا بتاكلي وتشربي وما فيش حاجه تانية عندي. قلت له لا، اصل اصلا مش بيخلص عليك لوحدك. انا وصلت ان انا خلاص تجاهلت اللي انت بتعمله بس بدا ياثر علينا احنا. تقبلت خلاص ان انا عايش اب وام وانت عايش في حياتنا.
0: استسلم لطلب الطلاق بسهوله ولا
1: لا؟ لا لا احنا لحد دلوقتي ما طلقناش من رفع قاضي. ده هو عمل مصيبه بقى تانية. انا زعلت شهر 12 اللي فات حصل طبعا المشاده اللي بيني وبينه دي. هو بيأفور قوي. انا بقعد اهدي الخناق عشان هو ضخم عني جدا. فبخاف خاف من مد ايده. فبفضل ازق ادافع. اتمسكت ايدي انها كانت بتتقطم. اسودت ايدي وقعدت اعالج ايدي شهرين على فكره. فضلت من كتر ما فضلت ان انا اقعده علشان يسيبني. قعد يصوت ويزعق وهو كان بيقعد يصوت كده ويعمل حاجات يعني.
0: عضتي جامد.
1: انا مش فكر انا عضيته علشان يسيبني. انا ايدي الاثنين ماتوا. انا ايدي دول قعدت بقول لك شهرين ما اعرفش اسيب بيهم حاجه. قعدت اتعالج بيهم. فلما ده حصل قعد يهددني ان هو هيموتني وهيأذيني. انا في لحظه شفت اللي قدامي ده مش تاثير الحاجه اللي انا عارفاها بقالي سنين. في حاجه تانية دخلت غالبا. التاثير اللي باين عليه ده مش الهوائي ده بس ان هو مش شايفني. الالفاظ اللي اتقالت لي الكلام اللي اتقال لي.
0: طيب برضو
1: مشيت تاني يوم مشيت من البيت طبعا.
0: وطلبت الطلاق.
1: طلبت الانفصال. قال لا ده زعل عادي وانا هصالحها ده عن طريق حد من معارفه.
0: طب انا اعتقد ان هو غير اللي هو بيشربه ده وشرب حاجه تانية. الحاجات اللي بتجنن.
1: اتجوز.
0: ايه
1: اتجوز
0: بعد اسبوعين.
1: بعد اسبوعين اتعرف على عميل عنده شغله مليانه كده. اتجوزها مرتين قبله وحاجه كده مش لطيفه خالص. اكبر منه بسنتين
0: بس معاه فلوس
1: قوي. ومش تمام يعني حاجه مش تمام خالص. وده انا ما شفتهاش بس عرفتها. وعرفت منين انه راح اشترى شبكته من عند خيلاني. ماشي في الفتره اللي انا صاحبه قال فيها ان هو هيجي.
0: يعني هو ما عرفش يشتري شبكته من اي حد غير خيلاني.
1: ما عرفش. هو شخصيه مسلمه بمبدا انا حر اعمل اللي انا عايزه وده المكان اللي انا اعرفه. فاهم انت؟ مش ان هو يكدني والكلام ده. هو عمل لي بلوكات. قفل الخط اللي باسمه مع ان انا اللي كنت بصرف على الخط ده. تمام. وغير قانون الشقه. وانا اتقال لي من الدكتوره اللي عالجت ايدي انها تعمل تقرير طبي. قلت لا ما دخلش ابو ولادي الاسم ابدا. طب لازم نبلغ الاسم عشان تدخلي شقتك تجيبي حاجتك. لا لا لا ما دخلش ابو ولادي الاسم ابدا. اتفاجئت ان هو اتجوز. لما اتجوز انا رحت بقى اقعد في الشقه ابو ولادي عشان عندهم امتحانات. جاب لي البوليس البيت ان انا كسر الشقه ومن عمل دخول. الضابط بدا يستغرب لما قلت له حضرتك ده متجوز وقاعد هناك مع مراته. استغرب ان انا عرفت انه متجوز من البجاحه يعني. وقال له منعني. قلت له ما منعتش حد بس هو مشى. قال له ولادك دول يروحوا فين يا فندم؟ قال له يروحوا عند حماية. قال له حماك مطلوب منه ان هو يشيل ولادك؟ قال له هو مستضيفهم عنده. قال له ما فيش الكلام ده. الضابط نفسه قال له تعالى. قال لي تعالي اعملي له محضر هو زي ما عمل لك. قلت له لا انا لو عايز ادخل ابو ولادي الاسم كان زماني دخلته.
0: وما عملتيش محضر ومشيتي من البيت وقعد عند اهلك.
1: انا ده الفكره ان هو كلم صحاب البيت لغى العقد بتاع البيت. فبقيت انا ولاده في الشارع. جريت طبعا ادور في رمضان وايام امتحانات وده اثر على ولاده جدا عشان النتيجه. ولما ولاده طلبوا منه مصاريف قال لهم لا ماما خدتكم تشيل هي واهلها. ماما خدتكم ومشت بدون اذني بدون علمي. ماما ضربتني وعضتني وتاني يوم خدت ولادها ومشيت. لحد دلوقتي ما اعرفش ايه السبب. ماشي بقى في امه لا اله الا الله يتكلم عني ان انا سافرت وهو نايم وما اعرفش مع ان هو جاي معايا وعامل لي عدم ممانعه من السفر عشان اسافر معايا كل حاجه تثبت ان هو كان عارف. طبعا ست محترمه وكانت كل مشكلتي معاه اني بصلي اني بقول صح بقول غلط بقول حرام بقول حلال. كان يتريق عليا وانا بربي الولاد في اي حاجه صح لان هو بيعمل الغلط قدامنا.
0: طيب تعالي اقول لك ببساطه بقى كده شويه حاجات انا سمعت كتير قوي قوي. هي قصه طبعا مؤسفه جدا. طبعا القصه كلها هي الصبر على زوج بيتعاطى مخدرات. يعني المخدرات بتجيب مخدرات ونوع بيجيب نوع وشكل بيجيب شكل. وممكن تبتدي بحشيش ممكن تخش بقى في ايس وشابو والحاجات اللي بتخلي الواحد يجي له هلوسه ويمد ايده ويضرب ويبقى انسان عنيف وخلافه. البني ادم اللي بيتعاطى مخدرات وهو مش قادر يميز ان هو مسؤول عن اسره وبيت وزوجه واولاد وخلافه ده يبقى انسان غير مسؤول ولا يتحمل المسؤوليه. وغير ده وده يعني مش فارق معاه. كل اللي فارق معاه دماغه والفكره اللي بيفكر فيها. انت صبرتي عليه كتير وده غلط. يعني انا بغلطك انك انت تحملتي ده. بغلطك تاني ان انت لعبتي دور الاب والام وما وقفتيش من الاول، قلتي لا انا مش هلعب دور الاب والام، ده دورك لازم تلعبه، قادر تلعبه قادر مش قادر تلعبه هروح. تحملتي عشان يفضل البيت مفتوح، حلو، ولكن في النهايه البيت اتقفل، اتقفل واتقفل بطريقه وحشه. ليه؟ لانك تحملتي، ما كانش المفروض تتحملي، كان المفروض توقفي الامور عند حدها الطبيعي علشان الامور ما تبصش وما تطولش اكتر من كده. اوكي. سمحتي بانه يتعاطى مخدرات جوه البيت واستحملتي ودارتي عليه وخلافه. التهاون والتساهل والتأقلم على الاوضاع الغلط هو اللي بيوصلنا في النهاية ان حياتنا تتدمر. انما الغلطة الصغيرة اللي نقف لها من البداية ونقول لا هنا في خطأ وانا مش هقبل الخطأ ده، يبقى احنا من اول السطر كده بنعالج، بنوقف، بنفرمل، بدل موضوع الموضوع يتفاقم ويكبر ويزيد ونوصل للي احنا وصلنا له. انا اعتقد ان خلاص كده انت مش الموضوع انتهى بالنسبة لك وانتهى بالنسبة له. يعني انت لازم تبتدي بقى تظبطي حياتك على انك هتعيشي زي ما بيقولوا كده ايه، سنجل مام، وبتعيشي بتربي ولادك وتشتغلي وتشوفي حياتك، لانك ده لا هتاخدي منه الابيض ولا اسود ولا هتشوفي منه اي خير. ده خلاص كده انسان راح في سكة اللي يروح

كل حلم حب ضائع يترك في القلب نافذة مفتوحة يدخل منها الحنين كلما ظننا أننا تعافينا. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن حلم الحب الضائع. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على هواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. أسامة القمر وأحلى مذيع بحب

0: برنامج بتاعك جدا. قد ايه كلنا عندنا مشاكل مع الحب. والف سلامة على حضرتك اماني سعيد. يا اماني ربنا يخليكي، ميرسي ليكي خالص. عايزه استاذ اسامه، ازاي اخبار حضرتك؟ انا اخبار حضرتك ايه؟ كنت عايزه اخد راي حضرتك كده في موضوع حد يخصني، بس هو مش موضوع الحلقه، موضوع تاني. والله يعني كلمينا وانا تحت امرك. عزيزي محمد سمير، هناك من يشبهون الموسيقى، لا يغيرون ضجيج العالم لكنهم يغيرون الطريقة التي نصغي بها إليه. أنت من أولئك الذين يصنعون بوجودهم فارقا. إن حضورك يشبه لحنا هادئا يتسلل إلى يوم عادي فلا يعود عاديا كما كان. حين نكون قريبا لا أشعر أن لحني يمضي وحيدا، كأن روحك تعرف كيف ترافق الأغاني دون أن تطفي عليها، فتترك لكل لحن مساحته. من القاهرة إلى الأردن، أتمنى أن يكون عامك خفيفا وأن تعثر فيه على لحن يشبه طمأنينة الشجر. من سارة. الأحلام لا تقاس دائما بمدى تحقيقها، بل بمدى ما غيرته فينا أثناء سعينا خلفها. من مصطفى السعيد. الذكريات هي أسوأ عقوبة في الدنيا، لأنها بتسيبك عايش بتتمرجح بين اليأس والرجاء. صحيح عايش، لكن في مكان ما بقاش موجود. محمد جد، بص يا محمد، الذكريات لو هتسيبك تتمرجح زي ما انت بتقول كده ما بين اليأس والرجاء، يبقى الذكريات مش ذكريات، يبقى لسه عايشة جواك. هي يعني عاملة بالظبط زي اللي عنده إصابة في ركبته. لما البني آدم بيقدر يتغلب على ذكرياته، بتبقى عاملة زي اللي عنده إصابة كده في ركبته، في عظمة كوعه، في مفصل كوعه، بيبقى عايش طبيعي جدا، وفجأة كده بيتخبط خبطة صغيرة أو يعمل حركة كوعه يزن، يقعد له يومين ثلاثة كده، وبعد كده شوية مراهم وبتاع ويخف سنة اتنين، وبعد كده يرجع تاني. إنما اللي انت بتقوله ده مش ذكريات خالص. الكنز الحقيقي من وجهة نظري هو انك تراهن على شخص وما يخيبش ظنك ابدا، وكل شوية يثبت لك انه قد المكانة اللي انت حطيته فيها، وانه جدير جدا بيها. تراهن وما تندمش على ثقتك اللي اديتها له، لانه دايما بيطمنك بكلامه وافعاله. شخص يعرف احتياجاتك من نبرة صوتك، ويبقى حزنك هو عدوه الاول. شخص مهما ساءت الامور بيحبك، ومهما الامور تحسنت بيحبك برضو، والظروف تتغير بس هو ما بيتغيرش. الى محمد حمدي من بسيمه رمضان. ويبقى الحنين في الذاكره سيد الموقف. من دودي هشام. من احلام الحب الضائعه برضو يا انكل ان علاقه تكون اطرافها مش متناسقه، او زي ما بيقولوا كده واحد من مصر وواحد من ايجيبت. ده بيعمل جاب بينهم وبيبقى فعلا حلم. والله وجهة نظر برضو يا ملوك. صباح الخير يا أستاذ أسامة. أنا بقول لحبيبي أسامة أبو ملك وحنين، وحشتنا قوي قوي، وبجد نفسنا نتقابل، بس حقك عليا الفترة دي مشاكل كتير وضغوط كتير على محمد، فحقك عليا. والله إحنا الحمد لله كويسين وبندعي لك، وفرج ربنا قريب يا حبيبي. محمد جاي لك قريب ان شاء الله، بس هيخلص الموضوع اللي قال لك عليه يوم 8/1 ان شاء الله. من اسماء جبر. احنا ملوك العلاقات المستحيله. مصطفى خالد، بلاش بس فتحه الصدر دي، ده مش عشان ما توقعش على جدور رقبتك. يعني صباح الخير عليك يا اسامه. عايز اسال عن حاجه. انا كنت مرتبط ببنت وسبنا بعض، وحاولت ارجع لها كتير وهي رفضت، واول ما بعت وشفت نفسي وخطبت لقيت حد من اصحابها داخل يكلمني ويعمل عليا حوار. ده سببه ايه؟ ولا تعبر اصحابها ولا تعبرها، وخلاص دي صفحه واتقلبت يا معلم، وكمل طريقك. يعني مش معقول بقى نرجع تاني نوجع قلوبنا تاني. يعني طمنا عليك يا اسامه، عامل ايه في الجو الصعب ده؟ لا انا زي الفل يا رغده. رغده سيف، انا الحمد لله تمام. الجو مش وحش قوي، هو صهد بس حبتين، انما يعني أنا بتعايش يعني الحمد لله تمام. بشكركم جدا. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. أيوة
1: ازاي حضرتك عامل ايه؟
0: الحمد لله تمام. ازيك؟
1: الحمد لله كله تمام.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 27 خلاص يعني 26.
0: خلينا في 26. اه مفيش داعي ناخد خطوة لقدام كده شوية.
1: اه هو يعني. لسه تمهم الأسبوع اللي فات كده خلاص.
0: خلاص بقى نقفل على كده. ايوه نقعد بقى على طول كام؟ 26 ما بيتغيروش لمدة 3 4 سنين.
1: بس كده حلو.
0: بس وبعد كده يبقوا 27.
1: يلا بقى.
0: اه طيب احكي لي ايه الحكايه؟ حضرتك مرتبطه؟
1: مخطوبه وانا بكلم حضرتك عشان انا محتاجه نصيحه مش من حد من صحابي بقى وعيلتي من حد يعني شاف خبرات كتير وجات له مشاكل كتير فهيديني النصيحه او الحاجه هو ما يعرفنيش بس هيديني النصيحه حد انا بثق فيه وانا بثق في حضرتك.
0: ربنا يخليكي دي ثقه غاليه وانا يعني بشكرك جدا عليها. طيب احكي لي ايه الحكايه؟
1: الحكايه ان انا حرفيا من شهر 3 كان في حد معايا في شغل قديم وكده كنا اصحاب عادي مش بينا اي حاجه. انا سبت الشغل هو راح شغل تاني وانا رحت شغل تاني وبدانا نتكلم نزلنا واتقابلنا هو حد لطيف وكويس ومحترم. ما خدناش وقت يا دوبك اتكلمنا شهر 2 قلت له انا بس في البيت عندي مش هينفع نتكلم كل شويه وننزل كل شويه غير ما يكون في حاجه لازم تيجي هو بصراحه قال لاهله وجي.
0: طيب جميل.
1: انا اتقدم هنا بقى بدات المشاكل. انا عندي اهلي علاقتي ببابايا مش احسن حاجه وهو حد يعني حرفيا ما شفتش يعني ايه حنيه الاب فانا عندي نقص في الحته دي. فانا طول 26 سنه ما كنتش دخلت ريليشن رسمي او كنت رافضه الفكره نفسها ان انا عندي تروما عايزه حد مش عايزه اي حد وخلاص.
0: اها
1: انا اصلا ومامتي برضو يعني برضو حد جديد شويه.
0: اها
1: فاهله بقى بلد برضو المشاكل اهله يعني الناس اللي هي عارف بتحب ابنها قوي اللي هو ما حد هيجي ياخده منهم لمجرد ان احنا مثلا بنتكلم كتير او حاجه هم عايزين هو دايما في حياته بطريقه مش طبيعيه. فمشاكل بقى مع اهله رفضوا ان انا اعمل خطوبه بلاش تعملي خطوبه دلوقتي. لمجرد ان انا نزلت صور قلت له لا انا عايز اعمل وانزل صورنا صور عاديه ونزلناها عملوا مشكله كبيره.
0: مشكله ليه؟
1: عشان هو نزل فهم افتكروا قرايبه ان هو عملوا خطوبه وبابا كلم بابايا انتوا ازاي تنزلوا صور واحنا متفقين عملوا مشكله كبيره.
0: بس انتوا عملتوا خطوبه؟
1: بس لا ما عملناش احنا لبست فستان عادي وهو لبس بدله واتصورنا وخلاص هو حتى كان لوحده
0: وما فهمش دبل.
1: احنا اوريدي جايبين الدبل وملبسين احنا جايبين الشبكه بتاعتي كلها اوريدي بس هو بابا قال لا مش هنعمل خطوبه هنعمل فرح كبير. مامته بتكلمني بعتت لي ريكورد بتقول لي انت واخده مصطفى انت بعده عننا انت عايزه يسمع كلامك في كل حاجه هو ما بياخدش راينا في حاجه. اخته برضه متعلق باخته باخته داخله في حياته بطريقه مش طبيعيه مجرد ما يبقى معايا في اي مكان انت فين بتعمل ايه ما بتكلمنيش ليه. فهو ومامته واخته بطريقه مش طبيعيه. هو كويس الولد كويس معايا جدا جدا جدا يعني وحنين جدا جدا جدا بس انا خايفه بقى فيما بعد طب اهله هيبقوا كده لحد ايه يعني صحابي بقى بيقولوا لي انت بعد كده بعد ما تتجوزي هتبقوا لوحدكم وهو بيقول لي هنبقى لوحدنا مالناش دعوه. بس لما هو اهله لقوه متمسك بيا كده بابا شال ايده من كل حاجه قال له انا مش هساعدك في اي حاجه بقى.
0: ليه كده ليه ليه ليه ليه الكراهيه دي؟
1: مش عارفه يعني حتى بابا كان متفق في حاجات قال له لا انت مالكش حاجه عندي مش هساعدك. مامته نفس الكلام قالت
0: وهو هو يعني سالتيه ليه باباك بيعمل كده ورد عليكي؟
1: هو هم اللي فهمته هم مش عايزينه ياخد اي قرار خالص هو مقرره يعني انا كان في يوم معين عايزه اعمل فيه الخطوبه او الصور هم رفضوا اليوم ده قالوا ناجلها. يوم معين عايزه اجيب فيه حاجه هم مش عايزين اي قرار هو يقرره هم عايزين القرارات هم اللي يقرروها هو يسمع كلام وانا مش هقبل بده. فهو بيسمع كلامي مش هكذب عليك يعني قلت له عايزه اتصور في اليوم الفلاني قال لي تمام عايزه اجيب كذا تمام هو معايا في كل الحاجات فهو شايفين ان هو لا هو بيسمع كلامك فهو كده بطوله مع نفسكم. فانا مش عارفه اعمل ايه يعني هو مؤخرا الدنيا بحاول انا اهدي الدنيا اجي على نفسي باخد بسمع كلام من مامته مش الطف حاجه واخته بعدي الدنيا بس انا مش عارفه اعمل ايه يعني انا عندي مشاكل مع اهلي فانا مش عايزه يبقى عندي مشاكل مع اهلي.
0: بصي ما تربطيش مشاكلك باهلك والحاله اللي انت عشتيها مع اهلك اوكي بان هو ده الملاذ او هو ده المهرب او هو ده اللي هيخرجك من الازمه اللي انت عشتيها مع اهلك. خالص. ليه بقى؟ لان حاله الهروب
1: هو كويس معايا جدا.
0: ايوه
1: هو
0: جميل.
1: كولد كويس معايا.
0: جميل. حاله الهروب من واقع اليم احنا شايفينه او حاسينه ممكن تخلينا نرشق في شيء مؤلم اكتر. يعني انا عشان اهرب من الم اروح لالم اكتر، لان برضو انت بتهربي من مشاكل وشويه اعتراضات من الاهل، هتروحي لاعتراضات اكتر ومشاكل اكتر مع اهل بشكل اخر. الفكره ان هو اهله مسيطرين جدا عليه وعايزين يسيطروا، واهله علاقتهم بيه قويه جدا عكسك تماما.
1: هو قريب قوي مع اهله، بيحب يعني قريبين قوي من بعض بزياده، عكس تماما فعلا. يعني احنا بعيد جدا هنا، عندنا كل واحد ليه استقلاليه، انا شغلي مع نفسي كل واحد في شغله، ما فيش اللي هو الجو الاسري ده. عكس تماما، حتى مامته لما كانت بتكلمني تقول لي ما بقاش يجي يقعد معايا يحضني يهزر معايا زي الاول.
0: قولي لها يا طنط انا ما اعرفش ايه السبب، حضرتك كلميه. قولي لها انا والله ما ليا اي ذنب في ده خالص، انا ما اعرفش ايه السبب. يعني ممكن يكون في حاجة مضايقاه، ممكن معرفش يا طنط، تكلميه حضرتك. يعني فهميها أنا ماليش أي علاقة يعني، وما ما بأثرش على علاقته بيكي ولا بتدخل ولا أي حاجة بتحصل من اللي حضرتك ممكن تكوني متخيلها. لازم تفهميها ده.
1: مثلا بعد الجواز ممكن أستقل شوية عنهم عن أهله، ولا المشاكل بتزيد من خبرتك؟
0: لا المشاكل هتزيد. المشاكل هتزيد، واهله هيتدخلوا، وجبت ده ليه وما جبتش ده ليه، ورحت فين وشمعنا، وهي كلمتنا كده ليه، هي هيحصل ده. فانت الحل الوحيد عشان تعملي حاجه زي كده انك لازم تحسني علاقتك باهله باي شكل من الاشكال، لانك لو ما حسنتيش علاقتك باهله اوكي هيبقوا واقفين لك على الواحده. لازم تقربي، ولازم طنط دي تبقى ماما، ولازم اخته دي تبقى اختك، وبابا ده يبقى يعني حد لطيف جدا انكل وبتاع، علشان يحبوكي ويبتدي يتقبلوكي. لو دخلتي المعركة دخلتي الحياة بدأتيها بمعركة، هتعيشي في معركة طول عمرك، والمعركة دي مش هتنتهي. مش عايزين نبتديها معركة، عايزين نبتديها بمودة وبمحبة. فقربي وفهمي اهله ان انت بتحبيهم وان الحياه لطيفه وان انت مالكيش اي ايد، وقوليله قوليله يا اخي اسال على مامتك، ما ينفعش تعمل كده، حاول تقرب منها، انت ليه مزعل ماما. يعني برضو انت تلعبي في الجزئيه دي. لو ما قدرتيش او حسيت ان الدنيا سودت، يبقى لازم تعرفي وتتاكدي تماما ان مش هينفع نكمل بالشكل ده، لانك هتعيشي هم ما بعده هم.

0: قد ننسى الوجوه، لكننا لا ننسى الأحلام التي رسمناها معها ثم تركناها خلفنا تمشي. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أحلام الحب الضائعة. تليفوناتنا 3835 مش كده صح؟ والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء وسام منير وابو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. صباح الخير يا استاذ اسامه. انا ياسمين، انا كنت مرتبطه بشخص ومن نفس منطقتي، ولكن سيبنا بعض، ولكن بعد ما سيبنا بعض سلط صحابه عليا مضايقات كتير منهم، مش عارفه اعمل ايه يا اسامه، يا ريت تقولي الحل. ولا حاجة يعني، انت المفروض لما تلاقي موقف زي كده تفهميهم ان انتوا، لو انا يعني اروح اعمل لكم احضر في الاسم طالما الموضوع كده، يعني ان الناس دي بتعكسني وتتهميهم ان هم بيعكسوكي وفي تحرش وحاجات كده، ده يتبهدلوا يعني، حاجة مش لطيفة ابدا يعني. عيب اللي بيحصل ده. الأحلام كثيرا ما تتلاشى لتولد أحلام أخرى بصيغة مختلفة، ثم تتلاشى بدورها وكأن الحياة رحلة لا تنتهي. من مصطفى السعيد. النسيان نعمة مغبون فيها صاحب الذكرى القوية أو الذاكرة القوية. كم نحتاج فعلا أن ننسى ولكن منقوش ذكرى في العقل والقلب والروح. من دودي هشام. الأحلام عمرها ما تتنسي، تظل عالقة في ذكرياتنا نسترجعها وقت ما نشاء. والله هي مش وقت ما نشاء، هي بنسترجعها وقت ما هي بتحب تيجي لوحدها كده، وهي ساعات تيجي فجأة لوحدها كده يعني. حابب أسمع رأي حضرتك في البنت اللي أسهل طريق ليها إنها تاخد رأي صاحبتها في أي حاجة تخص خطبها. مصطفى خالد. لا مش هم أي، بص يا مصطفى تعالى مش هنضحك على بعض. ناس كتير جدا بتحب يعني تاخد رأي صحابها، انت نفسك بتدردش مع صاحبك ويقول لك لا يا عم اعمل كذا ما تعملش كذا، يعني وضع طبيعي، انما لما الموضوع يزيد عن حده بيبقى مش لطيف يعني. بالعكس، مش ممكن ننسى الوجوه، بس الاحلام اللي سبناها تمشي لوحدها دي بتفضل فكرانة. من محمد البناوي. والله يا محمد الأحلام بتفضل فاكرانا أو إحنا اللي بنفضل فاكرينها، ده موضوع بقى يستحق البحث يعني. مساء الخير يا أستاذ أسامة، أول مرة أشارك معاكم، أنت بتتكلم عني، نفسي أتكلم بس مش هينفع. بسطرمة يعني، بسمي نفسك بسطرمة. وطبعا بسطرمة دي حاجة جميلة على فكرة، عشان الواحد يقول اللي واللي عليه. لن تجدني خصما ولن تعهدني عدوا أبدا، وإن تأذيت وإن ظلمت وإن لم يتبقى في نفسي شبرا واحدا، لا يئن سأتركك وأغادر فقط، لا ردا ولا انتقاما، يكفيني العيش بسلام والنوم كل ليلة في سلام. من بسيمة. شافوا على الحلقة. قائد تحياتي لزوجتي وحبيبة قلبي أم حمزة، ربنا يبارك لي فيها ويخليها لي. من جمال عبد الناصر. تحياتي يا أستاذ جمال. هنستفيد ايه من اننا نفتكر؟ ولا حاجة، هنضيع وقت بس. من احمد عباس. كلامك صح يا برنس السعادة، بس كان سؤالي ليك اللي فات لما قلت لك بعتت لي حد من اصحابها، هي دلوقتي متجوزة، ليه بتعمل كده وهي بتسمعك؟ على فكرة معرفش، ما اقدرش اعرف هي دماغها فيها ايه، او بتفكر في ايه، او عايزة توصل لإيه، أو عايزة تستعيد حاجة، أو حنت، ما مش قادر أحدد يعني، هكدب عليك، بس أنا بقول لك يعني خليك حريص عشان ما تقعش في غلط ترجع تندم عليه تاني يعني. أنا قررت أفرح أول خمسة يبعتولي يا سيدي. يا سلام على الناس اللي بتخش تصطاد. طيب يا سيدي فرح يا عم أول خمسة، يعملوا هتفرحهم إزاي؟ مش فاهم أنا يعني. مساء الفل والياسمين عليك. يا استاذ وسام، بسمعك من وانا في اعدادي وانا دلوقتي 38 سنه، اول مره اشارك معك. حبيب قلبي يا استاذ الغرام، بس انا كل اللي عايز اقوله لك ان علاقتي مع الحب بح، مفيش خالص. تحس ان احنا ما بنجيش على سكه بعض، مش عارف ليه، بس احب اقول ان القلب خلاص اشتكى ومحتاجها اشتكى يا سيدي على الروقان. بس لما بسمع المشاكل في المكالمات بقول لحالي احلالي، ودي اراء من دزوقي. تحياتي يا دزوقي. القلب اشتكى ومحتاجها اشتكى. فكرتني بغنوه احمد، اسمه احمد سعد، نفسي حد يقول لي يا كوتي. نفسي حد يقول لي يا كوتي ويلعب في خطوتي بقى، حاجه زي كده مش فاكر انا، بس هو محمد احمد بيعمل حاجات لاسعه كده بس جميله يعني. مش ناوي نتقابل بقى ولا ايه يا اس يا صاحبي؟ وحشني والله القعده معاك جميله. حاضر يا ابو رشد، والله حاضر، والله حاضر. انا بس ربنا اللي يعلم اللي من دول انا الدنيا عامله معايا ايه. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: ازي حضرتك يا استاذ اسامه؟
0: الحمد لله تمام.
1: انا مبسوطه قوي ان انا بكلم حضرتك النهارده.
0: ربنا يخليكي، ده شرف ليا ان حضرتك معايا على الهوا. طيب تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: امل.
0: امل كم سنه يا امل؟
1: 29.
0: مرتبطه؟
1: متجوزه.
0: متجوزه بقالك قد ايه؟
1: بقالي 6 سنين.
0: عن حب؟
1: لا، صالونات.
0: صالونات. عندك اولاد؟
1: عندي ولد وبنت.
0: ربنا يخليهم لك. طب ما حصلش حب في البدايات كده ويعني شويه مشاعر؟
1: بص حضرتك، انا يعني حكايتي طويله.
0: انا تحت امرك، اتفضلي.
1: حضرتك انا قعدت مخطوبه 4 سنين. اول 3 سنين كان يعني هو جارنا، ساكن في البيت اللي جنبينا. تمام. اول 3 سنين كان نادرا ما يجي عندنا، كل فين وفين، نادرا ما نخرج انا وهو. بس كانت الدنيا ماشيه تمام. وفي اخر سنه بدأ حسيت ان هو عايز الموضوع يبوظ وان احنا نسيب بعض، بس عايزها تيجي من ناحيتي انا. فقلت لوالدي الله يرحمه، هو عايز يسيبني باي طريقه، بس هو خايف لا مثلا ما اديلوش الذهب اللي هو جايبه لي.
0: بس انتوا قعدتوا مع بعض 4 سنين مخطوبين مش كده؟
1: ايوه.
0: ما حصلش مشاعر في ال4 سنين دول؟ حب، كلام لطيف، قلنا لبعض حاجه يعني؟
1: طبعا. كنا بنتكلم في التليفون وكل حاجه عادي. بس جت رابع سنه دي الاخيره وبدات المشاكل تزيد، ابعدي عني ما تكلمينيش. فانا قلت لبابا. فقال لي طب خلاص، طالما هو بيحاول يخلع بس عايزها تيجي من ناحيتنا، خلاص خليها تيجي من ناحيتنا. من ناحيتنا ولا من ناحيته، كده كده احنا مش هنقبل شقاه. تمام. بس راحت والدتي دخلت في الموضوع وقالت لي لا، الناس تقول علينا ايه؟ لما هي الناس مش هتقول ان انت اللي ان هو ان انت اللي سبتيه، الناس هتقول ان هو اللي سابك، واكيد شاف حاجه خليته سابك بعد 3 سنين خطوبه. والموضوع خلص على كده ووالدي صالحنا وخلاص. بس رابع سنه دي كانت الدنيا ما بيني وما بينه بعيده. اكلمه كل فين وفي التليفون، وفين في التليفون يرن عليا وقت ما ردش. المهم وبعد كده اتجوزت وخلاص. كنت متجوزه من وانا في بيت اهلي، انا رايحه بيته ومعايا تليفوني اللي والدي جايبه لي. اول ما اتجوزت فجاه قعد من الشغل. طب احنا ما معناش فلوس، بس انا تليفوني محتاجه عشان لو جالي شغل عليه او حاجه. بيع التليفون وانا هجيب لك غيره. بعت تليفوني وما جابليش غيره، لحد ما والدي هو اللي اداني فلوس، جبت تليفون. اول ما جبت التليفون اللي والدي اداني فلوسه، انا مش عايزك تمشي بتليفون تاتش، انا كده كده انا دماغي كده. فوالدي قال له طيب انت شفت حاجه عليها؟ عملت حاجه حتى لو بسيطه؟ ما انت عرفني. لا بس هو انا دماغي كده. بس والدي كان ليه كلمه وشديد، فقال له لا، هي انت من بيت ابوها وهي معاها تليفون، انت ما عندك، ما فيش مشكله حصلت عشان انت تقول لها امشي من غير تليفون.
0: هو بس لا، مش من غير تليفون، هو مش عايزك بتليفون تاتش عشان ما يكونش فيه سوشيال ميديا وفيسبوك وحاجات كده،
1: ما يكونش فيه نت عموما. تمام يا ابني، احنا عايزين نطمن عليها، نكلمها، وبعدين ايه المشكله اللي انت شفتها تخليك تقول لا تمشي من غير تليفون تاتش؟ انت شفت حاجه؟ طب عرفنا. قال لا بصراحه انا ما شفتش حاجه.
0: طيب.
1: المهم ان والدي كانت كلمته يعني شديد وبيتكلم كده بالاصول. وبرضه مشيت على بيت اهلي. هو صعب قوي، هو شخصيه نرجسيه جدا. لما بنيجي نتخانق انا وهو، بيكسر اللومه بالشقه، يكسر المراوح، اي ترابيزه تيجي قدامه يروح رافعها وهاددها في الارض. تمام.
0: وبعدين حصل ايه؟
1: وبعدين اخر مره دي كنت حامل في الشهر الثامن، انا مش عايزك تمشي بالتليفون، هو كده وجاب لي تليفون.
0: بالك قد ايه من بالك قد ايه متجوزه؟
1: بقالي 6 سنين.
0: يعني انتوا 6 سنين عايشين في قضيه التليفون دي؟ يعني 6 سنين.
1: لا وحاجات تانية، يعني مثلا اختي عايزه اروح عند اختي، لا احنا ما بنروحش عند حد. انا الفرق ما بيني وما بينه كبير شويه، 14 سنة. فهو شايف انه، وقالها بطريقه غير مباشره انه لا هي صغيره وانا كبير. لاهلي لا، طب انا عايزه اروح عند والدتي، لا حد من اهلي في عنده كان فرح ولا ظرف ولا اي حاجه، لا احنا ما بنروحش عند حد. لما يكون عايز يضايقني يضرب بنتي، يزعق لها، عارف حضرتك قضيه الابتزاز دي، عايز مني حاجه، فانا لا. طب خلاص يقعدنا بقى قدامه، طب نخش نقعد مثلا في اوضه تانية، طب انزل اروح عند ماما، طب انزل حتى عند والدتك تحت، لا احنا هنقعد كده قصاد بعض عشان نشوف مين هيطفش التاني.
0: ايه شكل الحياه دي
1: بجد؟ وهو اصلا برج العقرب، فعارف حضرتك الناس اللي بيتقال عليها جنابه ازرق. هو كده.
0: طب وانت
1: ضربني وانا حامل في الشهر الثامن.
0: انت قلتي والدك اتوفى مش كده؟
1: والدي توفى قبل ما احمل في ابني الثاني ده.
0: طيب هو ما فيش حد يقف لك دلوقتي، اخ مثلا، خال، عم؟
1: للاسف لا.
0: ما عندكيش حد خالص في العيله؟
1: انا والدتي كل لما اجي اتكلم تقول لي لا، طب انت هتروحي باولادك فين؟ حضرتك ضربني في الشهر الثامن وانا حامل في الشهر الثامن، ورمى عليا يمين اتطلقنا، يعتبر طلقت مره ربني. بس هو يعني صعب صعب صعب، وانا المشكله ان انا مش عارفه يعني هروح فين.
0: ما انت مش عارفه ان ما فيش مكان هتروحيه. هي دي القضيه، ده اللي احنا بنتكلم فيه.
1: انا بشتغل عشان ولادي صغيرين.
0: وهو اذا كان مش عايز يديكي تليفون هيسيبك تشتغلي؟
1: انا بشتغل في البيت. بشتغل شغل يدوي كده في البيت وبساعده. عارف حضرتك الناس اللي هي ما فيش بقى حته كتر خيرك شكرا والله يكون في عونك حتى، لا هو انت اول واحده تخلف، انا اولادي بيتعبوني وهم صغيرين قوي. وانت اول واحده يبقى معاها اطفال، ما كلها.
0: تعالي نقول ببساطه، انت نتاج يعني مشكله المجتمع كله واقع فيها. الست اللي بتتجوز وتبقى مربوطه بجوزها ومش هتعرف تاخد منه اي حق ولا باطل لو اتطلقت، وممكن يبهدلها ولا تاخد نفقه ولا تاخد حاجه ويجرجرها في المحاكم ويبهدلها، وما عندهاش شغل وما عندهاش مكان اقامه وما عندهاش حد يسندها، فبالتالي لما تتطلق هتضيع الدنيا وهتبوظ. فانت محتاجه تلاقي وسيله تتكلمي بيها معاه، وسيله تتعاملي بيها معاه. قولي له طيب خلاص، بص بقى يا سيدي، انت بما اننا طول النهار مش طايقين بعض كده وانت مش طايقني، خلاص احنا حياتنا ماشيه كده. مش عايز تكمل حياتك معايا قول لي هنعمل ايه. عايز تكمل حياتك معايا ادينا عايشينها، بس على الاقل نعيشها باحترام شويه. يعني انا مش طالبه منك حاجه غير يا سيدي، وعامل لك كل خدماتك وبيتك هيبقى نظيف واولادك هيبقوا زي الفل وكل حاجه، بس نعيش في بينا وبين بعض موده. عايز تنفصل وتعيش لوحدك وهو خلافه، انا مش هقدر اقول لك اي حاجه، ده قرارك وانت حر فيه، ولكن قول لي هننفصل ازاي وهنعمل ايه، ولادك دول هيعملوا ايه، هنعيش ازاي، يعني وضح لي. انا بكلمك بمنتهى الهدوء ومنتهى البساطه، علشان من غير ما نحتد ومن غير ما يحصل مشاكل ومن غير ما نتخانق ومن غير ما يحصل اي حاجه، نلاقي وسيله للتفاهم وللاهتمام. لان انا برضو في النهايه معايا ولادك دول عايزين اهتمام وعايزين ام وعايزين اب وعايزين مصاريف وعايزين دنيا. عايز تعمل ايه وانا معاك، وبعد كده سيب الكره في ملعبه كده ونشوف الراجل ده هيحصل ايه. وقولي له دايما اول باول احنا عايزين ربنا يبقى موجود في حياتنا، علشان الحياه ربنا يبارك في حياتنا، انما بالطريقه دي ربنا بالعنف والشتيمه والضرب والحاجات دي ربنا عمره ما هيبارك في حياتنا. حتى على الاقل ولادنا يطلعوا كويسين، شايفين ابوهم راجل كويس وامهم ست كويسه.

0: هناك أحلام حب لا يكسرها الزمن، بل يكسرها الواقع حين يرفض أن يكون كما تمنت القلوب. لسه بنتكلم في الحب، ولسه بنتكلم عن أحلام الحب الضائعة. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم فم. بعيدا عن أي حاجة، كنت عايز أقابل حضرتك وأخد معك صورة ومش عارف أعمل ده إزاي وفين. من مصطفى خالد. يا أستاذ مصطفى، ده يشرفني طبعا ويفرحني، يعني والله ما عارف، تنورني وتشرفني. يعني أنا أصلا مش من الناس اللي هي يعني بتخرج كتير ومنطلقة وليها، أنا حياتي محدودة جدا، يعني يمكن الناس مش فاهمة عني ده. أنا بخرج في يعني في الضرورة القصوى، يعني لما يكون عندي واجب عزاء، عندي فرح، عندي شغل، غير كده أنا ببقى مش حابب أخرج بصراحة. يعني يا أستاذ مصطفى، أنا مش لاقي وقت أخرج، يعني أنا بشتغل من ساعة ما بصحى من النوم الصبح لحد دلوقتي كل يوم تقريبا، يعني والأيام اللي ما فيهاش شغل ببقى تقريبا منهك جدا لدرجة أني ببقى مش قادر أتحرك. ولكن تشرفني طبعا، ويشرفني ان احنا نتقابل. نرجع تاني للرسائل. يا ابو راشد، صباحك فل يا ابو راشد. مساء الخير يا اسامه، ممكن تعمل حلقه عن الوداع؟ يعني هتبقى وحشه وموجعه قوي الوداع دي. حاضر حاضر. ولكن هل، تعالوا نتخيل كده، هل في وداع بكلمه ان احنا قعدنا مع بعض وقررنا ان احنا خلاص هنفارق من غير وجع قلب يعني؟ ولا الوداع ان في حد يسيبك ويمشي؟ ولا الوداع ان في حد يسيبك ويفارق الحياة؟ يعني ما الوداع ده برضو اشكال والوان يا معلم. الزمن ممكن يعدي، بس اللي يكسر احلام الحب هو الواقع لما يرفض يكون زي ما قبلناه او زي ما قبلنا تمنى. ما هو ده اللي احنا بنقوله بناوي، يعني ده الموضوع اللي احنا يعني بنقوله. السلام عليكم، انا اسمي عادل صالح. بالله عليك عايز اتكلم معاك. انا ممكن اموت. حاضر يا عادل، ربنا يعمل فيه الخير. حاضر والله، صدقني. حاضر. اصل الرسائل يا جماعه، الايباد اصل عليه ضغط جامد، ف مش عارف بدوس على المسج مش عايزة تطلع. الايباد الانترنت هنج مني. طيب معلش، انا بعتذر لحضراتكم كده عشان بحاول اطلع برضو من الايباد رسائل. يلا اوكي. سامح ناصر بيقول لي احسنت القول يا بروفيسور. حاضر يا سيدي، ربنا يخليك يا سامح، ميرسي ليك خالص. كلامك صح يا برنس السعادة، بس سؤالي ليك اللي فات. أنا لسه الزنة دي عندك أنت. طيب. الأحلام عمرها ما تتنسي، تظل عالقة في ذكرياتنا، نسترجعها وقت ما نشاء. من فوفا. والله مش وقت ما نشاء يا فوفا، أنا لسه قايل الرسالة دي بتاعتك من شوية وقلت لك لا مش وقت ما نشاء، هي بتطلع لوحدها، ما فيش عليها كنترول. يعني ان الاحلام دي نلاقيها فجأة كده تطلع معنا، لا ما عليهاش كنترول حاجة زي كده. اغرى حاجة في الانسان انه ممكن ينجو من كل اللي حصل له الا ذكرياته، يفضل شايل على كتفه جثث ومواقف ماتت من سنين ويتعامل معها كأنه لسه عايش، بيحاكم نفسه بنفس التهمة ويسمع نفس الشهود ويصدر نفس الحكم كل يوم. من محمد. على فكرة الأحلام الضائعة دي ممكن نسيطر عليها شوية على قد ما نقدر. يعني هي الحدوتة كلها إن كل ما يجي الحلم يظهر في حياتك تاني وتفتكره تاني، والذكريات دي ترجع تفتكرها تاني، تقول لا خلاص أنا مش هفكر في كده، مش هسيب نفسي للمفرمة دي أخش فيها تاني، بالأخص لما تكون نهايات القصص نهايات مش لطيفة، نهايات مش كويسة، يعني النهاية كانت مش جاية بتفاهم أو مش جاية بإن ما فيش نصيب أو مش جاية لا جاية بسكينة في الظهر، جاية بغدر، جاية بعلامات استفهام ما انتش فاهم منها أي حاجة. ده اللي بيخلي الإنسان بجد يخلي الذكرى بتبقى بتفضل موجودة قدامه. وفي بعض الأحيان الحب بيتبدل جوه الإنسان لما بيحس إن هو اتغدر بيه الغدر ده كله. المشاعر أو تقييمك للإنسان اللي كنت بتحبه بيختلف. لو كنت بتشوفه زمان ملاك جميل لطيف أنت بتعشقه وبتحبه، لا بيتحول دلوقتي في وجهة نظرك إلى إنسان كريه، إنسان مش أمين، إنسان طلع غير ما أنت عرفته خالص، إنسان ما يستحقش حتى أساسا أنك تديله مشاعر وتديله حب وتديله حاجات جميلة. لا خالص، ده طلع إنسان مش كويس. مهما كنت شايفه زمان كويس وكنت عايش معاه وكنت حاسس ان كل حاجة كويسة، زي ما دودي بتقول صراع مؤلم بين رومانسية المشاعر وقسوة الظروف. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: ازيك يا اسامة؟
0: الحمد لله تمام. ازيك؟
1: انا اول مرة اشارك في البرنامج اصلا. انا بسمعك من زمان.
0: يا اهلا بيك، تشرفيني وتنوريني.
1: من اعدادي او ثانوي.
0: طيب جميل، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طب كم سنة؟
1: هو أنا عمتا مش بتكلم عشان أقول مشكلة أو أحل مشكلة. أنا الحمد لله يعني أنا من الناس اللي اتأذت في حياتها كتير واتظلمت كتير، بس الحمد لله الحمد لله مع كم بعد كم سنة شفت ما كنتش بقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. بعد كم سنة شفت الناس اللي أذوني وظلموني اتأذوا الظلم زي ما أذوني بالظبط. انا بس رسالتي او الكلمه اللي انا جايه اقولها ان الناس اللي بتتظلم وبتعاني بسبب ناس في حياتها دي يوم وبتشوف الناس دي زي ما قاسد وظلمت الناس دي، ومع ان بيبقى زي الناس فينا فهم بيتظلموا وبيجي عليهم زي ما جم على الناس اللي ليهم.
0: طب انا عايز اسالك سؤال، انت لما شفتي الناس اللي ظلموك يتظلموا نفس الظلم اللي انت اتظلمتيه، يعني هل فرحتي؟
1: لا بالعكس. دايما بدعي ان ربنا يفكهم من الأزمة اللي هم فيها والظلم اللي هم فيه. ربنا يا رب، انا كنت دايما اقول يا رب يا رب خرجهم من الأزمة اللي هم فيها. كنت باجي عليهم زي ما كانوا بيجوا علي، او كنت بفرح زي ما كانوا بيفرحوا.
0: يعني مش متش فيهم؟
1: لا خالص بالعكس، لان انا كنت بحبها جدا الشخصية دي، عمري ما فرحت فيها والله، دايما كنت بدعي لها ان ربنا يصلح لها حالها.
0: طيب حسيتي براحه؟
1: يعني ما انكرش ان جزء ان هي من جوايا ارتاح، بس جزء جوايا برضو زعل علي، وكان كنت بعيط عشان الشخص ده. بس الحمد لله، يعني هي الحمد لله برضو الشخصيه دي حياتها والحمد لله اتظبطت وبقت كويسه الحمد لله، وسبحان الله جدا وحياتنا رجعت عادي واتضحنا.
0: طب كلميني عن حياتك انتي، حياتك انتي مستقرة؟
1: الحمد لله جدا.

ربنا بيبعت لها الأحسن وبيبقى الأحسن ما بين إيديهم ومش شايفينه أحسن، لأن برضو لسه متعلقين بحاجة تانية كانوا عايشينها قبل كده، متعلقين بالماضي، متعلقين بالذكرى، متعلقين بالحلم. فبيبقوا الحلم ده زي ما يكون عامل بلوك كده للحاجة الحلوة اللي في إيديهم، مش قادرين يشوفوا الحاجة الحلوة دي على حقيقتها. ولكن كتير جدا كتير جدا بيبقى اختيار ربنا للبني آدم أحسن بكتير، أحسن بمراحل. يعني زي ما يكون بيقول له إيه، شفت بقى أنت كنت شبطان في حاجة، وقد إيه الحاجة دي أنا اديت لك اللي أحسن وأروع منها 1000 مرة، بس أنت اقبل اللي أنا الحلو اللي أنا اديته لك وحياتك هتبقى جميلة. أنا بشكرك جدا وبتمنى لك يا رب كل السعادة وكل الخير، وأنا مبسوط كمان من أنك فعلا ما شمتيش وما فرحتيش في الناس، ولكن فعلا اتمنت لهم الخير واتمنت لهم أن حياتهم ترجع تستقر.

كم من قلب بنى وطنا من الأحلام ثم استيقظ ليجد أنه كان يسكن سرابا. ما هي بقى الحدوتة دي، إنك تبني وطن من الأحلام، مش بتبني

حياه كامله في خيالك، زي كده الانترنت كده، يعني عالم افتراضي بتفترضه وبتعيشه، وبتكتشف في النهايه ان انت يعني مع الاسف بنيت وهم كبير وعشت فيه. طيب فكرتوني بحاجه من الحاجات اللي انا يعني كنت كاتبها وانا سعيد بيها. يعني بقول لسه فاكر بس مش فاكر قوي، بس عارف اني كنت زمان قوي راجل قوي جامد قوي صاحب قوي، ولا عمري بعت ولا افتريت ولا على القوي. لسه فاكر بس مش فاكر كتير، اصل الحكاوي في الزمان ده كانت كتير. اشي بنت بيضه وبنت سمره وبنت حلوه وبنت من بيت ناس غلابه وبنت راجل كان كبير. لسه فاكر بس مش فاكر ملامح، اداني ربي خير كتير عشان بسامح، خلاني انسى ناس راضيه كتير وصالح، ولا افتكر غير الهنا وفي سعده سابح. اداني مهره وجوز خيول زي القمر، وكتب لي رزقي ورزقهم زي المطر، وزرعني زي النخل واقف، ورفع جبيني فوق جبين كل البشر. مهما سجدت مش هوفيك كل خيرك، انت عارف ان انا ما عشقت غيرك، وانك حبيبي ودنيتي واخرتي، وانك طريقي وفرحتي وانا اسيرك. لسه فاكر بس مش فاكر قوي، بس عارف اني كنت زمان قوي. يمكن الحالة دي هي حالة الانسان اللي عاش كان ليه حلمه وكان فيه حدوتة وحواديت كتير، ولكن قدر يتغلب على كل الماضي وكل الاحلام، ورجع تاني عاش في سعادة، وقال اداني مهرة وجوز خيول زي القمر، وكتب لي رزقي ورزقهم زي المطر، وزرعني زي النخل واقف، ورفع جبيني فوق جبين كل البشر. اتمنى ان اي انسان مر بالتجربة الاليمة دي انه يقدر يخرج ويقدر يكمل حياته، وانه يرضى بالشيء الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى بعته له، ومش يرضى علشان مضطر يرضى، لازم يبص لكل الخير اللي ربنا بعته له ويقيمه، ويشوف قد ايه حب ربنا ليه اداله حاجة بجد غالية جدا جدا جدا، اغلى بكتير من كل الاحلام اللي فاتت، واغلى بكتير من كل الماضي، وعلاقة انضف واطهر واحلى واجمل واروق من كل العلاقات اللي مر بيها في حياته. بشكر حضراتكم جدا على وجودكم معايا على مدار الساعتين، وعلى امل نتقابل وحلقه جديده وموضوع جديد. كان معكم على الهواء اسامه منير وابو سفيان على 106.10 نجوم FM في انا والنجوم.

0: مع أسامة منير على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: الفنانة جودي مسعود.
1: ازيكم يا حبايبي يا سو؟
0: فعيش صباحك مع ظن إمام ويوسف التهامي من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: شكلهم مش هيخرجونا غير لما يعرفوا أنا راحت فين.
1: تعالوا نتكلم بصراحة شوية. وعشان انت عملت شوية حب واهتمام، ده هيعوض كل السنين اللي فاتت والأيام اللي فاتت دي كلها؟ انت كل اللي كان همك ان انا نبين قدامك ان احنا بننفذ كل اللي انت عايزه. انت بس اللي صح والباقي كله غلط.
0: الفنانة جودي مسعود، فعيش صباحك.
1: أنا مش هبقى لوحدي في التحديات دي.
0: مع يوسف التهامي وظن إمام، يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
0: تابعونا على facebook.com/nugumfm.
3: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر على نجوم FM ونجوم FM TV.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.